عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جسامي on the mix.

0: تيفي. استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد، منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة والبداية بالعناوين. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. والجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب. تفاصيل أخبارنا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي، وكان هذا اللقاء مناسبة أكد فيها رئيس الدولة على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هيكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم بدورها جديدة، لأن المفاهيم التي سادت بقيت جامدة في حين أن الفكرة الإنسانية يشهد تطورات عميقة وغير مسبوقة. كما شدد رئيس الدولة على التزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية وحل محلها الاتحاد الإفريقي، مشددا على أن عديد الدول الإفريقية شهدت ولا زالت تشهد مفارقات يجب أن تتوقف، فبقدر ما تسخر بالخيرات بقدر ما كانت ولا تزال ضحية حروب أهلية، لافتا إلى أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال تدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة، مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظام التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. أكد وزير الداخلية خالد النوري أن المؤسسة الأمنية ستظل حسنا عن حماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن، قائلا إن الأمن ليس مجرد وظيفة بل رسالة مقدسة تقوم على الكفاءة المهنية والوعي بالمسؤولية، داعيا حفاظ الأمن الجدد خلال أشرافه على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان إلى مباشرة مهامهم الميدانية وفق معادلة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين، مشددا على أن ثقة المواطن تمثل أساس الأمن المستدام. في شأن وطني آخر، أعلنت وزارة السياحة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة وكل وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية، الذي أكد حسب بلاغ للوزارة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا ودعم بعث المشاريع وأحداث مواطن الشغل بمختلف الجهات لا سيما بالمناطق الداخلية، فضلا عن تيسير النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة والصغرى. هذا وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حامل الشهادات العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي. أكدت جامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي، مذكرا بالتزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطارا فعالا للحوار والتنسيق، وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، وذلك خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا بمناسبة مشاركتها في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية. دوليا أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أنها ستعفي السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع. قال البيت الأبيض إن الاتفاق مع إيران يضمن عدم حصولها مطلقا على سلاح نووي ويطبق مبدأ أمريكا أولا. أفاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأنه لدى رئيس ترامب بعض الخلافات مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكده أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع إسرائيل وإيران. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن أحوال الطقس، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 درجة و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا، والطقس يكون عامة صاف إلى قليل السحب والرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار، والبحر يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب إلى محل شديد الاضطراب بالشمال وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

شارك في أحد، وتفرق الناس أول الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف سعد يجاهد ويقاتل. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي، جعل يحرذه ويقول له: يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. وظل سعد يفتخر بهذه الكلمة طول حياته. هو سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي، ولد في مكة ونشأ في قريش، ودخل الإسلام وهو ابن 17 سنة. عمر سعد بن أبي وقاص كثيرا، وأفاء الله عليه من المال الخير الكثير، لكن حين أدركته الوفاة دعا بجبة من صوف بالية وقال: كفنوني بها، فإني لقيت بها المشركين يوم بدر، وإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل.

كان رأسه بحجر ابنه الباكي، فقال له: ما يبكيك يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة. كانت وفاته سنة 55 من الهجرة النبوية، وكان آخر المهاجرين وفاة، ودفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه.

متى 6:23 دقيقة. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو كالعادة من الماتينا الويكاند بتاريخ السبت 20 جوان 2026، الموافق لأربع محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهايركم سعيد، إن شاء الله نهايركم خير وخمير. نقولوا للناس اللي قاموا بكري وبرشا هكا الحقيقة قاموا بكري، اللي يعمل مارش، اللي متعود على ريتم الصبحية، تلقاك القهوة توا راهي قاعدة طيب على النار هادية. احنا نقولوا لكم صحة قوتكم، للي شادين ثنية ان شاء الله ثنية زينة للجميع، للي بدأ الخدمة متاعه ان شاء الله بالرزق وان شاء الله هكا بالموجات الإيجابية. دونك بهي بهي نتوكلوا على ربي وبهي ان نبدأ صباحنا على بكري. يقول لك قسم الأرزاق، كيفاش هي قسم الأرزاق على بكري هكا؟ قوم بكري هكا ولا دونك شي سوما متعرفيش عمل فل والياسمين تعرف هكا توي سوما هكا قسم الأرزاق لازم واحد هاي ساك ذيك هاي يفرق ذيك هاي. دونك قوموا بكري باهي هاكا نرسبت احنا قوموا بكري دخلتوش على رزايق. ان شاء الله ربي يعطينا الخير ويعطينا من عنده كل حاجة الباهية. سوسو قامت بكري قالت لي هاني نلوج الدورة الأولى ليه الدورة الثانية. دونك سعاد العدواني صباح الفل والياسمين يا سوسو. سلموا على سوما، سوما صغير في الإخراج تلتحق بنا إن شاء الله بعد شوية. نرجوسة نرجوسة قليلة في الديجيتال وهي بلوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. هي اللي سويتها يكون حاضر معنا البوستة فيروز. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: انفوراما.
1: الستة و30 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل الكل من اختار يبدأ معنا صبحية جديدة، صبحية السبت 20 جوال. أكيد تحملنا أخبار، إن شاء الله تكون أخبار الخير، وكي نقولوا أخبار أكيد عناوين في الانفورامات. أمن هنا منو منيل جاب الله، صباح الفل والياسمين. منيل
2: صباح الفل، صباح الورد والياسمين ليك وكل مستمعي جوار فيم. إن شاء الله نهاية أسبوع جميلة وموفقة
1: إن شاء الله وكروية روا
2: كروية.
1: مستنى فيك تبغى تعطينا الأخبار الرياضية. لا
2: نبدأ بأخبارنا الوطنية. رئيس الجمهورية التقى نائبة رئيس المفاوضية الاتحاد الأفريقي وأكد على أهمية تطوير كافة هيكل الاتحاد. وزير الخارجية أكد حرص تونس على الدفع في اتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا. على المستوى الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائل بتسوية كل القضايا مع إيران خلال 60 يوم. والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن كوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران. في غزة 3 شهداء بينهم امرأة وطفل، واليونيسيف تصف الهدنة بوهم مميت. بالنسبة للعناوين الرياضية، المنتخب التونسي يختتم اليوم تحضيراته لمباراة اليابان غدوة 5 متاع الصباح. مراسلة باش تكون في جورا سبور مع ناجح مجدوب، وآخر أخبار المنتخب وشنو قال مدرب المنتخب التونسي على مقابلة غدوة. المغرب تفوز على اسكتلندا
1: الله
2: اسكتلندا 1-0. البرازيل تطيح بمنتخب هايتي ب3-0. برنامج مقابلة اليوم مش يعطيها لكم وليد الجزيري في 7:30، وأيضا مش يعطيكم آخر أخبار الأندية التونسية.
1: الله الله عليك منين، الله الله عليك منين، سوتو في الرياضة أعطيك الصحة منين اللي شاب الله. هذه أهم العناوين إن شاء الله باش تلقاوها محاينة في نشرة السبعة وإطلالة رياضية 7:30. وأكيد على رأس كل ساعة ديما تتعرفوا على الأخبار على الكواليس وفلاش المونديال مع وليد الجزيري. خليكم مع موسيقى تعمل الكيف، شكون اللي ما بيسألش علي أبدا. يلا خليكم مع محمد عبد الوهاب، وإحنا ما زلنا مصير معكم الغون عبد المطلب سامحوني، وإحنا خليكم معنا حتى للتسعة متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: محلاها يا محلاها يا محلاها محلاها يا بابا.
1: جوهرة FM.

معك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM.

0: مرحبا واهلا بكم الى نشرة الصباح. البداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية تطوير كافة هياكل الاتحاد الافريقي خلال لقائه بنائبة رئيس مفوضية الاتحاد. وترامب متفائل بتسوية كل القضايا مع إيران خلال 60 يوما. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد خلال لقائه بنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي سلمى مليك حدادي تهانيه للجزائر على النجاح الدبلوماسي الذي حققته حدادي بفوزها بهذا المنصب السامي في الاتحاد الافريقي، متمنيا لها مزيد التوفيق والنجاح، مؤكدا على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الافريقي لتعزيز التعاون والعمل الافريقي المشترك، داعيا إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم بدورها جديدة، لأن المفاهيم التي سادت بقيت جامدة في حين أن الفكرة الإنسانية يشهد تطورات عميقة وغير مسبوقة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كذلك شدد رئيس الدولة على التزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية وحل محلها الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن الحلم في الوحدة والاتحاد سيبقى يراود الشعوب الإفريقية بالرغم من كل ما عرفته وتعرفه عديد المناطق من هزات واقتتالات ونهب للثروات، مشددا على أن الأفارقة قادرون إذا اتحدوا على تشكيل مستقبل جديد لا لإفريقيا فحسب بل للإنسانية جمعاء. وفي نفس هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على أن عديد الدول الإفريقية شهدت ولا زالت تشهد مفارقات يجب أن تتوقف، فبقدر ما تسخر بالخيرات بقدر ما كانت ولا تزال ضحية حروب أهلية، هذا فضلا عن كل أشكال البؤس والأمراض والأوبئة والحرمان. وأكد رئيس الدولة على أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال تدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. ومن جهتها أعربت نائبة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليك حدادي عقب اللقاء وفق مقطع فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهورية عن شكرها وامتنانها لرئيس الدولة على كرم الاستقبال وحسن الضيافة وما أبداه من حرص صادق على تعزيز أواصر التعاون والتشاور مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، خصوصا أن تونس هي عضو مؤسس ليس فقط للاتحاد الإفريقي بل لمنظمة الوحدة الإفريقية التي سبقتها.
1: وأكد أن هذا اللقاء السامي كان مناسبة موفقة للاستماع إلى رؤية فخامة الرئيس المستنيرة والاستباقية والتوقف بإمعان عند مقاربته المميزة والسديدة في معالجة القضايا الآنية التي تشهدها القارة الإفريقية، وقد استفدت كثيرا من رؤيته وحكمته حول ضرورة إعادة النظر في مفاهيمنا وفي كيفية معالجة واقعنا سواء كان على المستوى القاري أو العالمي، وذلك عن طريق إضفاء أكثر إنسانية لكيفية معالجة تحدياتنا، طبعا مع التركيز على ضرورة التضامن الإفريقي ومواصلة مساندة القضايا العادلة سواء على المستوى الدولي، وطبعا هنا أتحدث عن الحق الفلسطيني، أو على المستوى القاري. ولقد استفدت كثيرا من رؤية فخامة الرئيس فيما يتعلق بكيفية معالجة تطلعات الشعوب الإفريقية والشباب الإفريقي وتحقيق الحلم الإفريقي من تنمية، من اندماج، من رفاهية، وكذلك من سلم وأمن واستقرار.
0: وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي، مذكرا بالتزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطارا فعالا للحوار والتنسيق، وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا. وذلك خلال لقاء بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هناء تيتي بمناسبة مشاركتها في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية الذي انعقد أمس بتونس. دوليا، ووسط الحراك الدبلوماسي الذي شهدته الساحة الدولية خلال الساعات الماضية بهدف الدفع نحو عقد المحادثات الفنية بين

0: إيران وأمريكا في سويسرا إثر تأجيلها أمس، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بعدم العودة إلى الحرب بين البلدين. هذا وقال ترامب إن بلاده وطهران ستتمكنان من تسوية جميع القضايا في غضون 60 يوما من المفاوضات، وأنه لن تكون هناك حاجة لاستئناف العمليات القتالية، في إشارة إلى المهلة التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ليلة الأربعاء الماضية. كذا وذكر موقع أكسيوس أمس نقلا عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى سويسرا لحضور الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. أيضا تحدث مصدر مطلع لأكسيوس عن أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا، إلا أن الخطوة لا تزال قابلة للتغيير. وأفاد المصدر بأن عراقجي أبلغ عددا من نظرائه بأن وقف أطلاق النار في لبنان قضية حرجة لطهران، لافتا إلى أن إيران تشدد على رؤية دخول وقف أطلاق النار حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا. استشهدوا 5 أشخاص في غارات للاحتلال الإسرائيلي الجديدة استهدفت جنوب لبنان اليوم، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي اللبناني، رغم إعلان وقف لإطلاق النار بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في اليوم السابق. ختاما، استشهدوا 3 فلسطينيين في الساعات الأخيرة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ومنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع. وفي غضون ذلك قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن وقف أطلاق النار الذي أعلن في غزة منذ أكتوبر 25 2000 هو وهم مميت للأطفال والشباب.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Wetter, Meteo, alle Genre FM.
1: السبعة وتسعة دقائق وقيت نعطيكم فكرة على الوضع الجوي اليوم درجات الحرارة بالنسبة لطقس نهار السبت 20 جوان كيفاش باش يكون باش تكون الحرارة فيه بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات بين 35 و 40 درجة ببقية الجهاد مع ظهور أشيلي محليا. نحكيه على طقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب، ريحة من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا بالجنوب اخر النهار. دونك البحار اليوم قليل الاضطراب بالسواحل الشرقيه مضطرب الى محل يشد الاضطراب بالشمال وطقس صيفي بامتياز للانشطه البحريه هذية. فيما يخص طقس نهار السبت 20 جوان 2026 موافق ل 4 محرم 1448 هجري. شكرا نرجوسه يعطيك الصحه وكجبت لنا البث. دونك نرجوسه نرس قليله نامن لكم لللايف نتاعنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيم وعلى جوهر فيم تي في. سوما صغير في الإخراج، سعاد العدواني، سوسو في التنسيق العام، وفي فقرة قوم عيدك اليوم بعد شوية تكونوا حاضرين معنا هبة لوسيف من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كونفيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence. قوم عيدك اليوم. City Watch، la maison des montres originale.
1: السبعة و18 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في صبحية جديدة. إن شاء الله صبحية الخير، إن شاء الله صبحية ونسمع فيها كان الكلام الحلو، وسورتو في فقرة قوم عيدك اليوم، لأنه يعني اللي تفكرونا هم العزيز علينا، هم أحبابنا، هم أصحابنا، هم المقربين منا، هم عائلاتنا. ذاك علاش خلينا نمشيو توت سويت سي مراد سيسي من بنان، نقول له صباح النور، صباح الفل، عيدك مبروك.
2: لا عيد مبروك، عايشك هنا، بتكلم فيك، عشقتي
1: يعيشك سي مراد. شحوالك؟
2: الحمد لله يا رب، شكرا. الحمد لله يا رب، الحمد لله،
1: ألف شكر. قيمناك ولا ديجا قمت؟
2: لا أنا قايم بكري، يعني تو احنا نرمو نكمل الشهر الجاي ونخرج للتريت.
1: احنا مجموعه التريت،
2: احنا مجموعه الصحه، احنا جماعه الصحه، جماعه الصحه بصفه عامه، لازم نكملوا الشهر اللي نولدوا فيه، اللي نتولدوا فيه لازم نكملوه كليه، بس لازم نخرج ولا نتقعد.
1: ان شاء الله ربي يعطيك طول العمر والصحه والعافيه. محضر بروجرام هكا ساعه نفسانيه؟
2: والله نفسانيه عادي، مثلا فماش حاجه، ما تعتاد وقت يخرج الواحد وقت يولي في مخه انه صحيح خرج للتريت، نكملوا الشهر الجاي وقت في مخه انه صحيح نخرج للتريت، هو باقي مازال نسمع على الهر الخدمه، تسمع حتى هو الكونجيات، تو في الكونجيات والحمد لله، تو بعد تالي تحل حاجه ولي كل نعمل حاجه بروجرام ولي كل نقعد كل وقت.
1: ان شاء الله يعني فما بروجرام حويجه ان شاء الله، مشروع
2: ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله رب كل شيء بتسير القدره، رب
1: ان شاء الله القدره ونعم بالله. هاي سي مراد، دونك قمنا بكري على خاطر بطبيعتنا نخدموا، اليوم عيد ميلادنا، متعودين نحتفلوا بالعيد ميلاد وجاتو اجواء
2: يعملوا لي ديما المراه والدراري ونسيدوا عندي البنيه، خاصه ميونه طفله صغيره بنت بنتي اللي عندها مال عندها مال، ديما هذه الفضل ديما يعملوا لي، نجيب المفاجاه يعملوا لي الروح في المصلات القام تاع عاملين المفاجاه ذي، القام ديما اللي يعملوا لي الحاجه ذي.
1: وعلى جوهرة فين اول مره؟
2: لا لا مش اول مره، لا مش اول مره، لا مش اول مره،
1: مش اول مره على جوهرة فين؟
2: مش اول مره، مش اول مره سيدي، قسم مره عملت قسم مره، مش اول مره
1: يا سيدي. احنا نقولوا لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، واللي كل عام يحتفلوا لك بعيد ميلادك هما زاد السنه اللي كانوا حاضرين وبعثوا
2: السنين، هما نفسهم ديما، هما نفسهم
1: اللي هما شكون خلينا نسميهم؟
2: ما هو مريا، مرتي
1: اللي هي مدام سونيا،
2: سونيا هي، وميمة وشيمة ومحمد احمد ونسيبي ايمن وصغرونا ميونة.
1: والله صدقني حافظ درسك يا سي مراد، ما شاء الله عليك، سميتهم بالترتيب زادة.
2: الحمد لله بالطبع بالترتيب، لول بالدول شري بالشري
1: وكذا، ربي يفضلهم لك وان شاء الله تقعد تشفق اليوس ومقرر برشك الحلو، وقال لك ربي يفضلك لينا ومحلاها هكا اعتراف بالمجهودات والتعب نتاع سنين، دونك وانت بابي توا، دونك حاجه تفرح.
2: باش تفرح الطفله ميونه مال عندنا الدار كامله، يقول لك معناتها معز من الولد، كان ولد الولد قبل ما كنتش نعمل بها، جاتني البنيه هذه وبدات تعمل بها هي الدار الكل.
1: صحه وفرحه ان شاء الله تتربى في عزكم، تتربى في عزكم يا سي مراد. انا نقول لك شكرا لك على وجهك حي بخير،
2: عايزك هيبه شكرا،
1: ربي يطول فيك، ربي يطول في عمرك، شكرا لك
2: اجمعين.
1: وتحياتنا لكل مستمعينا في بنان، ان شاء الله تكون الرفقه معكم طيبه. خلينا نمشيو للوردانيين ونشوفوا اليوم هلوله شكون اللي بعث له سماس وقالها ربي خليك ليا وربي طول عشرتنا وربي ان شاء الله يجمعنا في الخير، ذا اللي سهلت لها. دونك هلوله اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا، بونجور،
1: شنو احوالك؟
3: لاباس، عايشك؟
1: قايمنك منو؟ قايمنك منو؟
3: والله اي
1: اكيد اي، خاطر الصوت صوت واحده مزيكي خامت منو وعلقت التليفون خاطر ما بين نومين، وعاودنا كلمناها باش نقولوا لها راهو اليوم عيد ميلادك هكا ولا ايه؟
3: هكا صحيح، عايشكم.
1: باه تقرا تخدم؟
3: نخدم.
1: وين تخدم؟ ان شاء الله ربي معاك. توا ماشي للخدمه ولا اليوم ما نخدموش؟
3: لا لا اليوم راحه.
1: اليوم راحه، صحه وفرحه. شنو السيكتور اللي يعطي اليوم راحه؟
3: هاني برساري.
1: كيفاه؟ لا اليوم، اليوم ماكش فهمتني هلولا، شنو القطاع اللي اليوم مخليك ترتاح؟ الخدمه نتاعك خليتك اليوم ترتاح؟ هلا هلا هلا ريقدة، اش تخدم يا هلولة؟
3: نخدم في سوسيتي.
1: فيل
3: سوسيتي؟
1: اه في سوسيتي.
3: اي
1: سلمنا على عرفك. عايشك يا واحد يا بلا قتل يا بلا. تحيه لي باهي هلولة. شكون اللي تتصور هكا بعث اس ام اس وقال قيموا لي هلولة اللي هي شترنوم، قولوا لك كل عام وهي حي بخير.
3: الفيونسي
1: نتاعي غسان. شو اسمه؟
3: غسان.
1: غسان خطيبك؟
3: وي.
1: شو تحب تقول له خطيبك؟ اي
3: ميرسي بوكو، ربي يخليه.
1: وقتاش ان شاء الله مبرمجي العرس؟
3: ان شاء الله بيانتو.
1: بيانتو ان شاء الله بدو بتمام. يعطيك الصحه لولا نظهر يزمني خليك ترقد خاطر ماكش فايقه 100%. دونك تحيه ليك وكل عام وانت حي بالف الف خير وربي يخلي لك خطيبك غسان. خلينا نمشيو انت عمر يحتفل زاد بعيد ميلاده. صباح النور واهلا وسهلا. الو صباح النور يا سي عمر.
4: صباح النور يا مدام. سي عمر سمعت قيل شوي هوني بحباها مرت وصل له.
1: آه معناه سي عمر عطى التليفون لمرته. لا عجبتني عجبتني. بي سي عمر اللي محتفل بعد ميلاده في بالك ولا؟
4: اي سي زين اوكي قلتي لنا.
1: بي كيفاش في بالك قولي ترى؟
4: وتو كي كلمتينا انت
1: بالحق.
4: اي
1: ترى مش انتوما اللي بعثتوا الاس ام اس؟
4: بنتي اللي بعثت الاس ام اس. بنتي نجله
1: هي الفقره نورمالمون مولا العيد ميلاد هو اللي يقترح علينا الاسامي. اليوم المدام هي اللي قالت يا بنتي راهي بعثت والمسيو راه مشى وعنده ما يقضي وقوم عندك اليوم وامورنا واضحه. تو اذا كان ربح، اذا كان ربح شكون مش ياخوها المونجال؟ هو كان باش ياخذها مش سيور باش ياخذ خاطر فما ثلاثه اخرين.
4: أي
1: كان يا خوه تاخوه انت ولا هو؟
4: يا خوه هو مش نفوه نعينين نفوه ما اعطيها له.
1: يا لله حنينه وتحبوا. عشرة قديش من سنة؟
4: ايه؟
1: عشرة قديش من سنة؟
4: عشرة 40 عام
1: وشوي. ما شاء الله ما شاء الله. شنو السر اللي يخلي العشرة تدوم؟
4: سر
1: لا أرى لا أسمع لا أتكلم. هذا السر. هكا ولا قلت لك السر مش انه هكا دوم العشره، انه هكا لا مشاكل لا حتى شيء، هكا تغض الطرف على اخطاء مثلا.
4: هذيك هي الحكايه
1: هكا ولا لا نقنقنوا لا حتى شيء.
4: لا لا لا لا ساكتين على خير ما صرنا.
1: صحيح ما باش ننصحوا الشباب توا الشباب.
4: هاي
1: شو تقول لهم الشباب؟
4: شباب نقول لهم وسعوا بالكم برشا برشا.
1: وسعوا بالكم وعرسوا.
4: وسعوا بالكم وعرسوا.
1: حتى بالتليفون عندها. وسعوا بالكم وعرسوا راهو التليفون يولي عندها وتولي مسيطر.
4: هو بحجاي هو راهو بحجاي.
1: اما انت اللي هزيت التليفون.
4: اي نايم مع خاطر هو ما سمعش
1: في باهي لله. ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم يا مدام وان شاء الله كل عام وسي عمر حي بالف الف خير. وكما قلت انت العائله وهي اللي تفكرت وبعثت لنا الاس ام اس. دونك نسلموا عليك برشا مدام ونقول لك شان هايرك سعيد مبارك. باهي اسمع اي مازلت تحكي معايا هي ولا ايه؟ يا لله يا لله يا لله ان شاء الله نهارك زي اي نهارك زي
4: عايشك.
1: شكرا ليك يا ربي فضلك. يا سيدي ما شاء الله ليكيب عندي متحمسين اليوم للمقاله لشكون مش نربحوها. سي وليد تفضل. مرحبا بيك خطيبي. انت مع خطيبي باهي. سي وليد يحب خطيب. انا مع سي مراد سوما وانتم سي مراد هو ربح معنا المقاله من هدي سيتي واتش وانت اقعد انت وخطيبي غادي تفرجوا في المقاله. دونك مقاله من هدي سيتي واتش تكون من نصيب سي مراد سيسي من بني ان شاء الله مبروك عليه المونجيلا. كما قلنا تلقاه فقط تقوم عندي كل يوم الاثنين حتى لنهاير لحد لقيت هذايا. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خيره.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: استوديو المونديال في موعده توقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتهنى

0: منتخب الوطني التونسي لكرة القدم يجري اليوم آخر حصة تدريبية قبل مباراة غدوة، المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال، تونس اليابان بداية من 5 متاع الصباح بتوقيت تونس، مباشرة للمكسيك. نجح المجدوب المتواجد في ملعب المباراة. وآخر أخبار المنتخب ناجح. صباح النور.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام، نحييكم من مدينة مونتيري من ملعب مونتيري. كملنا الندوة الصحفية للمدرب ريفيرينار، كان مصحوب بالياس سخيري، تكلم على الأجواء المنتخب، قال اللاعبين ما عندهم حتى حل، كان يوري وجه طيب للجماهير التونسية. كنت دخلت وسألته، قلت له شنو رسالتك للجماهير التونسية اللي هي غاضبة شوية على المردود الهزيل ضد المكسيك عفوا. قال راهو ما عندنا حتى حل، رسالة متاعي يلزم نفرحوا الجمهور التونسي اللي قاعد نشوف فيه ونتابع فيه، يتبع في المنتخب متاعه في كيف تنحى العالم، وراهو الجمهور هذايا ما يستاهلش الهزيمة ولا الخروج بطريقة يعني خايبة من كأس العالم. قال نتمنى نفرح الشعب التونسي وإن شاء الله نشوف وجه آخر للمنتخب إن شاء الله. هذا هو الملعب اللي مسير فيه لمحالة غدوة المقابلة، قاعدين في شوية تنظيمات كما تشوفوا، الطقس سخون. هذا الملعب يعني ليلة المقابلة، قبل المقابلة تقريبا ب 24 ساعة بتوقيت مكسيك. إن شاء الله غدوة مش تكون حفلة كبيرة هنا، يعني المقابلة رقم 1000 هذه مسير في كأس العالم، فما برشا نجوم عالميين مش يكونوا موجودين، فما إمكانية تحضر شاكيرا هي تفتتح الحفلة هذه، مش تكون حفلة كبيرة إن شاء الله. تحياتي لكم والناس كل مستمعي جوهرة فام، نرجع لكم إن شاء الله غدوة في أجواء أخرى قبل المقابلة.
0: واضح نشر اعتكال الصحة ومبعوث جوهرة فام نجح المجدوب أحضر الندوة الصحفية ليرفي رينار اللي قال مباراة اليابان باش تمنح الأمل والفرحة للشعب التونسي.
2: Respecter cette équipe japonaise, mais ne pas la craindre. Et le temps qui nous est donné, c'est comme ça. Il n'y a pas d'excuses à aller chercher. Il y a des ressources à aller puiser au fin fond de nous-mêmes pour pouvoir réussir un match qui puisse redonner le sourire et de l'espoir à tout un peuple qui sort d'une déception lors du premier match.
0: قال نحترم المنتخب الياباني، منتخب قوي، لكن ما عنديش أعذار باش غدوة باش نمنح الأمل والفرحة للشعب التونسي بعد خيبة الأمل اللي صارت في المباراة الأولى. نواصلوا مع الندوة الصحفية اللي أحضر فيها الناخب الوطني ومعه الياس الصغيري يرفي رينار، عنده ما يقول للجمهور التونسي.
2: Croire, avoir de l'espoir et la réponse et l'orgueil qu'on doit apporter, on doit redonner le sourire à une majorité de personnes qui soutiennent cette équipe. On est conscient de notre devoir, ne pensez pas qu'on n'en soit pas conscient. Il y a un esprit revanchard à aller chercher. J'espère que cet esprit fera la différence. Mais comme je l'ai dit précédemment, parler c'est facile. Maintenant il faut agir. Et c'est demain qu'il va falloir agir.
0: تقريبا كلمة الأمل قالها 3 و4 مرات الناخب الوطني إيرفي رينار. قال الأمل مازال موجود، يلزمنا نرجع الفرحة للجمهور غدوة باش نقدم مباراة تليق بالمنتخب التونسي. حسب آخر الحصص التدريبية تغييرات بالجملة في تشكيلة المنتخب، أكيد فما تغيير على مستوى حراس المرمى، أيمن دحمان باش يعوض مهيب الشامخ، دخول ديلان براون في محور الدفاع، تبقى عنده برشا غايب ديلان براون، في راس شوات مهاجم صريح اللي ما لعبناش ضد السويد بمهاجم في راس شوات باش يكون مهاجم صريح، تونكتي زاد باش يكون جناح، وأكيد اليوم باش نتعرفوا على التشكيلة الأساسية المباراة غدوة بعد آخر حصة تدريبية. البارح أمريكا تفوز على أستراليا 2-0، المنتخب الأمريكي

الامريكي الثاني منتخب بعد المكسيك يتأهل للدور 16، مباراة شفنا فيها برشا اندفاع، الحكم وزع 7 اوراق صفراء. المنتخب المغربي يربح اسكتلندا ولو انه بصعوبة، لكن فوز هام وهام جدا للمنتخب المغربي، فاز على اسكتلندا هدف لصفر، هدف اسماعيل سيباري اللي سجل للمباراة الثانية على التوالي بعد هدف الهدف ضد البرازيل في الجولة الاولى. هدف السيباري البارح كان في الدقيقة الثانية بعد انطلاق المباراة، تقريبا بعد 75 ثانية من انطلاق المباراة. إبراهيم الدياز أعلى تنقيط 7.8، وكما كان منتظر فورق بعيدة بين البرازيل اللي تربح هايتي 3-0، ثنائية المهاجم مان يونايتد كونها وهدف الفينيسيوس جينيور اللي تم اختياره كأحسن لاعب في المباراة. بعد نهاية الجولة الثانية البرازيل والمغرب المرتبة الأولى 4 نقاط، اسكتلندا المرتبة الثالثة 3 نقاط، هايتي المرتبة الرابعة بصفر من النقاط. اليوم الصباح زاد الباراغواي فازت على تركيا هدف لصفر، هدف منذ الدقيقة الثانية، هو أسرع هدف تقريبا إسماعيل السيباري دقيقة 75 الهدف متاع الباراغواي بعد 65 ثانية من انطلاق المباراة، أسرع هدف في المونديال، وهذه هي الهزيمة الثانية على التوالي للمنتخب التركي في المونديال. بصراحة تقربوا برشا من الانسحاب لأنه عنده مباراة صعبة وصعبة جدا ضد أمريكا في الجولة الثالثة. ترتيب المجموعة الرابعة أمريكا المرتبة الأولى 6 نقاط كما قلنا ضمن أهل، المرتبة الثانية أستراليا والباراغواي 3 نقاط، المرتبة الرابعة تركيا 0 من النقاط. واليوم الستة مباراة في المجموعة في مجموعة المنتخب، مباراة تهمنا برشا بصراحة، الأمل مازال قائم. السويد الفائز بخماسية في الجولة الأولى ضد المنتخب التونسي يواجه هولندا المتعادلة مع اليابان، مباراة حكمها طاقم تحكيم إنجليزي. مباراة الدور في أمريكا 9 مباراة بين زوز منتخبات فازوا في الجولة الأولى، الكوت ديفوار يواجه ألمانيا، مباراة حكمها طاقم تحكيم الباراغواي. We'll be right back.

0: سيد محمد صالح سويلم أكد في اتصال هاتفي للجوهرة فهم تراجع عن رئاسة الهيئة التسيرية للنجم الساحلي وذلك رفقة العضوين شكري العميري ورضا الغزي. نذكر أنه لحد الآن لم تقدم أي قائمة جديدة لتولي رئاسة النجم الساحلي في انتظار نتيجة المشاورات القادمة لإيجاد حل يضمن استقرار النادي على المستوى الإداري ومواصلة نشاطه في أفضل الظروف. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن تمديد عقد لاعبه البوركيني حسام مادو لغاية جوان 2029 اللي انتدبه النادي الرياضي الصفاقسي في الصيف الماضي. بعد النجاح في غلق 6 ملفات بفضل مساهمات أحباء وجمهور الاتحاد الرياضي المونستيري، الملف السابع في تحدي جديد لأحباء الاتحاد هو ملف فريق سان بيدرو الإيفواري والمبلغ المطلوب 441 مليون. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.
2: كل سبت من 6 ل 9

0: كل سبت من 6 ل 9 ماكينة الويكاند مع هبة لوسيف.
1: مع هبة لوسيف
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: في 57 دقيقة على موجة نامزة مواصلين معكم الرونديفو حتى للتسعة. خلينا نحكي وعلى بلاغ يجينا من شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم سوس المدينة. نذكروا به لأنه البلاغ من هاي الخميس تلقوه على موقعنا johrafm.net. دونك نحكي وعلى كما قلنا انقطاع التيار الكهربائي بإقليم سوس المدينة في حي الزهرة. دونك بلاغ تفاصيله تقول أنه غدوة إن شاء الله باش يتم قطع التيار الكهربائي من هالحد 21 جوان 2026 أبارتير من 8 متاع حتى أنه صنهار, وذلك في إطار القيام بأشغال طارئة. ووفق بلاغ استيك كما قلنا فإنه الشركة بشترجع طيال الكهربائي دون سابق أعلام حسب انتهاء الأشغال بالمنطقة المذكورة حي الزهرة كما قلنا غدوة من 8 متاع صباح حتى نص النهار, وإذا كان اقبل دونك يرجع الضوء لمتسكني الحي هذا. خليكم معنا, احنا ديما مع البلاغات مع التحينات على موقعنا johrafm.net وحتى زادة من خلال متابعتنا الإخبارية اللي إن شاء الله بشتزنا بعد شوية لجرايدنا. عناوين تحينات بالنسبة لنهاير السبت 20 جوان 2026, موافق لخمسة محرم 1447 هجري, مع منال جاب الله ووليد الجزيري. وجولة زادة رياضية في أهم كتبة في الصحف الإلكترونية وحتى زادة الورقية. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: مشكلتي.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: تطور، تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفوت. توانسة بإنرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.

0: تسهر عالمك.
1: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكله.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. كونسرت من 6 إلى 9 متينة.

0: Revue de presse.
1: ثمانية وثلاثة دقائق كالعادة وقيت روفي دو بريس ونعملوا جولة على أهم كتبة في جريدنا التونسية وحتى زادة عناوين إلكترونية تأمن هنا منيل جبالة وكيف كيف وليد الجزيري منو صباح النور مرة أخرى
2: صباح النور صباح الورد والفل والياسمين
1: يا لله منورة وهوكا باش نشوفوا كل التحيينات مع وليد الجزيري اللي قبيلة أنت خليط الماتير اللي هكا تستحق أنه يكون فما إنسان متمرس في المجال متاعو خليتها الوليد حسيت عملت بساسيو به
2: هو يعطيني راهو العناوين مثلا يقول البرازيل ربحت
1: ايه
2: من بعد الى هنا لازم لي لوجه قداش قداش يزيد في
1: خدمه اخرى باهي يا وليد دونت حاسبوا هيا خلينا نمشيو لاهم كتب اليوم في جريدنا التونسيه
2: نبداو بجريده الصباح في صفحتها الاولى نلقى وزير الداخليه ياكد ان المؤسسه الامنيه ستظل حصن منيع لحمايه البلاد ايضا عنوان اخر يتعلق بالعمل البرلماني نائب البرلماني يقول انه تم تنقيح مقترح قانون البركاجات في اتجاه تجديد العقوبات عنوان آخر في الصفحة الأولى أيضا لجريدة الصباح تعلق بملف فساد آخر بشركة فوسفات قفصة وأحكام بين 5 و12 سنة سجنا وخطايا فاقت 6 مليارات أغلب الجرائد الإلكترونية الحقيقة اليوم تحدثت واهتمت بقضية المحامية منجية المناعي المحامية اللي تم قتلها من قبل أولادها في منوبة حقائق أونلاين قالت أنه تم الإفراج عن طريق الضحية وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 2 أكتوبر للترافع صريح أونلاين قالت اعترافات مدوية لنجل الضحية اللي قال علاقته بالضحية كانت متوترة جدا واستمرت الخلافات طيلة سنوات وبشكل تصاعد قبل أن تصل إلى الجريمة جريدة الشروق الورقية ونختم معها بعنوان الحقيقة أنا مش أقوله لكم أنتم ما تصرفوا الإفريقيات وتجارة الجنس رسائل التواصل لاصطياد الحرفاء والمتعة بدينارين هذا عنوان للمقال اللي تحدث على الكراء العشوائي للمهاجرين غير النظاميين اللي قالت يفتح باب للتجاوزات والجرائم الأخلاقية واستغلالها في ممارسات غير قانونية لجهل بالقانون وأيضا لرغبة في الربح المادي من الطرفين المتسوق الباحث عن مورد للرزق وصاحب المسكن الباحث عن الربح تفاصيل هذا المقال تلقاه في جريدة الشروق الورقية
1: خبيا وعنوان رنين خليك تمشي تهوى تشري باش تفهم أكثر تفاصيل شكرا لك منيل يعطيك الصحة سي وليد الجزيري ما شاء الله
2: شنو نعملوا له هذا المشاكس هذا
1: صدقني ما عندي ما نقول لك توفل أوف توفل أوف نحكي لك كل شيء اللي في قلبي كل نحكيه لك سبور بريس تو سويتا سبور بريس إيه وليد شنو حوالك
3: غدوة 7 متاع الصباح قولي شنو حوالي صباح النور من جديد جولتنا في نبدأ بموقع شروق تونس اليابان الجمهور يريد رد الاعتبار هو كي تشوف التمارين متاع منتخب اليابان ما يضحكوش
1: صراحة بجدية غير عادية
3: معناتها في التمارين في نزل الإقامة متاعهم في قاعة تقوية العضلات إن شاء الله لاباس غدوة
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
3: مونديال 2026 المغرب ينتصر على اسكتلندا ويتصدر مجموعته مع البرازيل كل منتخب عنده 4 نقاط الولايات المتحدة الأمريكية تهزم أستراليا وتترشح إلى الدور القادم ملك الميلادي يشكر جماهير الاتحاد المنسيري وقبل الرحيل وينتقل لبطولة العراق نمشوا الموقع الصباح المنتخب الوطني رينار يدخل تعديلات على التشكيلة تقريبا هذا هو الناس كل في انتظار شنو تشكيلة المنتخب غدوة ضد اليابان أكيد تقريبا فما 3 تغييرات أو 4 تغييرات مقارنة بمباراة السويد فرش على مباراة السويد
1: والله صدقني يا وليد نحكي لك ونحسبك راه مقرب ما عندي حتى علاقه بالمونديال
3: اوكي
1: قلت لك ما عندي حتى علاقه بالمونديال تقولي قداش خسرنا ما عندي 5 ما شاء الله 5 و5
3: النادي الافريقي عروض ليبيه وعراقيه الشواط والسيلي نكملوا بالصريح كاس العالم مواجهات مثيره الليله وغدا واعتداء وعدم طرد ميس الاتحاد الجزائري يصعد تقريبا الاتحاد الجزائري لكره القدم باش يقدم رساله احتجاج للفيفا بعد عدم طرد ميسي من قبل الحكم في مباراه الجزائر والارجنتين الحكايه انه ميسي اعتدى بالعنف بساقه معناتها، والناس كل قالوا حتى ما ثماش اقصاء، ثم ورقه صفراء، لكن ميسي لخذي لها صفراء لخذي حمراء هيك علاش الاتحاد الجزائري باش يصعد الحكايه.
1: يعطيك الصحه سي وليد، وحنا اكيد مع زملائنا في قسم الرياضه باش نعرفوا كل المعطيات وكل التفاصيل فيما يخص المونديال. احنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو، اكيد تذكير بالوضع الجوي بالنسبه لليوم السبت 20 جوان توت سويت.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: نحكيو على درجات حرارة قصوى اليوم 27 جوان، تكون بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 35 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. محليا الطقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. دونك البحر اليوم يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، مضطرب إلى محليا شد الاضطراب بالشمال. طقس صافي، طقس صيفي، يمشي وتمتعوا وتفرهدوا، وإن شاء الله يا ربي في انتظار الإعلان عن نتائج البكالوريا يكون الصيف صيف الفرحة والتفرهيد، وصيف هكا انطلاقة موسم إن شاء الله يكون واعد سياحيا على تونس وأمنيا واقتصاديا وفي كل المجالات. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو 8 و8 دقائق، وانا نقول هكا في علم الطاقه، وانا نتمنى في برشا حاجات باهيه للبلاد ان شاء الله 8 و8 دقائق، ما نقول لك يجي الوقت قد ما يكويش، نتمنى حوايج ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله كل الخير، ان شاء الله كل حاجه الباهيه. خليكم معنا عبد الحليم توت سويت، هي دي هي فرحه الدنيا. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITEAM University، de la connaissance à la compétence.
1: Publicité. كل دار وحكايتها، وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك، مصنوع بايدي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب، نشجعوا أبطالنا.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي
5: تسمعوا كل سبت من 6 إلى 9.

0: Matta.
1: Bina Lebina, Mashef, Lotfi, Bina Arbia.
2: وثمانين دقيقة لموجتنا. رجعنا لكم في نهير هكا سمح كما هو كان يحكي لنا توا في الأوف، يقول لنا نهير سخون جينا ومحمل بالموجات الإيجابية وبلي بلا اللي هكا المود متاعهم صيفي بامتياز. شايف لطفي بن عربية نقول له صباح النور صباح الفل، وشايف روجية تعليق على صفحة رسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، دونك ما نجمش ما نوصلكش المساج، أما تودا باخ نقول لك أهلا وسهلا ومرحبا منورنا.
3: البنا والتصنيف تلقاهم كان في الجو الصيفي في ماتينال ويكاند في جورة فام وجورة تي في. صباح خير هيبة،
2: مرحبا
3: كل كيب ماتينال ويكاند وكل يسمع في جورة فام ويشاهد في جورة تي في في تونس خارج تونس. تحية من الأعماق تونس الخضراء اللي جالتنا المقيمة برا، اللي يروحوا يعديوا بحذانا الكونجيات كل مرحبا بكم، خاصة كندا. سلموا على مدام نايلة سمير بن عمر، قولوا الحمد لله على سلامة سوائل، إن شاء الله سي حسام والعائلة يحلوا قريب بحذاكم. كما كيف زي كما نسلم على نرمين
2: اي بنتك ربي يفضل هيك رجعت ان شاء الله هكا تعطيكم بعد الوحش هكا ولا دونك ان شاء الله تعطيكم الاجواء اللي افتقدتوها المده اللي فاتت، وتربي يفضل هيكم وان شاء الله تشوفوها ديما في اعلى المرات.
3: عايشك هيبه، مشكوره انت وكل الكيب. الحمد لله على السلامة كل الجالية التونسية المقيمة البرة وجات حلت بحذانا في الصيف، إن شاء الله تعديوا. قولوا احنا عطلة طيبة وآمنة قدرة الله
2: إن شاء الله. شيف قلت لك جات رومارك على صفحة رسمية على الفيسبوك جورة فيم، قالوا لنا شبيه الشيف لابس تنو فيها علم فرنسا، هما من كل الألوان اللي شافوها على
3: برشا يقولوا حتى يبعثوا لي على الخاص واتصلوا بي يقولوا شبيك ديما لابس ديما الدراب نتاع فرنسا ولا هولندا. فرنسا ولا هولندا هذا شعار الغاسترونومي بصفه عامه، يقولوا اللون الاحمر هو يرمز للحوم الحمراء، اللون الابيض يرمز للحوم البيضاء، واللون الازرق يرمز للمنتوجات البحريه والاكلات البحريه بشكل عام.
2: الله
3: يعني
2: الله.
3: تير إيميرا.
2: الله تيري مير
3: لا علاقة لا بفرنسا ولا بهولندا، هذا الشعار اللي غاسترونومية عن جنرال الحمر الأبيض والأحمر والحوت والبحر هو بطبيعة اللون الأزرق.
2: وده هل والبحر احنا هكا ماشيين مع جو البحر
3: صيافي صيافي صيافي، ماذا بينا حاجة كخفيفة وما تاخذش برشا وقت باش تحضر تحضر اللمة متاعك وتمشي تبحر اليوم طقس باهي ماش خايب
2: طقس صيفي
3: ايه توكا هوا عاد احنا في الصيف
2: ايه
3: شنو يلزم باش نقعدوا قاعدين في الدار؟
2: لا
3: يلزمنا الخلاعة ويلزمنا
2: الجو
3: والجو كذا وانت عاد ما شاء الله بديت
2: بالجو
3: بديت تتمارس في
2: النشاط
3: في النشاط متاعك. نعمل سلطة متاع ود القمرة فيها البن وفيها الروكات وفيها الروكات هي الجرجير وفيها البازيليك، والبلا الثاني متاعنا مش نعملو غراتان دو فروي دو مير، والديسير مش نعملو طارت اموندين بالكرموسة ولا بالبيثر كيما تحبوا نتوما.
2: نبداو
3: بالسلطة متاعنا، باش ناخذو كعبتين ود القمرة نغسلوهم نقصوهم جويدين بالقدا بالقدا، ناخذو نصف إيطرة البن نخلطهم وناخذو سنين ثوم كيف كيف زاد نرحيه ونخلطو مع الثوم ولد القمرة، وبعد ناخذ ورقات بازيليك نزين بيهم هكا من فوق ما غير لا ملح ولا فلفل لك حلا. شفت السلطه سهله ياسر وسهله الهضمه. البلان برينسيبال نتاعنا باش ناخذ شويه شوفريت وشويه كالامار وشويه توسكي حوت ابيض باش ناخذوه، بعد ما نصمتوه نص تياب نفوحوه بشويه خردل وشويه بسباس مرحي وشويه كثوم زي كيف كيف وشويه زيت زيتونه ونحطهم في الرافيرا، يكون عندي الكريم فريش مخلطه بالفروماج الجريير والا بالروكفور والا حتى بالشابر، ونبي مكه من فوق دوبلاش نحط عليهم شويه فروماج اخر جريير رابي ندخلهم للفور 5 دقائق ونخرجها سهله برشا.
2: تشدش وقت
3: لكن هي عندها عده منافع هيبه، خاصه فيها الكريفات فيها الساش فيها الكالامار فيها المول وفيها زاد زيت الزيتونة وفيها النوع متاع فرماج، فما اللي يحط كاتر فرماج مش تولي برشا تولي قوية، نحطوا نوع برك مع شوية كريم فريش ليكيد ونعملوا الجراتيناج ونخرجوا خليها تبرد. نجم تاخذ شوية خبز بوشماط نقولوا احنا تقصها كالرونديل متاع الباكيت غطسها في الزيت الزيتونة والثوم وتجمرها تحط عليها شوية فرماج وترشقها على الفلفلة زين بيها تبتاكل في الجراتان في رويدمير وتاخوك الخبز كروتون بالفرماز زادة بنة على بنة. البلا الديسير بتاعنا قلنا الانواع بتاع الغله ما شاء الله موجوده، الدلاع، البطيخ، العنب، الخوخ، المشمش، الاناناس، برشا انواع بتاع غلال. قلنا خلينا ناخذوا حاجه شايحه اليوم وميم طون قدموه حتى زاده لصغيراتنا والناس اللي مش جيت بركنا ان شاء الله في النجاح بتاع البكالوريا اليوم.
2: بكالوريا غدوه ان شاء الله النتائج
3: امام ابتداء من اليوم
2: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب
3: احنا نتمنى كل النجاح والتوفيق للابناء وبناتنا في اجتياز بكالوريا. باش ناخذوا ورطل كاكاويه مع 300 غرام سكر محور، نرحيوهم مع بعض بالكدا بالكدا، نحطوا معاهم 100 غرام زبده و50 غرام سكر جلاس و3 كعبات عظم، نركضوهم كل مع بعض ونحطوهم في فوند التارت. فوند التارت ندهنها بشويه زبده، والا اذا كان عندي بابي كويسون نغلفها من اللوطه باش ما تشدليش في الفور، ونحط الفور نتاعي يسخن على 150 مده 30 دقيقه. حطيت جبان هذاك الكاكاوية والسكر والزبدة والعظم ولو بات فارس حطيناهم في المولة، وخذيت البيثر ولا الكرموس قصيت روندالات روندالات وإلى حتى كارتية الكعب على أربعة كما تشوفوا فيها برج برج، ورصفوهم حطوهم في الفور ربع ساعة ونخرجوها. كان عندي نباج نجم نعمل لك الدوري باش يقعد الفيق بتاعنا من فوق الكرموس يبدا فيه اللمعه، ومام طون يزيد يشد مع الفرنجيباني. نعملوا ريكاب على البلا بتاعنا، عملنا سلطة ود القمره مع البن وفيها البازيليك، والبلا البرنسيبال بتاعنا اليوم عملنا غراتان فلويد مير، فيه الكريفيت وفيه السيش وفيه لي فروماج وفيه بوشمات زاده كيف كيف، والديسير بتاعنا عملنا تارت وفروي بالليموندين والفيق. تاكلوا بالشفاء وصحه لكم.
2: يعطيك الصحه شيف لطفي بن عربيه. بما انك انت بديت هكا بالديديكاس خلينا نختم زاده بالديديكاس. حاب نسلم على الفه الفراتي نقول لها يعطيك الصحه وتسلم الايادي، محليها هكا طاقاتنا والشابات نتاعنا كيبداو متميزات معناها كل واحده في المجال نتاعها. دونك الفه الفراتي يعطيك الف الف صحه. ربيعه ابو سليمه، ميسه بن عبد الله، حدا دليل، حبوبه حبيبه زيد، هلولة هيلة المهذبي، ريم السياري، نهيل حجلاوي، شريف برينيسي، منال مرايحي، وسعاد البجاوي اللي قدموا لهم تحية سبيسيال ونقولوا لهم يعطيكم الصحة، وإن شاء الله ربي يعطيكم على قد هكا محبتكم للناس والسيرفيس يتقدموا فيه للناس. وخنسلم زيد على جمولة مستمعة وفية توا تقول لي نقوم على الصباح نطيب بالماماتي الفطور ونبدأ نسمع في جوهرة فيه ونسمع في هيبة. دونك تحية ليك يا جمولة يا باهية، وتحية لكل محبيك شيف لطفي بن عربي.
3: شكرا هيبة، وشكرا لكل اللي يسمع فينا وكل اللي يتبع فينا. نقول ان شاء الله ديما ملمومين بالافراح والليالي الملاحه
2: ان شاء الله يا ربي. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو كالعاده بالموسيقى. بعد شويه الاستاذ ناصر شهلولي كان حاضر معنا، موضوع جديد واستفسارات قانونيه يقدم هنا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

النبع الفيولة رجالة وفحولة والمركب والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما الأولى وعزة وافتخار ونجيب

0: متى متى متى
1: علم الشيء علم الشيء 48 دقيقة على موجتنا فقرة علم الشيء في الويكاند مع الأستاذ ناصر شهلول. اليوم باش نحكي ونرجعوا نحكيه على قانون الاشتراك في الملكية بين الزوجين من حل إلى مشكل. ويبدو أنه صارت حادثة غريبة تزيد يحكينا عليها المتر أكثر تفاصيل. صباح النور صباح الفل متر ناصر.
2: صباح خير هيبة, صباح خير لكل السادة المستمعين مشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح
1: اللي هو
2: سمية ونرجس أماس دار ما نعرفش خطراني بديت سعاد بديت نسمع فيكم من المراسلة متاع نجح المجدوب من المكسيك تقريبا وليد الجزيري وقت اللي نجح زده زلت لسان قالها أنه احنا خسرنا مع المكسيك, احنا ما خسرناش مع المكسيك, لعبنا في المكسيك وخسرنا مع السويد 5-0 لكن هو قطر زده خسرت 6-0
1: حمدول
2: احنا 5-1 أما قطر هي خسرت 6 وبالتالي إن شاء الله حظ معناتها يكون أوفر لمنتخبنا الوطني في مقابلته غدوة مع اليابان 5 متاع الصباح واللي باش يكون فما بلاتو سبيسيال مع جمال حتى الثمانية تقريبا وحظ كذلك لتلامذتنا اللي إن شاء الله العائلات تفرح اليوم بعد مجهود متاع عام كامل واللي الحقيقة قرا وعمل المجهود وإن شاء الله ياخو النتيجة اللي يحب عليها ونهار آخر ياخو التوجيه اللي يحب عليه وبالتالي إن شاء الله تعم الفرحة كل البيوت التونسية سواء تعلق الأمر بمسابقة العالم بكأس العالم لكرة القدم أو الباك ولو أنه كأس العالم غطى شوية على الباك
1: غطى على كل شيء
2: غطى على الباك صحيح. ولو أنه الباك هو حدث وطني وأكيد أنه إن شاء الله بداية من اليوم ظهر اللي بيش تبدأ تهبط النتيجة عن طريق الإرساليات القصيرة وبالتالي إن شاء الله يكون
1: إن شاء الله مربوحة
2: النجاح حليف كل من اجتهد واللي الحقيقة واني منش نسبق الأحداث اللي حتى ما حالفوش حظره ومش نهاية العالم راه يعاود يخدم وبالعمل بالعمل بالعمل راي تجي النتيجة
1: إن شاء الله.
2: والحادثة الطريفة اللي قلت عليها وهو فيرارو أحد الزوجين هو مش الزوجين مازال ما ولا الزواج أثناء إبرامي عقد الزواج باعتبار أنه عرض عليه فكرة الاشتراك في الأملاك بين بين الزوجين. وأنا الحقيقة القانون هذا عندي عليه مآخذ الحقيقة والمآخذ هذه هي مآخذ قانونية مش اجتماعية. القانون راه من عام 98 قانون عدد 91 لسنة 98 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998. تقريبا كانت القوانين تتزامن مع ذكرى 7 نوفمبر 9 نوفمبر 7 ومارس ساعات مثلا القانون البيناليزاسيون معناتها التجريم تاع منحة السكن في مارس 2008 معناتها عادة القوانين هذه تجي في مناسبات وعلاش قلت المآخذ هذه باعتبار أنه هو الفلسفة متاع القانون أنه المرأة ولات عندها ذمة مالية. صحيح أنه مجلة الأحوال الشخصية في الفصل 24 منها تقول لا ولاية للزوجة على أموال الزوجة الخاصة بها. المرأة خرجت المرأة التونسية خرجت للعمل ولات عندها ذمة مالية ولات تساهم في بناء محل الزوجية لكن لاحظ المشرع أنه كانت تخرج وقت اللي يصير طلاق أو وفاة تخرج بيد فارغة ويد لا شيء فيها رغم أنه في بعض الحالات الراجل ولا حتى كي نعكسوا للآية المرأة أو الراجل ياخو قروض ويبني ويبني وبعتالي يلقى روحه أنه في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين ما ساهمتش الزوجة في بناء محل الزوجية في اقتناء عقارات صالحة للسكنة لسكنة العائلة ويلقى روحه مكبل القروض والعكس هو صحيح. تلقى المرأة ساعات رجلها هو يخو قروض وهي تخو قروض لتمويل بناء مسكن ثم إذا ما اختارش نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بعد ذلك تحب لها إثبات كبير ياسر عن طريق فواتير عن طريق العقد القرض تقول راني ساهمت وكذا وراني باش ناخو المصاريف اللي بذلتها لتحسين المسكن هذا أو لبناء المسكن. جاء المشرع قال السيدي هاو نعملوا قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين عام 98 وهو قانون يخول للطرفان أن يتفق اختياريا اختياريا مش إجباريا على إبرام عقد الزواج ويقع التنصيص فيه على الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، أي أنه الصاع ماهوش إجباري، هذا نتفق عليه قانون 98 ماهوش إجباري. شنو ما العقارات اللي يشملهم هذا القانون؟ هي العقارات المكتسبة بعد الزواج والصالحة لسكنة العائلة أو لمصلحتها. هنا القانون ما وضحش شو معناتها لمصلحتها ولسكن العائلة، لأنه اللي لاحظناه أنه جميع العقارات التي تكتسب بعد الزواج تدخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، بما فيها مثلا أراضي بيضاء قل لك هو اقتناها بعد الزواج، وبالتالي تدخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. ريت القانون كي يسكت ويقول الصالحة لسكن العائلة، وبالتالي نلقاو أنه عقار شراه الزوج من ماله الخاص وهو أرض بيضاء مثلا في جهة من الجهات تدخل في نظام الاشتراك في الأملاك باعتبار أنه عقار اكتسب بعد الزواج. هو لما يدخلش شنو هو الإرث، هو الهيبة ما تدخلش، وهما كل العقارات التي هي للاستعمال المهني، مثلا كابيني دافوكا مكتب محامات ما يدخلش في الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، كابيني متاع طبيب ما يدخلش في الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، أو أن الزوجة تجيب الإرث متاعها من أبوها اللي انتقل إلى عفو الله تعالى ما يدخلش. لكن القانون خلى دائما فما نوع من الليونة والسوبلاس في التعامل مع هذا القانون. ينجموا يتفقوا الطرفين أن يدخلوا الإرث في أو الهبة في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. علاش احنا عنونا هذا هذه الفقرة باسم قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بين الحل والمشكل؟ لأنه لاحظنا أنه عديد قضايا الطلاق وانفصام العلاقة الزوجية تتم بعد الزواج بسبب الاختلاف حول هذا القانون. وقت نكونوا في صحفة العسل نحطوا القانون هذا بعتلي تظهر المشاكل تظهر المشاكل بين الزوجين. لا أنا شريت وحدي وأنت هوا، وساعات المرأة هي اللي تشري وحدها وتقول لك لا أنا خذيت عليها قروض وقعد نخدم ونقوم لأربع متاع الصباح ونقعد على الماكينة قداش من ساعة وناخذ في قروض وكذا كذا، وبالتالي ما عادش يساعدني أني نقعد في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. القانون ايش يقول؟ يقول لك نجموا يتخلاو، أما ما نجموش يتخلاو بإرادة منفردة، يلزم الاتفاق بين الطرفين على التخلي على نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. والقانون ايش يقول هبة؟ يقول أنه في صورة ما إذا إنسان معرس عنده 10 سنين عنده 20 سنة وحتى قبل صدور هذا القانون عام 98 ينجم يختار طرفين نظام الاشتراك، ولو أنه القانون هذا يدخل حيز التنفيذ في عام 98 ينجم ينجم باتفاق الطرفين. والأستاذ كمال بن منصور جاوبنا مرة قال يلزم اتفاقية بين الطرفين، والاتفاقية هذيك بين الطرفين على اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين حتى بعد الزواج 20-30 سنة، وحتى قبل صدور هذا الزواج يكون قبل صدور هذا القانون. هو الإشكال وين؟ أنه المشكلة اللي تطرح نهار كتبين الصداق
1: أي فما إحراج يصير كأنه
2: دون حتى إحراج ساعات تلقى البو واللم اللي هم الشهود على كتبين الصداق ما يوافقوش على العملية. ساعات الصداق يبطل، علاش؟ لأنه فما سوء فهم لهذا القانون. سوء فهم لهذا القانون. أنا نحكي لك حكاية. فما بو عرست بنته اليوم عرست واختارت نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. من غدوة هز بناته ولاده الواحد وهز مرته وكتب لهم كل شيء. كتب لهم كل شيء يحسب أنه الأملاك متاعه هذيك باش تدخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين هو ما يدخلوش. العقارات المكتسبة قبل الزواج حتى للطرفين راهي ما تدخلش في نظام الاشتراك في الأملاك بعد راهو القانون بعد الزواج. والزواج شنو هو؟ الدخول الفعلي مش قبل البناء. الدخول الفعلي شنو هو؟ خليني نذكر بخير ونرحم عليه أستاذنا الجليل الأستاذ ساسي بن حليمة. قلنا له مرة هو يقري فينا في الأحوال الشخصية وقت اللي كنا نعمله متريز احنا 4 سنوات وكنا نعديه في كونكور. قلنا له يا أستاذ بربي شنو الدخول؟ قال هو باش نفسره لكم الدخول بلغة عامية سهل. هو دق الطبولي ملء البطوني وإسدال الستائر. دق الطبولي ملء البطوني وإسدال الستائر. أي أنه يلزم مش كل خاطر هو فما ما يسمى بالدخول الحكمي. شو الدخول الحكمي؟ وقت الراجل يكتب إصداق والمرأة تكتب مرأة وراجل كتبوا إصداق والراجل يتجبد على المرأة ما يحبش يدخل بها والمرأة تتجبد ويقول لها ما حضرتش روحي والأخرى تقول له لا الجهاز مش كامل وكذا كذا. وقت لها تبحث له عاد المنفذ وتقول له راهو باش نبرم نحبك تبرم علي عقد زوج لأنه فما ناس راهو بالستة سبع سنوات يقعدوا مخطوبين وكاتبين إصداق خاطر يعتبروا خطيبين راهو قبل البناء. أما بعد البناء فما أثار قانونية بما فيها قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين ما يتطبق قبل كان بعد الدخول. مش دوبا ما نكتبوا صداق ونختاروا نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين والمرأة تقعد في دار بوها والراجل يقعد في دار بوه وما صارش البناء وما صارش الإشهار وكل خلوة الشرعية بين الزوجين نعتبروا أنه هذا النظام ينطبق. وما ينطبق كان بعد الدخول الفعلي أو الدخول الحكمي. وإن شاء الله مرة أخرى نرجع للبناء وقبل البناء لأنه يطرح عديد الإشكاليات على مستوى القانون. الثغرة الثانية في هذا القانون هيبة أنه أنا دخلت في الاشتراك في الأملاك مع زوجتي من غدوة عن سوء نية نمشي نبيع أنا العقار هذاك من غير موافقتها. القانون لا ينص على بطلان العقد. هو العقد شي يقولك يقولك قلت لك جيت بيع أنت عقار وأنت داخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يلزم إمضاء الزوجة أو إمضاء الزوج إذا كان الزوجة هي اللي باعت وإذا كان الزوج هو اللي باع. القانون لا ينص على بطلان العقد المبرم بين شخص أجنبي عن الطرفين والعقار هذاك داخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. وهذه الثغرة من الثغرات اللي موجودة في القانون باعتبار أنه احنا رجال القانون نقولوا لا بطلانة إلا بنص. يلزم نص صريح في القانون ينص على بطلان التفويت في العقار للغير وهو عقار داخل في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. هذه الثغرة الثانية. الثغرة الأولى أنه ما فماش توضيح يقول لك للسكنة العائلة أو لمصلحتها وتلقى العقار متاع اللي تسكن فيه العائلة يدخل في نظام الاشتراك ثم عقار آخر أرض بيضاء يدخل في نظام الاشتراك نستثني والإرث والهيبة والباقي الكل اللي نجم يدخل في الاشتراك. توضيح آخر للمترشحين والمترشحات للزواج خلال هذه الصيفة ربي يفرح الجميع هو أنه راهو المنقولات ما تدخلش
1: أي.
2: الكرهبة ما تدخلش الفريجيدير ما تدخلش بيت النوم ما تدخلش بيت الصالة ما تدخلش الغاز ما يدخلش أكل الكماليات والمنقولات جميع المنقولات. ما هوش معقول أنا من غدوة فلاح نمشي نشري تركتور وأنا نمشي نشري واحدة آلة متاع حصيدة من غدوة تقول لي لا ما خذيت ما عندي الفلوس وراي تدخل في الاشتراك ورانا كذا. المنقولات لا تدخل في الاشتراك في الأملاك بين الزوجين. عند الوفاة شنو اللي يصير؟ أنه الزوج أو الزوجة ياخذ نصف الصاع متاعه وثم يرثوا في النصف الباقي مع بقية الورثة. نرجعوا للورثة لنظام المواريث ونظام كذا. في حالة الطلاق فإنه تصير قضية قسمة ويقع قسمة ذلك العقار أو العقارات التي اكتسبت بعد الزواج 50-50 بالنصف. معناتها ما فيهاش راهو قواعد متاع مواريث ولا حاجة لأنه علاقة الزوجية كانت قائمة ستنفصم بموجب الطلاق وبالتالي فإنه يقع اتباع قضية في القسمة متاع العقارات بموجب قانون سنة 98 قانون عدد 91 لسنة 98 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998. وبالتالي رجاء مضبية وقت اللي باش تمشوا للعدول ولا باش تمشوا للبلدية تكونوا متفقين مسبقا. يا ما ضربان بالكراسي في صداق ويا ما فزدت كذا ويا ما حلو تلوح في القاعة ويا ما تواول تقلبت
1: سمحني. على خاطر مش هكا مش
2: لا عادي هيبة لا عادي صحيح هو في بعض الجهات إذا ما صيرش عركة راه مش عرس ويحتجوا كيفاش ما صارتش عركة في العرس وهات أعطيتني اللحمة الصغيرة وأعطيت فلان لحمة كبيرة وكذا. إن شاء الله نترفعوا على الأمور هذه وإن شاء الله ديما فرحين. وبالتالي سادتي الكرام انتبهوا لهذه المسائل اللي تظهر بسيطة لكنها في بعض الحالات تكون حالة من حالات

0: باعتبار أنه كما قلت في بداية المداخلة متاعي من الأول تلقانا فرحين وكذا ونظام الاشتراك بعتالي تقول إيش عملت أنا كذا. وهو راه وقت اللي جاء عام 98 القانون كما قلت راه حفاظا وأنا ديما نقول راه نقح مجلة الأحوال الشخصية يبارك فيكم. راه العائلة التونسية ما عادش العائلة متاع عام 56، راه العائلة متاع 26 المرأة تخدم الراجل يخدم، الذمة المالية للأسرة. مانيش قاعد نقول راني لاني جاي مع المرأة ولاني جاي مع الراجل. عملوا قانون ونقحوا قانون أحوال الشخصية في النفقة، في الجراية، في الطلاق، خلي الأمور تستقر، لأنه عديد الإشكاليات الأسرية وعديد أسباب الطلاق راهي أسباب مادية مادية، ما هيش راهي أسباب اجتماعية، راهي أسباب مادية. ونختم
1: يعطيك الصحة. والله اسمع حسيتوا عايز علي ولكن هو لو حنين ما عايز علي
0: عايشك يا هيبة عايش
1: متر ناصر شالول يعطيك ألف صحة. هاك العادة ينورنا نهاير السبت ولا حد وهيك تغزر لنا باش تقول أي يا خويا يا توا وقت الأخبار شنو توا التسعة ودقيقتين. شكرا لك متر ناصر شالول. شكرا لزوما سماي صغير في الإخراج، تحياتنا لنرجوس ناشط قلالة في الديجيتال، سعاد العدويني في التنسيق العام، هبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها وكاميرا جوهر اف ام تي في. تشاو تشاو باي باي.
2: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان. استوديو المونديال بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. إثر إلغاء سفرات قطار سوسة تونس نظرا لأعطاب متكررة، تقرر توفير حافلة ذهابا تنطلق يوميا على الساعة 5 صباحا من أمام محطة القطار بسوسة ببحر، مرورا بنفيدة وبير بوركبة، وصولا إلى محطة القطار برشلونة بتونس العاصمة ابتداء من يوم الاثنين القادم 22 من جوان الحالي. كما سيقع توفير حافلة يوميا في الإياب تنطلق من ساحة برشلونة بتونس على الساعة 5 مساء وصولا إلى محطة القطار بسوسة ببحر، وفق ما أكده النائب عن ولاية سوسة يوسف التومي إثر جلسة عمل انعقدت أمس مع الرئيس المدير العام لشركة السكك الحديدية. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطعي المقرر أيام 23، 24، و25 من جوان الحالي على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور، معبرة الجامعة في بيان لها عن بالغ الانشغال إزاء ما رافقت تحضيرات للإضراب القطعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقبي بكل استقلالية، معتبرة أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقبية وضمانات الممارسة النقبية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل. هذا ودعت جامعة البنوك إلى توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتمكين العاملات والعاملين من ممارسة حقوقهم النقبية في كنف الحرية والكرامة، كما حثت منظوريها على الالتزام بالتراتيب القانونية والتنظيمية للإضراب والمشاركة فيه بصفة واعية ومسؤولة.

0: في إطار احترام الضوابط المنظمة لممارسة هذا الحق وفق نص البيان. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في الدورات السابقة لسنة 26 و2000 والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialité.msante.tn، وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل. مضيفة الوزارة أن فترة التسجيل تمتد بداية من يوم أمس الجمعة على الساعة 8 مساء إلى غاية يوم الأحد 21 من جوان الحالي على الساعة منتصف الليل. ختاما، 6 شهداء و10 جرحى أثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان والبقاع، فيما لا يزال 7 أشخاص تحت الأنقاض وفق حصيلة أولية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: صباح الفل، عدد جديد من جمهور المونديال ومع اكتئاب مقابلة المنتخب الوطني أمام منتخب اليابان، مقابلة تاريخية باش تحمل رقم 1000 في تاريخ مقابلة كأس العالم. هيت نشوفوا توقعات الجمهور التونسي أو الشارع الرياضي التونسي بخصوص المقابلة هذية.
1: جمهور المونديال
3: 2-2.
4: شكرا جوهر فهم. بعد يعني التغيير اللي صار في الإطار الفني، واحد رينا الأجواء تغيرت، رينا حتى يعني لاحظنا حتى هذا في النزل البارح كي مشينا بعض يعني الإطار الفني اللاعبين وكل، لاحظنا حتى في التمارين بتاعهم كيفاش تغيرت. اليوم في الكونفرنس بريس بقدرة ربي باش نلقاو يعني لغة كلام آخر يعني من عند المدرب، وأنا متفائل بما أني يعني من محبين الفريق الوطني التونسي، نتمنى الفوز وإن شاء الله باش نفوز واحد شيء. دقيقة 35 تمنياتي يعني اللي مركب مش مشكلة، ممكن حنبال المجر.
1: جمهور المونديال
5: الماتش اليابان هو ماتش مش سهل، إن شاء الله جوهرتنا يديوا واجبهم الوطني بتاعهم إن شاء الله ويحطوا في قلوبهم، وما تعرفش راي الكورة راي ما فيهاش حاجة على المسيح مع الانترنر الجديد هذايا مونتالمون ينجم يبدل لهم كل ما كان فما موجود في الماتش السويد، ونتوقع نجم يصير مفاجأة تاع ان بارتو تاع برونوستيك تاع نجم يكون 2-1 للكيب ناسيونال. كيما
1: جمهور المونديال
6: ماتش اليابان ماتش تاع رياكسيون، ان شاء الله الاولاد يفرحونا ويفرحوا الشعب التونسي الكل، يستنوا في رياكسيون بيا وقدر ربي في مكان الخير وان شاء الله نجيبوا كان فيكتوار ربح تاع التونس في رشاوات.
1: جمهور المونديال عندك دار كهرباء ارض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: اللي يسمى حاجة نحب نشير لها وإن شاء الله واحد من مجلس النواب ولا وزارة المالية ولا الهيئة بالاقتصادي ينتبهوا لها. إنسان مثلاً كسو متخرج ولا ملقاش خدمة وهذا بالألاف يمشي باش يكون أموره قانونية يحل كود تيفيا طلب كل لطف يراعوا لهم شيء مثلاً يعطوهم عام أنه ما يخلصش التاكس ولا حاجة كفكة حتى اللي يحط ساقيه ويديماري معناها البروجين تاعه معناها باش يلقى روحه ما هوش معقول أنه مشهر له لين يخلص ومن بعد في آخر العام يتفاجئ أنه يخلص قرابة 25% من الريفوني بتاعه تلقاه في الآخر مسكين يجري كيفاش يفكر الباتون تاعي.
2: راهو النداء لابد مش يسمعوا كمسؤول من التكوين السياقة حتى اللي بيسبا ولا يختر على الكراهب يتجاراو أكثر من لازم يتنطر كما جيت بيلزمهم يكون تأثير متاحهم هذي يعملوا لهم عقل كالتيست هذي كانت على الكود لغوت يبدو حابدين ويبدو يعرفوا قانون الأساسي متاع السياقة رئيسوكو نبغتكوا خلف الكرهبة هو براسه بيجي ونقاه فاعد معانا متالي في الكرهبة يعني وين ماشيين وهذي واحد آخر معنى تأني خليته الأولوية أما يجري برشا نورمالمون ينقص شيء مسيب.
3: أنا أمل من كندار أترس على الراجل اللي يحكي على الاستعجالي برسني الاستعجالي ما هوش استعجالي نهار العيد أنا مشيت بدل في الفاطمة مش بدل الفاطمة يعني نحن في الأعياد والمناسبات ما نبدلش الفاطمة بكل عيد عمل عملية غرفة محلولة معنا لازم نبدل حطر المستوصف انت أنا مفكر في العيد فاطمة معنا رو استعجالي ليه موجود كل شيء بالفيديو معناها لو هما يرجعوا السلطة المعنية بالأمر لكن ترجعوا تشوف الفيديو أو تشوف الحكاية الكوليكا ونبطئ استهتار في المستعجلين.
4: تامزية طريق الجواليش مع تمديد رمدين ولا تمثيل الا اللي يعقل الشيء ثلاث عيال محطمين ميسر راح شراب 600 متر يبعد ميسر راح شراب شوفونا على حكاية المي في اقرب وقت ترى دوش لحتى شيء اللي يعقل الشيء ضايع في 2026 ما يعقلش الشيء ضايع حالة مزرية اجى اغزر في طريق الجواليش مع تمديد رمدين كيفاش تعيش في طريق الجواليش اجى طل هاك البتاع كيفاش يشربوا فيه لا تتشم لا تكره يغسلوا بيه متبشل الدوش ريحاناتنا الزفرة اللي يعقل الزرع واحد يبطل الزرع ليهم القراية ما هو في حق ميسر راح شراب علاش نشكي ونجري من 2013 لتو 16 مطلب ما بسمع حد هو في البرنامج هكذا البرنامج يفهم شيء في عايشين في 2026 راه مش عايشين في قرن قداش راه.
5: أنا حبيبة من حمام سوسة نهني أحبادي التوأم هارون وياسين بعيد ميلادهم ونتمنى لهم كل عام وهم حيين بخير ونحبهم برشا.

0: 5 9 10 يلا البيا مع احلام غلال
1: مع احلام غلال
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
0: بيكاند جراي. تلقى عندنا كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيكاند جراي وإلا في السيت بيكاندجراي.ان ولا كلموهم على 98 632 549. بيكاند جراي، خليك مميزة.
3: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا. ملمومين ان شاء الله في الخير يا ربي. خليني نقول اللي انا راني اليوم نستنى في النتيجة تاع الباك اكثر من هالي الباك بيدهم. دوك خليني نقول ان شاء الله يا ربي الفرحة والزغريتة في كل الدار. يا ربي ان شاء الله كل تلميذي يفرح، وان شاء الله العام الجاي يكون اتيديون. يا ربي ان شاء الله الحظ للناس الكل. نعرف اللي قلوبكم توا راهي تدق بالقوي، نعرف اللي تستني وفي السويعات هذوما ما نعرفوش اليوم العشية غدوة الصباح للميساج. ان شاء الله على كل حال نقول ان شاء الله الف الف مبروك. اتصلنا الحقيقة لكن مازال ما فماش المعلومة المؤكدة للميساج اللي باش يجيوكم والا زاد للنتيجة النهائية. خليني نقول لكم شهركم مبروك ونشوفوا ديريكتومون مع البيع. مع البيا اليوم نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك. نعرف لكلكم بيات اليوم في دياركم، نعرف اللي الناس كلها قاعده تحضر فرويحه ان شاء الله ربي يفرحهم. خليني نقول لكم على 73 275 836 300 الف. اليوم تكلمونا وتقولونا كيفاش قاعدين تستناو الوقت هذاك، كيفاش قاعد يتعدى، كيفاش حضرت رويحكم، شنو الفرحه اللي تستناو فيها. الناس اللي تحب تكلمنا وتتفاعل معنا مرحبا بكم، نستنيكم تكلمونا في أي وقت في الساعة هذه من 9 للـ10 مع للبيع. خليني نقولها يا مرحبا أهلا وسهلا بسابرين اللي نعيت لها أنا سابي، المجاهدة المناضلة، المرأة اللي واقفة على صغيراتها، السيدة هذه اللي تحملت المسؤولية على بكري قعدت وحدها، لكن تقولك أنا راني باش نكمل الطريق ونواصله ونكون زادة مع وليداتي الأب والأم والعائلة الكل. صباح الخير صابرين.
4: صباح النور حلومة، يعيشك حلومة. الحمد لله يعيشك، الحمد لله
3: لبس عليك
4: يعيشك، الحمد لله يفضلك عشقت الغالي.
3: دونك قبل ما نشوفوها سابي في بيبيوتي أكيد من بعد مش نشوفوا معها الغبريك دي والجمال والكل. قبل الجمال مش نحكي معها هي السيدة هي للبياء. خليني أقولك ديركتومون كيفاش لقيت الحياة من بعد ما زوجك الله يرحمه توفى.
4: ما يستاهله، الحمد لله ما يستاهله.
3: اي
4: صعبه شويه في كل شيء. تصور انت مراه، معناها منها مراه منها راجل، تحمل المسؤوليه في كل شيء، قرايه زوج بنات وطفل كل شيء. كما تعرف صعوبه الحياه في كل شيء،
3: صعوبات الحياة في كل شيء. كانت سهلة الحياة عليك وقت اللي كان زوجك الله يرحمه
4: أكيد أكيد موجود. أكيد أكيد.
3: شنو الحمل أكيد اللي تزاد عليك بعد ما وفاة زوجك؟
4: زوجي الله يرحمه كان لهب كل شيء، كان واقف على كل شيء، كان حتى في خدمتي، حتى في خدمتي لهي لي بها، حتى يبدا برودوي ناقص ويذكرني فيه، في كل شيء فهمت. ومع اولاده زاد كيف كيف واقف، يحصل على كل حاجه، كل حاجه قريته عملته استحقوش حاجه تحبوش حاجه، يخليهم ناقصين حتى شيء.
3: هذه نحكيوا نحكيوا عاطفيا انسانيا نفسيا، هذه الاحاطه هذه نتاع الولي، ماديا كيف كيف كان كيف معاك برشا.
4: اكيد اكيد ما كانش ما يبخلش على اولاده اللي بخل علينا حتى شيء الحقيقة، معناها الله يرحمه ويوسع عليه.
3: كيفاش نجمت تواجه الحياة؟
4: والله يا حلومة أني من نولي الحقيقة
3: خديتك من الباب هذا روينا اليوم للبيا. الحقيقة فما التفاصيل اليوم اللي باش نعرفوها معاك مهمة جدا. علاش؟ على خاطر احنا باش نحكيو اليوم زادة على انتظارات الباك وانتظارات النتائج. كيفاش عشتها أنت؟ كيفاش عشت الحالة هذيك؟
4: ستريس ستريس كبير كبير كبير برشا ستريس. تصور أنت ستريس تستنى فيه وحدك، معناها مني ما نحبش نستريس في بنتي اللي هي معناها ومني نصبر في روحي ومني نقوي في روحي ومني يا ربي يا ربي معايا والحمد لله ربي معايا ونجحت بنتي وان شاء الله عام الجاي كناش عندها تخرج ولاباس غسرت كل ام غسرت كل بو غسرت كل والي والحمد لله وكل غسره بنصر بقدره ربي
3: ما مش كان بنتك انت عندك ولدك زيد
4: عندي ولدي نجح بك
3: اللي هو بعد
4: لا
3: قبل براءه هو
4: قبل البراءه نجح محمد في جويبه وتوفى في اوت الحق عليه
3: الله
4: حق فرح بالباك نتاعه
3: الحمد لله الحمد لله
4: الحمد لله يا رب
3: وفرح بالباك تاع براءه زيد
4: لا لا براءه بعد براءه مخاطره عوده الباك
3: عوده
4: الباك عوده البريود هذيك ما نجحتش خاطر ديجا ولادي كل ما نشوفش الحقيقه في البريود هذيك نتاع
3: الخطر خاطر
4: بكلهم على مروا بفتره نفسانيه كبيره كبيره برشا خاصه ولدي الكبير
3: باه انا نحب نعرف المراه المجاهده والمناضله كيفاش لبست الكسوه هذه لبستها من قبل ولا لبستها وقت اللي توفى
4: لابسه اشطر بشطر كيفاش قول لابسه قبل شويه نعاونوا بعضنا واقفين نزوز مع بعضنا جنب في جنب ومن بعدك هاو ما عندك حتى اختيار حلوم عندك حتى اختيار يلزمك تقفل ولادك يلزمك تقفل الدنيا يلزمك تقفل الظروف يلزمك تكون مرأة وراجل في نفس الوقت يلزمك وكل مرأة كيفي أني نفس كلنا بريسك اللي معناه كيفي أني ونتحاوروا في الموضوع ونحكيوا فيه كيف تبكي وحدك
3: أي
4: يلزمك نفسيتك تطيح وحدة مورالك تطيح وحدة وتهز وحدك كيف رب معك
3: أي دوك القوة خديتها منك الظروف هذيك ومنك الظرف
4: هذيك الحمد لله عندي لي سوتيان مغال من كل بلاصة الحمد لله دارنا أصحابي عندي
3: لله.
4: صاحبتي الله يرحم والدين والديها بالحق معنا أصحابي واحدة واحدة وخاصة فيهم أختي وعزيزتي وفاتن
3: أي نشكر أن نحيوها برشا فاتن الحقيقة الحقيقة من الناس اللي تفرح كي تعرفها وتكون معاك سند دوك سند أنت متاعك أولا الساعة ربي سبحانه وتعالى
4: أكيد حكم
3: ثم
4: ربي
3: ثم قوة شخصية لهنا ثم تحديات
4: أكيد أكيد فما تحديات كبيرة
3: مش كله تعدي لك لافيون فوز
4: لا لا لا, لا فما حد شيء سهل يتعدى
3: شنية الوجيعة أكثر وجيعة أنت قعدت لك بعد وفاة زوجك وتحملك المسؤولية شنية أكثر وجيعة قعدت لك
4: أول حاجة هي كونك أنت يلزمك توصل بولادك أمانة هذيك أعطاها لك ربي يلزمك توصلها حتى غدوة تتحسب بها وزيد الوجيعة الكبيرة الكبيرة من أقرب الناس لك من أقرب الناس لك اللي أنت نورمالمون تلقاهم حاضنينك عندك أيتام ومش توقفوا معاهم الكل كان تلقى روحك في حالة أخرى في إطار أخرى وفي ظروف أخرى
3: في ظروف
4: قوية
3: أخرى.
4: قوية برشا قوية ظروف قوية برشا ظروف كونك أنت تخرج من دارك ظروف كونك أنت أنا نقول كل مرأة توقف الروحة وتقول يا ربي وتشد في ربي ما تخافش ربي معاه ربي حلي أبواب أخرى من أوسع أبواب وفي راحة كبيرة ونعمة كبيرة ولادي أصلا نفسانيا نرتاح
3: الحمد لله معناها أنت وصلت خرجت من دارك
4: خرجت من دارك
3: وكيفاش نجمت تتواجه من بعد وليداتك كيفاش نجموا يتأقلموا مع
4: الحمد لله أخرى حكينا الناس الكل مع بعضنا حكينا معناها أني وولدي وبناتي الزوز حكينا في الموضوع قالوا لي يا ماما من الويش العصا في يدك اللي عملت أنت احنا بدنا نحب نتفرط ضغط كبير برشا حلوما ضغط بالحق معناها راجل ما يستحملوش كان جي هو الله يرحمه موجود ما يستحملوش
3: ما ينجموش هذاك علاش نقولوا احنا المراه راهي قويه برشا راهي ولا تستهينوا بالمراه على خاطر راهي الحق هي عماد البيت
4: المراه خاطر وخاصه تبدا ساكته تهز ومن بعد تولي كل بركان معناها فهمت حتى كي تفيض الروح حتى كي تبكي الروح ما تحبش تبين لا قدام صغارها لا قدام امي لا قدام عائلتي وعمرك ما تبان ضعيفه ديما تبان قويه
3: وهذاك مهم جدا لك راهو اكتساب الشخصيه هذيا ماهوش بالسهر يلزم يكونوا عدينا برشا تعب وبرشا ظروف صعيبه دونك هذاك علاش البيه اليوم حبيتها تكون سيده الحقيقه صبريه نعيط لك انا
4: صبريه
3: دونك حبيتها تكون معانا في ليله البيه اكتشفتها الحقيقه من خلال الروبريك نتاعنا بيبيوتيك حكيت انا وياها لقيتها امراه مناضله دونك تحيه ليك
4: يعيشك
3: ان شاء الله ربي يفرحك بصغيراتك
4: يخليك حلو
3: ربي يخليهم
4: يعيشك
3: ونمشيو بعد شويه بعد الفاصل الاشهاري وموزيكا زاده نرجعوا لبيبيوتي
0: للاستماع الى جوهر اف ام في ولايه سوسه عادل الموجه على 105 على 105
1: جوهر اف ام
2: بوبليسيتي
5: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
5: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج
2: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: بوريدو طور عالمك.
2: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبية من 9 لل 10 تصبح مع أحلام بلاد. بي بيوتي بي بيوتي
1: بي بيوتي أكيد نستنيه في موعد متاعنا زادة اللي نحبوا فيه نكونوا من جميلة الجميلات. تكون ديما زينة، تكون ديما محلاك، ديما تستحفظ على البشرة متاعك، تستحفظ على زادة شعرك. لي ماسك باش نشوفوا اليوم شو ما لي ماسك خنبدأ بيهم أنا زادة من اليوم في شعري. نشوفوا زادة توندونس شنية المكياج هكا، شنو السنة الألوان اللي خارجين زادة يظهر لي فما برشا حاجات رجعت.
2: فما برشا حاجات رجعت
1: هكا ولا ما خيرش منك انت الخبيرة في التجميل. خليني نحكي مع سبيل اليوم اللي جاتنا مسيحين العزيزة الغالية، دونك نوجه لهم تحية الناس الكل ونقول لهم إن شاء الله نهاركم مبروك، ونقولوا زادة لو خيتنا اللي في الساحلين والكل إن شاء الله يا ربي تنتظروا في نتيجة البكالوري إن شاء الله كما يحب خاطركم.
2: ربي ينجحهم وربي يوفقهم وربي نجاح للجميع إن شاء الله.
1: أمين يا ربي.
2: إن شاء الله ربي لا تحرمهم من فرحة الباك.
1: أمين يا رب. إن شاء الله ربي يفرحهم وإن شاء الله كل تعب وكل شقاء يلقوا النتيجة نتاعو كسوة تلامذة زادة اللي تعبوا.
2: أكيد أكيد.
1: والأولياء اللي صرفوا وسهروا وتعبوا زادة.
2: الباك الحقيقة ديما يكون للأولياء. الباك ديما للأم والبول.
1: اي يقول باش ننجح لك. اي
2: باش ننجح لك. اي باش ننجح لك.
1: اي ماني نجحت لك عاد في الباك. اي باش نتموا النجاح اكيد العشويات باش تجي
2: الباك
1: والقعدات واللبسات والشعر والمكياج. يحكي لنا شنو نبداو بالمكياج.
2: اي توندونس السنه نتاع 2026 تمشي مع الناس الكل، الناس الكل خاطر الكولاريات رجعت. الروز
1: الغوز
2: الغوز والموف البواد غوز الغوز بانواع الكل
1: كي عينين وفم
2: الكل كل الكل كل ولا المكياج توا ترانسبارون، معناها كيما لون العينين كيما لون الفاراجو كيما لون الروج عليف. الروج عليف رجع في ترانسبارون، معناها طون تاع الكونتور كيما طون تاع الروج عليف يكون في الفاتح. فهمت حتى
1: حلتنا متسيرات اليوم ما نجموش ما تصارت على الناس
2: تصار الناس ما نجمش
1: نجموش نحطوهم
2: ما نجمش نحطوهم كل كي رجع الكونتور زاد متاع قبل متاعنا متاع
1: التسعينات الكونتور متاع الفم
2: متاع الفم الكونتور
1: اللي يكون غامق وعلى البارد
2: هذا رجع زاد الكل كي المكياج زاد سموكي انواعه البنسو ترانسبارون الخفيف على الخفيف مش كل غلية دي اللي يبدأ فهمت تبدأ العين يشانكري مشبودة برش كوليكي على الخفيف على ترانسبارون. فما عنا اللي بلاش زاد اللي فغاجو زاد ذوكم زاد كيف كيف ركزوا برش على الغوز وعلى النيود نيود غوزي نيود بأنواع وزاد كيف كيف فهمت حاجات باستيل حاجات كلات باستيل متاع
1: اما معناتها موجودين هذوما ديما
2: موجودين سني تركز عليهم اكثر. هو المكياج راهو بحر فهمت المكياج راهو بحر وكل وحده شنو يخرج على واحده لوحده تقول كان نحب سامبل يخرج عليه كان حاجه معناها غامقه حاجه اوزي والكل كي فهمت.
1: المره الجايه ماذا بينا تحضرنا اون بوتيت فيديو تورينا كيفاش نجمو نخدمو العين مثلا
2: ان شاء الله.

0: هذوما تنجم تصلح بيهم معنا البلايص كي بداو غامقين بلايص فاتحين
1: لي ساغن مثلا
0: لي ساغن الكل اللي كاين لي
1: ساغن استوس سابي لي ساغن كي بداو موجودين مش طول نحطوا الكونسيلر
0: لا لا لا ما نحطوش طول الكونسيلر
1: فما لون يتحط
0: يلزم ننظفوا الفوق قبل نظفوها بالبي بالبي وتحط الباز نتاعك صعب تخلي وجهك يشرب لك كريم هيدراتون انت سويفون لا بوم نتاعك الكل اللي كاين وبعد تحط الكوريكسيون فما كوريكسيون معناها هو كولور يبدا موف ولا غوز ولا فهمت يتحط تحت العين استومبي بالباهي بالباهي معناها تنظفوا بالباهي بالباهي تركحوا الكل كي تخليه طون دو بوز شويه وبعد تحط تحت اللي سير لونتي سير
1: تري بيان دونك لونتي سير
0: يضوي العين ويرفعها شويه
1: اي اما شفت انا يحطوا زاد اورانجي ثم
0: اي اي اش قلت لك فما لون اورانجي هذوكم يبدا تحت ما بين الخدين كيفاش قلنا وما بين لي سير فهمت يطلعوا بهم ايشونكري الفوق على العين باش يبدا الوجه مجبود ما يبداش الوجه طايح هابط فهمت ديما نخدموا الفوق كيفاش قلنا ديما نجبدوا صحيه كيك باش تبدا العين يشونكري الفوق تبداش العين هابطه معناها تقولش عليها مرأة كبيرة كما نقولوا خاطر حتى المرأة الكبيرة عندها مكياج راهو معناها مش مخاطرة
1: مرأة كبيرة ما شاء الله ولينا نشوفوا ساعات نشوفوها تبدا كبيرة كبيرة كبيرة وبعد في المكياج
0: ما شاء الله
1: صغيرة ساعات يقولوا حرام عليكم يا نرجس مش نقولوا ساعات والله ربي يهديكم
0: ربي يهديكم يقول لك اسمع يقول لك والله لا عرفتها اي ما عرفتهاش هذه اللي كانت ما عرفتهاش
1: يسلموا عليهم ساعات في العرس ويخلي خالته في الدار نوع يلقى يقول
0: الله يصدقني حلوما ساعات رجال في نساهم والله لا يعرفون
1: دونك احكي لنا على المكياج تو مازلنا باش نرجعوا اكثر بيان سور للتفاصيل كل مره كيفاش في بي بيوتي دونك نمشيو في ساعتها ولا الكيراتين ولا البروتيين شو منصوح به بالنسبه لسيف اعطيني لي ماسك نعملوهم في الدار
0: والله اللي ماسك اللي في الدار كما قلنا سورتو اللي شعرها يبدا مهلوك بالصبغه وبالليماش وعامل بروتيين اغلب العباد الكل اغلب الناس كلهم ما عادش ينجموا يقعدوا من غير بروتيين وما غير كيراتين بون البروتيين والكيراتين سويفون انت والشعر فهمت معناها انت والكاليتي نتاع الشعر تستحق كيراتين وتستحق بروتيين سورتو نستعملوا حاجات بيو معناها اللي مش متقا سون فورمول تقا سون فورمول 100% فهمت تبدا سلسوسه صغيره من الفورمول والكل ناخذوا اللوفيرا واحد لوفيرا قشروها مليح مليح ناخذوا لي جيل اللي في وسطها ونحطوا مغرفه صغيره ماسك نتاع شعر ونحطوا مغرفه عسل العسل الباهي للشعر يشدها اون تيشوت للشعر على العسل ونحطوا دي قوت نتاع سيروم ولا قوت نتاع زيت فهمت خلطوهم الكوليكاي مع بعضهم مع بعضهم الكوليكاي ونخدموهم كيما نعملوا التانتور فهمت بالماش كيما نعملوا التانتور صدقني واظب عليها وتولي ما عادش تستحق للبروتيين ولا الكيراتين ولا تولي لقى في الشعر فهمت وشعر تتصلح تكون فخشي معناها مقسومه اثنين الشعر تتصلح مع شويه معناها تحفف شويه في البوانت والكوليكاي
1: تري بيان دونك هكا ونلقاو شعيراتنا تبدا مرتاحه اليوم انا مش نعمل قلت ربي تلقاو غدوه شعري اوتخوبا
0: حلومه المواظبه فماني
1: اللي مش من المره الاولى
0: لا لا مش من المره الاولى ما تصورش من المره الاولى
1: فرحانه انا قلت غدوه نجيب بها بتحريرك
0: يا بتحرير يا بتعطيك شويه يعطيك شويه وبر
1: يا رعش يا رعش دونك هذه الاستيوس ان شاء الله الناس الكل تاخذها بيان سور العسل باهي برشا
0: خاطر احنا اغلبنا احنا توانسه خاطر احنا افارقه فهمت وشعوراتنا غامقين وخشين وسخان معناها في السخانه في ساعه ما يتفتت في ساعه ما يترشقوا في ساعه ما وتو صيف ما تجيبش تخليش روحك مش مقدوده ما تخليش شعرك فهمت مناسبات برشا والكل كي وربي يفرح الناس
1: الكل يفرح الناس الكل سبي يعطيك الصحه في بي بيوتي تلقاها معنا كل سبت ان شاء الله في ليله البيه كل مره استيوس مرحبا بكم مرحبا بالساحنين خليني نقول لكم زاده شويه اخرى باش تلقاو اللبسه المزيانه وتلقاو الموديلات الحلوه للوين الشابه زاده ولا كوب اللي تحبوا عليها واللي تويتي كل بدن يلا بعد شويه مع بينك اند جراي

0: طلعنا بعض فيولا رجاله وفحوله ونمركي والجوله وندخلوا فيكم غوله ونبلوا المريوله يا مهبوله تونس في العلالي ودي ملوله
1: وعزه وافتخار ونجيب

0: بيتي.
1: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
2: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم ان شاء الله يكون مزيان، كيفكم الكل؟ دونك نخليكم توا في الموعد باش تكونوا مع بينك اند غراي. هو نهير كنا شباب برشا الحقيقة، كنا ضيفين عند لمونة في بينك أند غراي، كنا ضيفين احنا وفريق الجوهرة فهم، دونك كان نهير شوتينج شباب برشا الحقيقة، كانت أحلى الموديلات واللي كوب جدد كلهم الحقيقة، البلاصة كانت ياسر شابة تاخو العقل، خاصة كي يكون فيها الألوان المزيانة أمتع ليسات اللي موجودين. ليسات هذوما أنواع وأشكال فيهم لفاسون المزيانة، الفاسون اللي تخليك تحب روحك برشا، كل إنسانة فينا، كل مرة فينا باش تلقى شنو تحب، هذا الكل زادة تلقى كل قطعة تنسيك في الأخرى الحقيقة، من اللون المزيان، من الفاسون الحلوة، تلقى متاع العشوية، تلقى متاع السهرية، تلقى زادة كيف كيف متاع الخرجة العادية، تلقى زادة وين باش تختف روحك توصل تقضي قضيات وترجع، تنجم زادة تلقى الأيامات هذوما وين ثم الباك، وين ثم إن شاء الله نجاح وليداتكم الكل، وين تمشي وتهنيو تلقى زادة اللبسة الحلوة اللي تحب عليها، كل سوسوا من روب زادة تلقى الفاسونات المزيانة، من الليسات تلقى الحلوين، للوين التوندونس كلهم موجودين مع بينك أند غراي. بينك أند غراي تخليك ديما فرحانة وما تخممش حتى لا في عرق لا في سخانة لا حتى شيء، دونك القماش ربخ والحقيقة على قطن وترتاح به برشا. خليني نقول لكم زادة الديزاين راهو مدروس، كل واحدة تلقى روحها في اللي تحب عليه، هي الألوان اللي تعطيك البهجة هي اللي تخلي لك وجيهك ديما جلوي وديما شيخ وديما يضحك وديما فرحان. نقول لكم أنا الحقيقة ما تنجموا تلقاو شنو تحبوا عليه كان مع بينك أند غراي. زادة تنجموا تكلموهم على 98 632 509 40 pinkandgray.tn الحقيقة ما تنجموا تلقاو كل حاجة البيع عندهم، تلقاهم على الباج فيسبوك سور انستغرام. لمونات وعدكم برشا حويج مزيانة، تقولكم تنجموا تكلموني في أي وقت، حويجاتكم توصلكم خلال 24 ساعة ماكسيموم. الجارانتي الكبير برشا هو الحقيقة سيرفيس أبري فانت. لمونات تقولكم فريات ما تنجم تكون كان مع بينك أند غراي.
3: لا بدنا نروح.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح
1: كل نهار سبت من الليل بيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال. ملا أنت مع ريما. ملا أنت مع ريما.
2: وصلنا الملا أنت مع ريما وجو اليوم الحقيقة جيت فرحانة برشا أنت ريما اليوم.
3: نحب روحي فرحانة برشا باش العائلات اللي في تونس الكل نحبهم يفرحوا السنة.
2: اليوم سبيسيال باك اليوم تقول نحب نعطي برشا تفاؤل وطاقة للناس اللي تستنى في النتائج واللي هي مش معناها العمر الكل في الاخر بالكل هي نتيجة فقط ما نحن نزمنا نرادعوا شوية نحب نستفرح احنا
3: فرحة النجاح وحدها
2: نحبوا نستفرح
3: بطبيعة
2: أما نتقبلوا كل الأوضاع
3: لا بطبيعة هذيك هي ألا كاتب ربي سي
2: إن شاء الله ما كاتب ربي كان الخير يا رمرومة دوك اليوم جيتنا وجبتنا الفيل الحلو
3: إن شاء الله
2: قلنا خلينا ناخذ معاك شوية وقت اليوم
3: ايه.
2: يلا رمروم
3: ما هو يقول لك الباك زهرات
2: اي
3: والزهر هذايا الناس الكل تخاف منه إن شاء الله ربي يعطي الزهر لكل دار وكل ولية وكل فكر والناس الكل وربي يفرحهم الناس الكل إن شاء الله
2: آمين يا ربي
3: ونبدأ برج الحمل برج الحمل صحيح أنت متقلق وخايف ومن الحالات اللي أنت تقول أني ربما تصير ليش أي حاجة حتى من الباك كل شيء فيها خير وكان حاجة نجحت ولا ما نجحتش تنجم تنجح في حاجات أخرى هيك ولي أحلام من الدنيا ما توقفش سبحان الله لحد يوقف على حد يا برج الحمل ما تخافش من الدنيا يزم تكون تواجهها وإن شاء الله تنجح
2: يا رب إن شاء الله
3: برج الثور أمنيتك تتحقق وأمنياتك الكل إن شاء الله تتحقق وعلى قريب الأمنية هذه تنجم تكون في نجاح في إنسان عزيز عليك اللي أنت تستنى في حاجة مش يفرحك وإن شاء الله الدمعة اللي مش تهبط يا برج الثور إن شاء الله دمعة الفرحة
2: إن شاء الله
3: أما ما تحطش في بالك برشا ما تركزش برشا يلزمك تكون في الواقع ما خلينا ديما في جديد إن شاء الله يا برج الثور برج الجوزاء فرحة فرحتين في العائلة نجم تكون خطوبة نجح في الباك حاجة مش تقدم فيها إن شاء الله وبإذن الله يا برج الجوزاء أما عندك إنسان مش يعاونك ما توخرش بالتوالي ما تأيسش في أي حاجة لازم تقول ننجح وفوق كل شيء مش تنجح إن شاء الله برج السرطان مالك وفلوسك وكل وثيقتك بالله هو على الكل إن شاء الله وبإذن الله فما طريق لأنتي مكش ماشي فيه مريقل يا برج السرطان رد بالك منه والخلطة ابعد عليها يا برج السرطان عندك خلطة السوء برج السرطان يزم يبعد عليها ككبير كصغير أما عندك قسم ورزق مش تجري عليه وعندك حاجة فورماسيون عندك حاجة مش تقرأ عندك خرجة لبرا إن شاء الله وبإذن الله
2: السرطان قريب هو توا ليامات توا جيمو احنا توا توا مازلنا في الجوزاء
3: مازلنا في الجوزاء تحب نركز في الجوزاء
2: الجوزاء عطيهم حويجة زيدنا على الجوزاء شوية
3: زيدوا ثلاثة ورقات
2: أي على الجوزاء
3: الجوزاء
2: سندس إن شاء الله كل عام وانت بخير اسمع حظك يا سندس توا الدكتورة سندس
3: برج الجوزاء الروتين اللي أنت عايشة فيه ما نحبكش تتعايش فيه خليك في الحاجة اللي أنت في مخك ويزم أنت مستقرة فيها أما فما خدمة فما حاجة اللي أنت خايفة منها ما تخافش قدم يا برج الجوزاء وبنسبة الحب فما رجوع حبيب ورجوع حبيب هذايا موش مركز معاك متاع مكتوب معناها رد بالك ركز في حاجات أمور عاطفية في المحبة في العشق خاصة المدة هذه برج الجوزاء أما عندك ورقة الحظ والورقة الحظ هذه تنجم تكون في مصلحتك وقرار صحيح وعندك حق مش تاخذه يا برج الجوزاء إن شاء الله وبإذن الله
2: السرطان هو قريب
3: قريب
2: لازم نعودوا للسرطان توا ركزوا له سرطان يبدا جمعة جاية جوخوا
3: ان شاء الله يبدا من 21
2: يبدا من 21 اي فلا قريب قريب
3: ايه برج السرطان
2: تعلمت سمح تعلمت يا سمية ايه
3: تحفظت
2: وليت ايه نعرف السرطان وقتها وشكون تركز كتغيب كتغيب الجد بلاستك
3: برج السرطان تتوافق ما بين برج الحمل وبرج الجدي خاصة مش يجي منهم حاجة مزينة بارشة المدة هذية، ويزمك تكون واعي مستقر وفي الحاجة اللي انت تحب عليه. صحيح تغدرت خاصة المدة هذي، ولا تكون مش تتغدر وتبالك وحل عينيك من العبيد اللي تخدم معك، نجم تكون ناس ألم قراب لك، فما حاجة مش تكتشف فيها برج السرطان، ورد بالك من العائلة ومن الكلام وتشهد صحيح الكلمة الحق، أما لازم تكون في مصلحتك ورد بالك برج السرطان. أما عندك أمنية مش تتحقق لك، والأمنية هذه مش تحلك ألف باب، والباب هذا مع برج الأسد برج السرطان إن شاء الله وبإذن الله. تو نرجع برج الأسد.
2: إيه
3: برج الأسد هو عندك كادو مزيان، عندك حاجة مش تفرحك، عندك طريق مش ماشي فيه إن شاء الله وبإذن الله. أما عندك قرار ألا مش تاخده، أنت نجم يعطلك في بارش حاجات، خدم مخك ما تكونش موخر بالتوالي، خاطر كان حاجات مش تسمحهم لقدم ولا حاجات تسمحهم بالتوالي، لا خلينا في جديد يا برج الأسد خاصة الفترة هذية. عندك إنسان مش يعاونك ويقف معاك، ينجم يكون بفلوس، ينجم يخلص لك ديون، ينجم عندك هيك مناظرة، عندك كونكور مش يعاونك في الإنسان هذية إن شاء الله وبإذن الله يا برج الأسد. برج العذراء تقول ديما نتقدر وديما تاعب وديما متقلق، شوش نعمل كل شيء بالقدر والمكتوب، أما أمور مكتوب ديما مصعبة عليك وديما تحس حاجة مكتوبك رزين شوية، فما دعاء يتقال وكن لا يكون في الإنسان اللي يمشي بصفة القلب متاعه وقلب الصافي إن شاء الله يا برج العذراء. عندك فلوس جايتك يعني لازمك تعرف وين تحطها، والساعات ديما تقول الفلوس ملح، وعمره الإنسان يقول فلوس إيه ملح،
2: شو نقوله ملح؟
3: ربي يرزقنا برزق الأحلان، وربي يحلها في وجوهنا، وديما يدير حلولة، وديما ربي يفتحها علينا من الإنسان كينو الشر ولا ينوي كلمة الخايبة مش باهرة، ديما تكون طاقتك إيجابية. برج العقرب برج العقرب تقول أمنياتي كل ما تحققتش، ربي حقق لك أمنياتك، وربي لمش يصف لك الحق متاعك، وربي مش يهدي الناس ألا هما عملوا لك حاجة خايبة ما تعرفش عليه، وكل شيء تغزر بعينيك وخاصة المدة هذية، وعندك فرحة فرحتين، عندك مكتوب قريب، أما إنسان بواسطة إنسان هيك فمش كومش يتقربه لك، فما حاجة قريبة. برج العقل برج الميزان، برج الميزان إن شاء الله ما تكونش الغدرة قريبة، إن شاء الله تكون بعيدة، أما رد بالك على صحتك يا برج الميزان، صحتك ثم صحتك، ودعاء الوالدين في جرتك يا برج الميزان، ديما في جرته ودعاء الوالدين برج الميزان، ربي ينصر
2: عليه
3: أي وربي ناصره في كل الحالات، حتى حاجة يتقلق منها ربي يعوضه بحاجة أخرى إن شاء الله وبإذن الله. أما عندك شعلة من طرف ثالث نقول لك رد بالك منها يا برج الميزان، شنو شعلة من طرف ثالث؟ فما معناه طرفين، إنسان ثالث مش يدخل في الخط،
2: مش يدخل في الخط ويفرق ولا
3: أي نجم يكون يفرق، ما ثالث كيما يكون كان يفرق
2: لطفير
3: كونش يعني. الناس اللي تخاف رد بالكم يا برج الميزان. برج القوس متشكب على الناس الكل، برج القوس صحيح فما مشاكل في العائلة، والمشاكل الذي تنجم تتقلق منها خاصة المدة هذية، أما إني أقول لك ما تخافش المشاكل إلا ما لا تتفض من العين ومن الحسد، رد بالك يا برج القوس. أما مشكب على الناس الكل، عندك خلاص ديون، عندك حاجة تستنى فيها، تقول عندي التابع، نقولك ما عندكش التابع، ما عندك حتى شيء، ما تتوهمش، تقول أحلامي خايبة ذيك قدر ومكتوب حاجة متكتب ربي، خاطر احنا عايشين في الدنيا هذيك ضيوف
2: اي،
3: والضيافة هذيك مدو مش خاطر الانسان يزم يعمل الخير ان شاء الله وبإذن الله. برج الجدي عندك امنيات مش تتحقق برج الجدي، اما عندك سفرة تنجم تكون في مصلحتك، والسفرة هذية تقول انت معطلة في الحالات الكل، اماني يقول لك لا كل شيء فيها وقته، وكل تأخيرة فيها خيرة برج الجدي خاصة المدة هذية، وتقول أنت مكتوب وسفرتي متعلقين بالسفرة هذه، يقول لك لي ربي لم كتب كل شيء، نجم الخدمة الجاية تولي برشا أخي، أما عندك انتصار وعندك حق في الحاكم مش تيخط
2: باي برشا أي.
3: برج الدلو، برج الدلو كل شيء تغزره بالتوالي، أما مش تربح، أما برشا أناثي ينغروا منك ويحسدوك يا برج الدلو، خليهم التالي قدم ما توخرش، خاطر انت قدم ربي مش يعطيك، خاطر انت قلبك صافي وقلبك باهي. برج الدلو ما تبكيش، الدمعه ما عندها ما ما تزيدك. صحيح الإنسان يفرغ قلبه بدموع، أما إن شاء الله فما برشا خير. برج الدلو، السكينة والدغرة اللي جاتك مش تتعلم منها، والكفة اللي جاتك مش تتعلم منه، على قريب قريب إن شاء الله وبإذن الله. برج الحوت ونهاية برج الحوت الأبراج الكل، إن شاء الله في الفرحة هذه تكون تجربة، والفرحة الثانية ولا ثالثة تكون تجربة لك أنت، ما تحكيش الحاجة اللي تحكيها ما تصيرش يا برج الحوت، خاصة المدة هذه. صحيح جايتك فلوس وجايتك حاجة اللي أنت مش تجي عليها، أما فلوس محدودة قد جيبك وقد المصروف متاعك، ما تكونش القارين مسيطر عليك يا برج الحوت خاصة المدة هذه، ويفرقك من برشا عبيد. خدم مخك وكون قريبة لربي خاصة المدة هذه، برج الحوت يزم يكون قريب لربي، حتى فما حالات تمس فيها، حتى في أي حاجة، حتى يكون في شربة ماء، وربي يهدي الناس الكل.
2: أمين يا رمرومة، يعطيك ألف صحة. دونك إن شاء الله الناس كلها تكون فرحانة، إن شاء الله العائلات الكل تفرح يا ربي والتفائل. دونك القوة ريما الشقرة على صفحتها،
3: ريما الشقرة صفحة متاعي الانستغرام ريما الشقرة، عندي فيسبوك زادة تفسير أحلام سرك في حظك ريما الشقرة، واللي يحب يتصل بي على الواتساب 94 423 260.
2: وانا زادا خليني نقولها فاتن حبيب ومنى الحبيب الاخوه زوز، نقول لهم يعطيكم الصحه اللي ديما في المتابعه الحقيقه، وديما ارائكم راهي وصلت لنا، وديما نفرحوا برشا بيهم ارائكم زادا كيف كيف غنوشي ليلى الحقيقه، نقول لها يعطيك الف صحه. دوك زادا تحيه كبيره نحبها، تحيه للامنيه السيده ابتسام الحقيقه على حسن اخلاقها وعلى تقديرها الكبير للمواطنين، وقدش توسع بالها زادا، نقول لك تحيه كبيرة ليك من خلالنا احنا ناس الكل. كيف كيف سي حبيب امني، خليني نقول القنطاوي كيف كيف يقول لي نحب نسلم على زوجتي وعلى بنتي، وتحية لجميع خيانا الامنين واقفين الحقيقة توا، تمشي تلقى الامن في كل بلاصة الحقيقة، تمشي في الامان. دونك ما نجم نقولهم كان يعطيكم الف صحة وربي يشدلكم بصحتكم زادة كيف كيف، وتقعد ديما تونس الامن والامان يا ربي امين. دوك هذا نختم به كلامنا، خلينا نقولها سمية الصغير كنت معنا في الاخراج التقني، يعطيك الف صحه. الاخراج الرقمي نرجس قلاله، يعطيك الف صحه. وسوسو الحقيقه سعاد اللي عملت مجهود اليوم، حبينا نتصل بحد من الحقيقه المسؤولين بوزاره التربيه، لكن نتعذر عليهم الكل، ما زلت ما عندهمش المعلومه اللي نجموا يفيدونا بها خاصه في الارساليات القصيره هذيك، والا النتيجه وقتاش بالضبط. دوك ان شاء الله بالنجاح ليكم الكل، أنا أحلام غيلان نقول لكم إن شاء الله توصلني المعلومات الكل وتوصلني لانفورماسيون عليكم لأولاداتكم، إن شاء الله نجحوا وتكونك تزغريتا إن شاء الله. موعد غدوة موزيك جينا يكون الكل فرحة معكم الناس الكل، يلا باي باي، وخليكم مع باقي برامج الدنيا وما فيها.
1: تسمعوا كل سبت 9-10 ليلى البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في.
4: برعاية
1: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق، تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي، وإلا في السيت بيك اند جراي .ان، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
5: جوهرة اف ام، téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimamak à l'App Store ou Google Play.
6: Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتجوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متجوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
5: جوهرة
6: أفهم بمليسيتي
7: Business News. Business
8: News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. مصالح المراقبة الاقتصادية باشرت بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الحالي جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية اللي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان. وأسفرت هذه التدخلات حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجارة على رفع 4611 مخالفة اقتصادية، منها 2068 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية و1533 مخالفة في المواد الغذائية، كما بلغ عدد المخالفات المرصودة في مجال التجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة تم على إثرها حجز 49 طن من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية. ووفق ذات البلاغ، ساهمت هذه العمليات الرقابية النوعية والمسترسلة في تخفيض الأسعار وانفراج مستوياتها لأغلب أصناف الخضر والغلال واللحوم البيضاء، على أن يتواصل تنفيذها بصفة يومية خلال الفترة القادمة لمزيد العمل على التخفيض في الأسعار وترشيد مستوياتها حسب ما جاء في بلاغ وزارة التجارة. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24 و 25 جوان الحالي بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن حسب بلاغ للوزارة، اللي أضاف أن النسخة الثانية من الملتقى تنعقد في إطار برنامج تكوين اللي تشرف الوزارة على إنجازه بالشراكة مع منظمة سويس كونتاكت ضمن التعاون التونسي السويسري. وسيتم خلال هذا الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. وهذا الملتقى يهدف إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية اللي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا، إضافة إلى دعم التوجيه المهني والإحاطة والمرافقة للراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين، كما يسعى الملتقى إلى تعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في منظومة التكوين المهني وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي التكوين المهني. ويتضمن الملتقى تنظيم معرض المهن للتعريف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة وورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات للإعلام والمساعدة على التوجيه المهني لفائدة الراغبين في الالتحاق بالمسارات التكوينية. تقديرات دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بقفصة تشير لأنه من المتوقع إنتاج 16 ألف طن من البطاطا الفصلية بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي، محافظة بذلك على مستوى الإنتاج المسجل خلال الموسم الفارط حسب ما ذكره رئيس الدائرة قيس شلبي، اللي وضح أنه عملية تقليع البطاطا انطلقت منذ مطلع شهر جوان الحالي وبلغت نسبة تقدمها 20%، علما وأنه مساحة البطاطا الجملية المزروعة بولاية قفصة تبلغ 500 هكتار وتقدر كمية إنتاج الهكتار الواحد 32 طن. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 18 جوان الحالي ارتفع إلى حدود 1540 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 17 جوان في حدود 1227 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 19 جوان ارتفعت إلى حدود 25187 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام وكانت الموجودات هذه بتاريخ 18 جوان في حدود 25,057 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 101 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت يوم الجمعة لكنها سجلت خسائر أسبوعية بعد إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بشكل مفاجئ، مما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين بشأن الجهود المبذولة لتحويل اتفاق مؤقت إلى تسوية سلام دائمة. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت القياسي الدولي تسليم أوت بنسبة 0.66% لتصل إلى حدود 80.38 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت في ختام تعاملات يوم الجمعة وسجلت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار المخاوف من تجديد السياسة النقدية، مما أضعف جاذبية المعدن النفيس. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.15% إلى حدود 4159.99 دولار للأوقية، بعد ما سجل في وقت سابق أدنى مستوى لي منذ 11 جوان في حدود 4119.78 دولار. والمعدن سجل خسارة أسبوعية بنحو 1.4%. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 383 مليم، الدولار الأمريكي دينارين 944 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 211 مليم.
7: بيزنس نيوز جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى. كواليس المونديال.
6: مرحبا بكم في كواليس المونديال. أكيد نعيشوا على وقع مباراة غدوة الخمسة متاع الصباح بين تونس واليابان، لكن ديما زادا نتذكروا ونرجعوا للذكريات. مونديال 2002 يوم 14 جوان، اليابان تفوز على تونس هدفين لصفر، وقت التوقيت ما احناش مستانسين به. مباراة بدات 7:30 متاع الصباح، اليابان وقتها قلت تفوقت على تونس هدفين لصفر. تشكيلة المنتخب وقتها علي بومنجل في حراسة المرمى، على اليسار رؤوف بوزيان، حاتم الترابلسي على الجهة اليمنى، ثنائي خط الدفاع راضي جعايدي خالد بدر، ثلاثي في الوسط قيس الغضبان رياض البعزيزي سليم من عاشور، ثم في الهجوم وقت خوزي كليتون على الجهة اليسرى كجناح، مراد المالكي على الجهة اليمنى كجناح، وخط الهجوم فيه مهاجم صريح زياد الجزيري المدرب عمار سويح. رجعنا شوية للمباراة هذه بتعليق الخليجي.
9: المنتخب التونسي في مواجهة المنتخب الياباني هنا، وطبعا الأمان والدعوات والتوفيق، كل التوفيق إن شاء الله بقلوبنا يا رب مع المنتخب التونسي ومع تونس في هذه المواجهة. وهذا هو عمار سويح المدرب، وهنا الجمهور الياباني الذي يتابع هذه المباراة. سمعنا طبعا من خلال حق التحليل، وسمعنا من خلال الياباني يعني ترجع مرة ثانية ويشوت وتتخلص، حاول اللي هو ياناغيساوا ترجع وتوصل للمنتخب التونسي. أنا ما في صفارة من الحكم جيل فيزر، ولمصلحة معنا في الصورة مراد المالكي لاعب الترجي وضد أونو، وهذا هو أون فعلا يلعبها في مكان سليم. الكرة ترجع ورا الآن، ويحاول هذا سوزوكي والحكم يحتسب خطأ لمصلحة اليابان. شفت
6: الكلام اللي دارك عايشناكم مباراة تونس واليابان كما قلت بتاريخ 14 جوان 2002 واليابان فازت 2-0. نجح المجدوب مبعوث جغرافيم للمكسيك البارح. هو الجمهور التونسي والجمهور المكسيك فاش تفاعل مع مباراة تونس واليابان غدوة؟ هات نسمعوا المشجع المكسيكي هذه اللي تحب تونس.
10: أسلمة مرحبا بكم في المكسيك، إن شاء الله مربوحة.
6: إن شاء الله مربوحة بكل اللغات غدوة، إن شاء الله مربوحة. وبرافو برافو برافو ثلاثة مرات وألف مرة ومليار مرة للجمهور التونسي المتواجد في المكسيك اللي البارح في مشيل أمام مقر إقامة المنتخب وشجع ملاعبية المنتخب. والحاجة اللي شفناها أنه لا فما الأزياء الفرق التونسية، لا فما إلا العلم التونسي والمريول التونسي، ناس كل ملابسة المريول التونسي والعلم التونسي. هات نسمعوا الأجواء كيفاش كانت البارح في مقر إقامة المنتخب. هذا الجمهور التونسي، وبطبيعة فما جمهور فما توانسة متزوجين بمكسيكيات جايبين حتى العائلات متاعهم. شفنا الجمهور التونسي جمهور من المكسيك جمهور، والحاجة الباهية للمونديال شوفوا معناتها الجمهور التونسي في بجانب مقر إقامة المنتخب التونسي يغني يصفق يشجع في الملاعبية. وشكون موجود غادي؟ كان موجود الجمهور الياباني معاهم، والجمهور الياباني بصراحة شعب من طينة أخرى، قاعد يصور وقاعد عامل جو ويصفق وكل مع جمهور تونسي وجمهور ياباني. هكا كيفاش يكون المونديال نمشي. وزاد ناجح المجدوب البارح في المكسيك تحدث مع بعض المشجعين التوانسة اللي يقنوا في المكسيك، هو واحد منهم.
11: عام 2022 حكيت مع جوهرة عند 4 سنين التالي بل تروح متاع فرنسا وربحنا تروح فرنسا. إن شاء الله إحنا بحضرش على الماتش الأولاني دونك مانيش عاتبة، من ماتش ثاني هالي لهنا جيت بالذمة. إن شاء الله ربي يسهل وإن شاء الله وجهكم مبروك علينا. ما نحبش نكون نعمل بريفيزيون ماتش تاع غدوة، حي صعيب اللي يقول لك نعمل بريفيزيون، أما باش تحطوا الدم باش تحطوه على الجازون إن شاء الله نجيبوها.
6: إن شاء الله إن شاء الله نجيبوها غدوة وتكون فرحة كبيرة لتونس. نكملوا مع الصورة الأخيرة، صورة دارت برشا، نخليوها صورة هذه صورة دارت برشا لأنها واقعة تاريخية تحصل لأول مرة في تاريخ المونديال منذ 1930. تطبيق قانون الفيفا جديد اللي صدر في أفريل الفارط اليوم صباح مباراة تركيا والباراغواي، الحكم أقصى ورقة حمراء مباشرة لاعب الباراغواي ميغيل ألماري في الآخر الشوط الأول. علاش أقصاه؟ شنو يقول قانون الفيفا الجديد؟ أي لاعب في الميدان كي يتكلم يحط يده على فمه يتم إقصاؤه. هذا هو القانون الجديد، بطبيعة حط يده على فمه معناته قاعد يقول في كلام خايب. هيك علاش الفيفا في اجتماعها في أفريل عملت قانون جديد. البارح صار هذايا، فما احتكاك بين لاعب من الباراغواي ولاعب من تركيا. لاعب من الباراغواي يمشي للاعب التركي، هذايا لاعب الباراغواي اسمه ميغيل الماري مشاله وتفوه بكلام. هاو نشوفه في الصور على كما تشوفوا على جورة تي في، حط يده على فمه وتوجه، واللاعب الام من تركيا مشى للحكم قالوا شوف الملاعب راهو صار وصار، رجعوا لتقنيه الفار وشافوا انه الحكم انه اللاعب من الباراغواي حط يده على فمه اتكلم ومشى على روحه. الحكم مشى اعطاه ورقه حمراء واقصاء. ذكر انه الفيفا اكدت ونبت على الحكام اي ملاعبي في وقت المباراة يحط يده على فمه ويتكلم يتم إقصاؤه مباشرة. وليد جزيري كان معاكم في كواليس المونديال.
12: كواليس المونديال جوهرة تندانس
13: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
14: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وينما يوصلكم صوتنا عبر موجات إذاعة جوهرة اف ام. هذا هو موعدنا اليومي في فقرة توندونس. كانت تفكروا ولد البارح كنا حكينا على الذكاء الاصطناعي والإشكاليات اللي موجودة ما بين الحكومة الأمريكية وشركة الأنتروبيك. نلقاو اللي كونه سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة الأوبن اي ومبتكر لابليكاسيون تشات جي بي تي يدلي بدلو في هالمشاكل هذه. نحكيو على سام ألتمان اللي حذر من المخاطر المحتملة للتطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، ويدعو إلى إبطاء وتيرة تطوير الأنظمة الأكثر تقدما عند الضرورة باش يتجنبوا ما وصفه سام ألتمان بالمخاطر الكارثية واللي تنجم تواجه البشرية جمعاء. ألتمان يأكد في تدوينة خرج على موقع الشركة متاعه شركة الأوبن اي اي على أهمية إنشاء هيئة دولية تتولى مراقبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتنسق الجهود العالمية للتعامل مع التحديات والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا سريعة التطور. يزيد يقول سام ألتمان اللي يكون الهدف من الخطوة هذه يتمثل في الحد من المخاطر الجسيمة المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تأثيره على الاقتصاد العالمي وخاصة على سوق العمل وإمكانية تسبب الانتليجنس ارتيفيسيال هذه في اضطرابات واسعة النطاق إذا كان ما تواكبش التطورات متاعه بضمانات كافية. وجي تصريحات ألتمان في ظل دعوات مماثلة من عدد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى من بينها شركة الأنتروبيك واللي طالبت في وقت ما بإتاحة إمكانية إبطاء أو تعليق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مؤقتا لمنح الحكومات والمجتمعات فرصة للتعامل مع التداعيات متاعها. يعني en fin de compte نطيحوا شوية في الريتم نتاع التطور التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي باش نخليو المجتمع ينجم يفهم روحه وين وصل وكيفاش طريقة استغلال هالانتليجنس ارتيفيسيال هذية باش ما تمشيش في حاجات لا تحمد عقباها. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلو في موعد جديد في لمن.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITIM University، de la connaissance à la compétence.
1: Publicité. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: جوهرة
1: أفهم بيبليسيتي.
3: جوهرة أفهم الدنيا
4: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيه؟

تقدر كهرباء أرض والعقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 الكورة سيف

0: وفي الليل سهرية على المتشوين.
1: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على مجموعة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الصحة تفيد بأن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. وأضافت الوزارة أن نتائج المتابعة بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب لشروط الصحة للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. ونشرت وزارة الصحة على ذمة المواطنين جدولا يحدد النقاط المعنية بتجنب السباحة، وذلك لمساعدتهم على اختيار الفضاءات المراقبة والأمنة خلال موسم الاصطياف، مؤكدة بالتنسيق مع السلطة الجهوية والبلديات والهياكل المعنية متابعة الوضعية وتحيين المعطيات بصفة دورية حسب تطور جودة المياه ونتائج التحاليل، وداعية المواطنين إلى احترام التوصية الصحية واعتماد الشواطئ المراقبة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلتهم. مؤسسة فداء تعلن عن ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العمومين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجراية الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. دوليا، الدفاع المدني اللبناني يجلي 47 مواطنا و12 جريحا و16 جثمانا إثر اعتداءات قوات الاحتلال على النبطية جنوبي البلاد، فيما قال الجيش اللبناني إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يهدف إلى عرقلة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد. شبكة NBC تنقل عن وكالة الاستخبارات الأمريكية قولها إن هجمات قوات الاحتلال في لبنان قد تعرض للخطر اتفاق سلام بين واشنطن وطهران. وختاما، مقتل 7 أشخاص جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بخت نخوة شمال غربي باكستان وفق ما أعلنت عنه الشرطة الباكستانية اليوم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمعوا كل سنة من 5 إلى 8 جوهرة شو مع غازي خليل.
6: عسلامة، معكم مايا، استنوني في عشوية السبت في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل باش نحكيو على غنيتي جديدة هيو هيو ونغنيو ونحفلوها مع بعضنا. استنيكم، كونوا في الموعد.

0: عسلامة، معكم الفنانة إيمان محمد. سنوني في برنامج جوهرة شو نهار السبت من 6 إلى 8 مع المنشط غازي خليل، باش تسمعوا أغنيتي جديدة محبوبي. برشا جو يستنى فينا، باش نغنيو في اللايف شوية ترابي والأجواء اللي تحبوا تسمعوها. كونوا في الموعد.
1: عوامرية الشيخ علي المقدم بسيدي عامر، استناونا إن شاء الله نهار السبت من 6 إلى 8 متاع العشية مع غازي خليل على موجات إذاعة جوهرة فام. مش نحكيو على برشا جديد، على برشا برامج، على برشا جو إن شاء الله. على جوهرة FM TV، شوف اسمع واتمتع.
2: فلاش المونديال. مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. أكيد تقريبا كل المواقع العربية العالمية وحتى موقع الفيفا قاعد

0: يحكي على مباراة غدوة الخمسة متاع الصباح بين تونس واليابان اللي هي المباراة رقم 1000 في تاريخ مقابلات الكأس العالم منذ نسخة 1930، مباراة استثنائية، تحضيرات كبيرة من الفيفا للحدث هذا، ضيوف من العالم، أشهر اللاعبين باش نلقاوهم غدوة يتابعوا في الملعب في مباراة تونس واليابان، معهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مانفانتين ورئيس لجنة التحكيم والحكام في الفيفا كلنا، رؤساء الاتحادات العالم، شخصيات كبيرة، شخصيات سياسية زادة باش تحضر المباراة هذه. تصفيات المونديال 2026 لأول مرة في التاريخ شاركوا فيها 209 منتخب باش لقينا، وصل 48 منتخب للنهائيات. أكيد نحكيه على أحسن ذكرى باش تبقى في اللاعبين التوانسة غدوة اللي باش يهبط أساسي ل 11 ملاعبي لأنهم باش يشاركوا في المباراة رقم 1000 في تاريخ الفيفا. رسميا الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم شكوى لدى الفيفا احتجاجا على 3 حالات تحكيمية في أولى مقابلات الجزائر في المونديال ضد الأرجنتين. التدخل على هو البيان بتاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم فصل الحالات الثلاثة هذه. الأول الحالة التحكيمية الأولى تدخل على قائد المنتخب عيسى ماندي، نعرفه من قبل ليونيل ميسي، لكن ما تمش لا رفع الإنذار للعودة إلى الفار، ونجم نقولوا أنها عملية يلزمها ورقة حمراء حسب المتابعين والحكام، لازمها ورقة حمراء لميسي، لكن ما تمش إقصاء ميسي. الحالة الثانية تدخل على اللاعب أنيس الحاج موسى بالمرفق. الحالة الثالثة تدخل قوي على إبراهيم مازا لكن دون إشهار البطاقة، هيك علاش صحيح شكوى ماهيش باش تغير نتيجة المباراة، لكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم شكوى لدى الفيفا. نمشيو العناوين الصحف والمواقع الرياضية اليوم بعد انتصار المغرب على اسكتلندا. المغرب يزعج العمالقة، المنتخب المغربي يطيح باسكتلندا ويضع قدما في الدور الثاني بما أنه في المرتبة الأولى مع البرازيل بأربع نقاط، وبصراحة مباراة سهلة نجم نقوله للمغرب في الجولة الثالثة يوم الأربعاء القادم 24 جوان ضد منتخب هايتي. المنتخب نكمله مع العناوين، المنتخب المغربي حقق رقم غير مسبوق في إفريقيا بكأس العالم بما أنه سيباري سجل أسرع هدف في تاريخ المغرب في تاريخ الأفارقة والعرب بعد 75 ثانية من انطلاق المباراة. المنتخب المغربي يصعد للمرتبة الخامسة عالميا بعد الفوز على اسكتلندا. إسماعيل السيباري يدخل التاريخ بهدفه على اسكتلندا. نكملوا بنتائج اليوم التاسع من المونديال. أمريكا تفوز على أستراليا 2-0، وأمريكا تتأهل الدور الثاني مع المكسيك. لحد الآن زوز منتخبات ضمن تأهلهم أمريكا والمكسيك. المغرب تفوز على اسكتلندا 0-0، البرازيل تفوز على هايتي 3-0، الباراغواي تفوز على تركيا 0-0، وهي الهزيمة الثانية على التوالي لتركيا ليصعب الترشح. بصراحة صعبت على روح الترشح خاصة أنها تواجه المنتخب الأمريكي في الجولة الثالثة. وليد الجزيري في تقديم كان في تقديم آخر أخبار المونديال مع رياض القادم نصف النهار. فلاش المونديال
1: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان. استوديو المونديال بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: كوبيزون كل سبت و 11 نص النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة IT University de la connaissance à la compétence.
1: السبت 20 جوان أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد في كومبيوس زون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. كومبيوس زون البرنامج اللي رافق التلامذة والطلبة والأولياء في رحلة الاختيار. نهار اليوم السبت نهار مميز برشا برشا عند التوانسة، انطلاق الإعلان إن شاء الله عن نتائج البكالوريا، ونحب نقول بالمسبق ألف مبروك للناجحين وإن شاء الله حظ أوفر للي ما حالفهمش الحظ، وهذا أهداء صغرون من عندنا المستمع.
2: وحيد

0: نستفالوا ونسبقوا الخير وان شاء الله ربي يفرح العائلات التوانسة الكل. وان شاء الله نسمعوا اليوم الزغروطة، اكيد الناس كل تنتظر فيك الاس ام اس الشهير تويك حاطين تليفونات الناس كل. خليكم برونشي معانا من نص النهار في حلقة اليوم، نحكيوا مع بشرى البجاوي اللي باش تحل ملف التوجيه في كلان دوي، وتحكينا كيفاش طلبة ينجموا يختاروا المسار اللي يناسب طموحات نتاعهم. تسنيم شويخ عن اجونس لينكديو باش تخفنا في رحلة جديدة لاكتشاف اليونان كوجهة للدراسة في كامبوس سان فرونتيير. ضيوفنا باش يكونوا مدام عفيف الشايب أستاذة في اي تي يونيفرسيتي ومكونة وخبيرة في التواصل والأعمال، كما يحضر معنا ايفان ستار الجلولي مدير الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة كارتاج. دونك مستقبلك يبدا امن من هنا. دونك كامبوس زون ساعة كاملة من المعلومة التوجيه والنقاش، خليكم معنا حتى نص النهار. نستقبل الفريق بشرى بجاوي، مرحبا بك من جديد في كامبوس زون.
1: مرحبا بالمستمعين جوهر اف ام.
0: صبا في فورما؟
1: صبا وي الحمد لله.
0: تسنيم شويخ مرحبا.
2: نسمع فينا الناس الكل.
0: يعطيك الصحة، حاضرة في فورما اليوم؟
2: إن شاء الله.
0: وجهة جديدة اليوم.
2: إكزاكتومون، استنيونا.
0: إن شاء الله. دونك كما قلنا اليوم برشا من العائلات التوانسة عايشة بين الفرحة، الترقب والأسئلة بعد نتيجة الباك. دوبا ما توفى الباك نبداو في سؤال مهم برشا، شنو باش نختار؟ اختيار توجيه جامعي ماهوش كان اختيار اختصاص، أما زاد اختيار مستقبل ومسار كامل. الدكتورة كما قلنا بشرى بجاوي باش جاوبنا على الأسئلة هذه الكل وتعاونكم كيفاش تاخذوا القرار الصحيح في كلان دوي. توت سويت
3: كلان دوي مع بشرى البجاوي.
1: مع إعلان نتائج الباك يعيشوا آلاف التلامذة مع عائلاتهم مرحلة مهمة برشا، هي مرحلة التوجيه الجامعي. ثم شكون شوا واضح عنده واختياره حاضر، سيغتو كان نتيجة وسكور مضمونين. أما ثم زاد شكون يعيش ضغط وتوتر وقت التوجيه ويكون مش حاضر وإلا مش محضر لبلان بتاعه. في الحالة هذه العملية تولي كمسي سي اون سورت دو كورس او سكور، وينسى هنا التلميذ حاجة مهمة أنه لوريونتاسيون على باس سي ان بروجي دو في. وي سي ان بروجي دو في، يعني قبل ما نبداو نحكيو على سكور وين يوصلك ولا شنو هي الشعبة اللي أنت باش تختارها، أول سؤال يتسأله ونناقشوه حتى في العائلة، شنو تحب تولي؟ شنو هي أحلامك؟ ميولاتك؟ وفاش سورتو تحب تتخصص؟ دونك قبل التوجيه المطلوب من التلميذ والحاجة أنه فاهم روحه، يكون فاهم روحه بالكدي، عارف شي يحب يعمل، يعرف نقاط قوته، عنده دي سنتر دانتيغي ديجا، ويعرف روحه دو كيل تيب باسكو لي دو تيب كرياتور اكزيكوتور فيزيونير. هذا الكل يساعده باش يحدد توجهه في الدراسة من بعد. التلميذ قبل التوجيه نورمالمون يكون زاد عنده فكره على المطلوب في سوق الشغل، دونك على المستوى الوطني والعالمي. وهنا مش باش نحيروا باش نلقاو المعلومه، دونك تجمو مثلا فو كونسولتي لو ريفيرونسييل دي ميتيي دي كومبيتونس اللي موجود على السيت نتاع لانيتي اللي هي وكالة الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل اللي يعاونكم برشا. قبل لوريونتاسيون زاد لازم التلميذ يلوج يسال يبحث على الاختصاصات والمجالات اللي باش تكون عندها الأولوية في المستقبل، أسافوار لي نوفيل تكنولوجي نوميريك ليا، وما ننساوش الصحة ومتابعها الماء تلوث الطاقة وعديد المجالات الأخرى. نصيحتي هنا للقادمين على التوجيه، أول حاجة ما تختارش شعبة جوست باش ترضي غيرك وإلا على خطر جوست سكورها عالي، وإلا سورتو تبدأ أنت ملزوز. اختارها وخمم مليح باش بعد 10 سنين تفيق الصباح وانت من زلت فرحان وراضي على روحك مرتاح ماشي تخدم. اختار الشعبة اما خمم زادة في الباركور الكل، شنو تنجم تعمل بعدها ماستر فورماسيون كومبليمونتير، وتكون عندك نظرة استشرافية على المستقبل متاعك. كان حرت بين برشا شعاب، هنا عندك لي بلان ديتود نتاع الشعاب هذوما اللي تجم تلقاهم مثلا على السيت نتاع لا ديريكسيون جينيرال دو لا رينوفاسيون يونيفرسيتير، تلقى لي بلان ديتود نتاع شعاب تجم تقارن ويكون اختيارك خير. كيف كيف لولادنا كان ما وافقش الحظ وما وصلتش تاخذ الاختصاص اللي تحب عليه، ما تيأسش، تجم تختار بذكي الحاجة اللي توصلك في الأخر اللي تحب عليه. مثلا تحب على سيكل انجينيور وسكور ما يوصلكش، تجم تختار الليسانس في المجال هذاك تقرا بالكدا على روحك ومن بعد تنجز للسيكل انجينيور اللي حبيت عليه. لولادنا كيف كيف ما تخافوش من جديد والغير المعتاد في الاورينتاسيون بربي ايزو اي قلت ايزو مي اوزي بلوتو اوزي اي انوفي وامشيو للاختصاصات الجديده وكونوا سابقين. نصيحه اخرى ما تستهانوش باللي باركور الاقل شهره لي موان بريستيجيو. دونك هنا علاش خاطر النجاح ماهوش مربوط باسم الشهاده كهو اما مربوط زيدا باللي انت تعملوا بها وباللي كومبيتونس اللي عندك. للي قادم على توجيه الجامعي نقول له سنه صارت لابيليتاسيون اي لا ريابيليتاسيون دي باركور دو دو ليسانس اي سيكل انجينيور وهذا يتعاود كل 3 سنين جوست بور ميوز ادابتي لي فورماسيون او ميوتاسيون دونك ايكونوميك تكنولوجيك اي ميم انفيرمونتال. وهكا وهكا باش يوليو الشعب اللي في كتاب التوجيه يمكنوكم اكثر واكثر على الحصول على فرص العمل. قبل ما نكمل عندي رمارك ولا هو تساؤل للوزارات المعنيه وزاره التربيه وزاره التعليم العالي، علاش كتاب التوجيه يحضر مع ريزولتان تاع الباك؟ علاش ما يحضرش من وسط العام وهكا تلميذ يحضر التوجيه نتاعو يحضر لي بلان للتوجيه ويسال يبحث يقارن؟ اصلا نجمو نمشيو للمعاهد ونعرفوا بالاختصاصات والجامعات ونوجهوا ويكون هذا حتى حافز أنه ينجح ويتألق. وفي الأخر ما بقى لي كان نقول لأولادنا نتمنى لكم حظ سعيد واختيار موفق إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة بشرى بجاوي. تلقاو الكابسول موجودة على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك. مكملين معاكم حد النص النهار في كومبيوس زون. بعد شوية نستقبلوا سيطار جلولي عن جامعة كارتاج باش نعرفوا فرص الدراسة والشركات الأكاديمية والأفاق الجديدة للطلبة. خليكم معنا فاصل وراجعين.
3: جوهرة FM
4: الدنيا
3: جوهرة FM
4: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag Jawar FM.
1: Publicité.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
1: عندك أورانج.
4: جوهرة
1: أفلام بيبليسيتي.
0: كومبيزون
5: كومبيزون كومبيزون.
6: 20 دقيقة بعد 11 متاع الصباح مكملين معاكم في كامبيوس زون. واليوم نستضيف ستار جلولي مدير الشؤون الأكاديمية والشراكات العلمية في اونيفرسيتي دو كارتاج للحديث عن التوجيه الجامعي وما أدراك ما التوجيه. دونك فرص الدراسة والشراكات الأكاديمية والأفاق الجديدة للطلبة. سي طاهر مرحبا بك على جوهرة اف ام.
7: أهلا وسهلا مرحبا. نرحبوا بالمستمعين وبولادنا الطلبة ولادنا اللي باشوليين. إن شاء الله ربي يوفقهم. اليوم صعيب وإن شاء الله بالتوفيق للجميع ونشكرك على الاستضافة.
6: يعيشك العفو. سي طاهر نحب نتعرف أكثر على جامعة قرطاج ونقاط القوة اللي تميزها اليوم على مستوى الوطني والدولي.
7: طبعا جامعة قرطاج هي كيف نعطيه أم بو ديستوريك. المنظومة الجامعية في تونس كانت منظومة يعني حسب القطاعات. يعني كانت هناك تونس واحد تونس اثنين تونس ثلاثة وجامعات أخرى متعددة الاختصاصات اللي هي جامعة الوسط وجامعة الجنوب. منذ سنة 2000 وقع إعادة redistribution de la carte universitaire وأصبحت جامعة تونس ثلاثة في الأصل جامعة الحقوق والاقتصاد والتصرف أصبحت جامعة قرطاج متعددة الاختصاصات. تشمل هي من جامعة قرطاج هي من أكبر الجامعات التونسية من حيث عدد المؤسسات. تضم حاليا 32 مؤسسة تعليم عالي وبحث مرتكزة على 5 ولايات. بنزرت تونس الكبرى بالطبيعة وبنزرت ونابل وعندنا زادة كومبيس في برج صدرية. تمثل موزعة على يعني 7 كومبيس. كومبيس أريانا تونس يعني لابوليو وبنزرت ونابل وبرج صدرية. وتؤمن جميع الاختصاصات باستثناء الطب والاختصاص شبه الطبي. نعم. والجامعة هي قطب تكنولوجيا وبحث في الامتياز لجامعة قرطاج من حيث التكوين الهندسي. يعني جامعة قرطاج عندنا 12 مدرسة هندسة من ضمن 28 مدرسة هندسة على المستوى الوطني. يعني تقريبا 40% من التكوين الهندسي تؤمنه جامعة قرطاج. ونعرف أنه المرور للتكوين الهندسي يكون عبر الانستيتو بريباراتوار. عندنا 4 مؤسسات بريباراتوار لبيست مع التحضيري في نابل مع التحضيري بنزرت ومع التحضيري في سكرة. وكذلك المرور زاد للتكوين الهندسي عبر البريبا انتجري. البريبا انتجري موجودين عندنا. أول مؤسسة تمت إحداث التكوين الفريد من نوعه هذا والتجديد في التكوين من حيث البريبا انتجري ثم التكوين الهندسي هي الانسات مع الوطن للعلوم التطبيق والتكنولوجيا. وتوالت كذلك عديد من المدارس الأخرى في بنزرت في سوسة لسات سوس في يعني مرحلة تكوين هندسة كما بنزرت كما فاكولتي دي سيونس جامعة المنار إلى غير ذلك من ما يميز. أنت قلت لي نقاط القوة أو نقاط ما تتميز به جامعة قرطاج.
6: ميزات
7: نعم. ميزات قرطاج جامعة قرطاج هي منذ سنة يعني في ظل المميزات هذه من حيث التكوين الهندسي من المفترض أن تكون امباكت كبيرة في تفتح الجامعة المحيط. ولذلك احنا ركزنا
6: يعني
7: ركزنا في منذ 10 سنوات تقريبا في إحداث هو مشروع نموذجي بمساندة الوزارة في إحداث لو بول دي ستوديون أنتربرونور دي كارتاج بيك، وهو قطب الطالب المبادر، وإلى جانب لو ريزو كاتسي اللي هو
6: إيش معناها قطب؟ تفسرنا أكثر.
7: هو قطب يؤهل الطلبة ويرافق الطلبة في تكوين الستارت أب. يعني ليس تأهيل الطلبة لي من خلال السوفت سكيلز لمساعدة مع الإدماج، هذه وجهة أخرى تعنى بها
6: بخلاف الباركور
7: لسنتر كاتسي. نعم
6: يمشي اون باراليل هذا
7: بالطبع.
6: داكو.
7: يعني لو بول هذايا قطب من خلال دي ريفيرون يشرف عليه يقوم بمرافقة الطلبة من خلال تكوينهم في لي سوفت سكيلز، مثلا في مونتاج دي بروجي، في البزنس بلان تاع المشروع، وتكون تنظيم مسابقات تصفيات للوصول في الأخير إلى ليميور بروجي، وتوقع المساندة المالية من خلال شركائنا في الميدان المالي. والهدف بالطبع هو تركيز تشجيع الطالب على بعث المشروع، يعني الستارت اب.
8: لابروش الطالب كهال للطالب انتربرونور.
7: نعم نعم.
8: عنده مشروع ونعاونو
6: الطالب المبادر.
8: المبادر.
7: لوتر ستركتور اللي هي من خلالها نتعداو للباركور، معناها التكوين لوفر دو فورماسيون في جامعه قرطاج، هما لي سونتر كاتسي. يعني الوزاره منذ سنه 2018 قامت باحداث سكون ابيلي سونتر كاتسي، سونتر دو كارير et de certification des compétences, مراكز المهن وشهاد الشهادات وشهاد الكفاءات. وخلال معناها في صلب هذه المراكز يكون تكوين الطالبة تكوين تكميلي لمساعدة الطالبة على الاندماج في سوق الشغل، من خلال التكوين في مجال الكوميونيكاسيون أساسا، في اللغات، في المبادرة كذلك، و خاصة في التسكي نوفيل تكنولوجي. يعني في سيرتيفيكاسيون مثلا لينكس أو سوليد ووركس أو مختلف التطبيقات اللي المشغلين حاليا كيف تشوفوا الأوفر دو لزابيل دو ركروتمان، نلقاو بعض الشركات تطلب يعني السيرتيفيكاسيون في هذه التطبيقات. والوزارة انطلقت في المشروع هذا، هي عملية مدروسة، لأنه الهدف هو تكوين يعني نخبة من الأساتذة، تكوين المكونين قادرين لاحقا، وصلنا لها حاليا الفترة هذه من خلال الريفورم اللي انطلقت فيها الوزارة السنة، إلى إدماج هذه اللي سوفت سكيلز هذه في المسار الطبيعي للإجازات، وهو جوهر الريفورم اللي قامت بها. نعم.
8: ولا في الابيليتاسيون ولا الغيابيليتاسيون دي باركور دو ليسانس اي سيكل انجينيور. فالحكايه هذه شنو جديد سنه؟ شنو اللي باش يلقى جديد
7: الطالب
8: البشري؟ نعم. معناتها اللي نجح في الباك شنو الاختصاصات الجديده اللي باش يلقاهم؟
7: نعم. هناك ثم اختصاصات قعدت كما هي، لكن ثم اضافه، يعني التكوين على مستوى التكوين، ثم لو سوكل دو فورماسيون نيسيسير لي في الاجازه معينه، وهناك سكون ابيل دي موديل ترانسفيرسال.
8: وي
7: دي موديل ترانسفيرسو ال معناها تضم مجموعه من المواد الاختياريه. المواد هذه تكون لي سوفت سكيلز اللي حكينا عليهم. يعني الطالب يقوم باختيار الماده مثلا الاي اي او التطبيق معينه يحب يتكون فيها، او الكوميونيكاسيون يعني وهناك كذلك هذا من حيث معناها تاهيل الشهادات اللي هي موجوده مش تقدمها موجوده قائمه الذات. الاحداث الجديد هو ثم احداث كي تيان كونت متغيرات سوق الشغل، يعني متطلبات المشغلين الإيكوسيستم نحكيه اللي محيط الاقتصادي والاجتماعي اللي يتطلب خاصة إذا كنا نحكي عن ترم ODD معناها المتطلبات على المستوى العالمي في المتغيرات المناخية في الاقتصاد الأخضر في التكنولوجيات الحديثة في النظيفة يعني الانرجي رينوفلابل. إذن ثم أحداث اعتناء في هذا التوجه هذية من خلال أحداثات جديدة على مستوى الإجازات تراعي متطلبات سوق الشغل.
6: عندك سؤال بوش؟
8: هنا معناتها بحكم خبرة سي طاهر وعن معناتها أولادنا داخلين على توجيه جامعي أعطيهم هكا ليزاستوس
6: اليوم بالذات يعني احنا اليوم اللي يسمعوا فينا اكيد يعني تونس كامله اليوم حتى اللي ما عندوش شكون مباشر انديريكت اليوم مثل اليوم جامعة عريقة كبيرة جامعة كارتاج اليوم مش نجم تقول اللي يستناه في الريزولتا
7: أهم حاجة بالنسبة للطلبة احنا نعرفوا انه الفورام واليوم الإعلامي تقوم به الوزارة سنويا في مدينة العلوم وكل جامعة تقوم ب يعني تاخذ ستاند وتكون بتعريف بلوفر دو فورماسيون بتاعها والكلام هذا ديما نقوله للطلبة الطالب يشوف كما قلت الأستاذة بشرة يشوف لي بلان ديتود نتاعو الشعبة اللي حب يمشي لها شنو هي الآفاق التشغيلية نتاعها لأنه الآفاق التشغيلية موجودة ومتاحة متوفرة للطلبة الطالب يقوم باختيار اللي حب عليه مش باش يرضي بوه ولا أمه خاطر بوه محامي ولا أمه طبيبة يقوم الاختيار هذا لا يزمو يعمل حاجة شنو يحبها أنا نحكي معناها إنه أنيكدوت عنا مدرسة سينما معناها إنسانة جات حبت تقيد وتكمل في المسار في المونتاج إلى غير ذلك وهي طبيبة يعني قالت أنا رضيت توا بابا عملت دبلوم دي ميديسين
6: عملت ميديسين
7: توا تعمل حبة لي هذا
6: توا غرامي
7: معناها في نالموس تنقاسبياج معناها إنسان من الأجدر أنه يختار الشعبة اللي يحس بروحه قادر على التألق وعلى معقول. يمشي معقول. لبعيد فيها
6: نعم. ستار جلوري يعطيك الصحة الفكرة. شرفنا إن شاء الله ترجعوا بحذانا ونكونوا صح. موجودين في اليوم الإعلامي اللي باش تنظموا إن شاء الله مي جوية تقريبا
7: مي جوية نعم
6: إن شاء الله يعطيك الصحة
7: الله. شكرا
6: بعد شوية باش نستقبلوا مدام عفاف الشايب عند اي تيم يونيفرسيتي وقبلها نحكيه مع تسنيم الشويخ اللي باش هزنا لليونان تحكينا على وجهة دراسية جديدة مش معروفة برشا هذا الكل في كومبوزون من توا حتى نص النهار فاصل وراجعين

0: تعرف اليونان كوجهة سياحية، ما مازلت ما تعرفش الفرص الدراسة اللي فيها. اليوم نحكيو على بلاد بلاش كونت بلوكي. اللي ما يعرفش الكونت بلوكي هي فلوس تطلب عليك الدولة باش انك تمشي تقرا البرا. دونك اليونان هي متاحة من غير هل الفرض ذا متاع انك تبلوكي سوم متاع فلوس لمدة عام كامل. كيف كيف راهي اليونان بلاد في الاتحاد الاوروبي، دونك باش تاخذ دبلوم اوروبيان. اللي ما يعرفش فيزا شنغان، دونك باش تلقى روحك ديجا في اليونان، ما اكسي عندك لاكسي لفرنسا الايطاليا واسبانيا. اما راهو نحب ديما نفكر انه من المستحسن انك تختار الوجهه نتاعك على كما قلت، سامحوني بكري، على سبيسياليتي اللي تحب عليها. هذاك علاش باش نحكي شويه على الاختصاصات الموجوده.
1: جوستومون عطينا يعني الاكثر، شنو هما الاختصاصات
0: المتوفره في اليونان. اون بروميير ليو كنقولوا اليونان نقولوا بلاد سياحيه، دونك تو سكي توريزم مانجمنت، ولا السياحه اللي يحب يعمل فورماسيون في السياحه، هوسبيتاليتي مانجمنت. كيف كيف سياحه كنقولوا هوسبيتاليتي مانجمنت، يعني سياحه ليي للمانجمنت، ليي للبزنس ايتترا. عندنا بزنس ادمنستريشن ولا في الماستر والباشلور. عندنا كيف كيف كمبيوتر ساينس، لانفورماتيك بكل الاختصاصات، اي اي ديفلوبمون ويب، سي سيكوريتي ايتترا. كيف كيف نلقاو في اليونان MBA in health management، هذه حاجه جديده شويه.
1: اللي هي
0: اللي عنده اللي قاري ليسونس في الدومين تاع السونتي دون مانيير جينيرال، سونس انفيرميير، سونس كوجنيتيف، اورتوبسي، اورتوبتيست، اللي هو ينجم يعمل ماستر في MBA ماستر اوف بزنس ادمنستريشن، باش ياخذ فورماسيون تكومبيني ما بين البزنس والسونتي. دونك اللي عنده مشروع نهار اخر، بروجي يحل كلينيك، يشد اداره في هكا مصحه خاصه والا حتى مصحه عموميه، ننصحوا برشا بالماستر هذه. كيف كيف نلقاو سبور مانجمنت، يعني اللي هو يحب على السبور مي يحب يدخل زاد كيف كيف المانجمنت والبزنس في الدومين هذا نتاع السبور، نلقاو زاد
1: مطلوب اليوم سبيسياليتي
0: هذه. ماشي عندنا برشا من تلامذتنا تو يحبوا السبور. احنا بكري نحكي واختار الحاجه تحب عليها، يبان هاي فرصه تنجم تعمل سبور مي ليه للبزنس للمانجمنت، توفر على الأقل مستقبل مضمون. نحب زادة نحكي بالأهم النقاط اللي تميز اليونان على أي بلاد أخرى، انك تنجم تقرا وتخدم اون باراليل. فما برشا طالبه تقول لك انا نحب نطلع نقرا لبرا، اما اسكو نجم نخدم باش نجم نوفر مصروفي اليومي على الاقل، نرتح شويه عائلتي. دونك اي في اليونان عندك الحق في 20 ساعه في الجمعه تخدم فيها، والاحسن من هكا انك تنجم بعد ما تتخرج تاخذ ان تيتر دو سيجور، تقعد عام في اليونان تلوش فيه على خدمه. يعني مش تتخرج ديريكتومون تروح تقول لا، راه يعطيوك فرصه باش انك تتداب تتانتيغر في السوسيتي غاديكيه وتلقى خدمه وعلى طول. معناتها هذه فرصه راهو العباد ما تعرفهاش.
1: بشرى وهي تحكي توا مع الطقس هذايا هكا،
2: نحب اليونان
1: نشوف في ديزيماج يعني هكا. فما اقبال من التوانسه.
0: شوف اليونان تعتبر بلاد نزيل ومش فايقين بها برشا. كنقارنوا اليونان بايطاليا ولا فرنسا ولا المانيا، لا ما لا تقارن. هذيك علاش نقول لكم راهي فرصه سورتو الفيزا نتاعها.
2: فوالا هنا تجيب لي السؤال ليك تسنيم، اللغه هنا
0: اللغه باللونجلي راك نجم تقرا
2: في باللونجلي. اه تري بيان
1: وتعيش باللونجلي.
0: احنا اجونس لينكيديو عندنا دي بارتنير اللي يطلبوا على الطالب بي ان في اللونجلي. بي ان يعني نيفو متوسط، يعني الناس الكل عندها البي ان في اللونجلي براتيكمون. دونك هذاك علاش راهي مسهله. حاجه اخرى سي غراس ا لاجونس لينكيديو عندك بورس اكثر من 50% باش تمشي تقرا في اليونان اكسكلوزيفمون ا ترافير لينكيديو. دونك بالحق بروفيت بيان، فما دي بورس تنجم تسهل عليك برشا القرايه وتنقص عليك برشا
2: ابوبري. تسنيم قداش تتكلف في العام؟
0: في العام بالنسبه لطالب تونسي يحب يقرا في اليونان بيسكو هي بلاش كونت بلوكي، هات نحسبوا ايكيفالون 400 يورو 500 يورو مصروف شهري مع القرايه، يعني مش تجيك في 30 مليون تدخل عام قرايه وسكنه وعيشه وكل شيء، اللي هي تسمى راهي رخيصه. رانا نحكي سكنه ومصروف وقرايه.
1: 30 مليون توانسة في العام،
2: اللي هو لاسوم بلوكي كلكو سوا وي الوجهه نتاعك.
0: اللي هي لاسوم اللي لازم تكتب بلوكي باش تختار اي بلاد اخرى في الاوروب. دونك راهي اوبورتونيتي، ما تفلتوش الفرصه. اللي نجم جوست نحب نعطي النيميرو اللي يحب على كونسلتاسيون غراتويت، ينجم يكلمنا على 22 345 845
1: يعطيك الصحة تسنيم شويخ عن أجانس لينكديو. مازلنا احنا مواصلين معاكم حتى نص النهار، بعد شوية تكون معنا مدام عفيف الشيب عن اي تيم يونيفرسيتي باش نحكيو على المهارات الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي. انتم ما خليكم برونشي معنا ونستناو في التفاعلات نتاعكم. كان عندكم أسئلة تنجموا تكلمونا زادة على 36 300 ألف في حلقة استثنائية في يوم استثنائي. إن شاء الله ربي ينجح الجميع.

0: كومبيزون كل سبت و 11 نص النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة اي تي يونيفرسيتي دو لا كونيسونس على كومبيتونس.
1: ال 11:43 دقيقة مازلنا مكملين معاكم في كومبيزون حتى نص النهار ومرحبا اللي التحقوا بينا الآن في الاستماع. توا باش نحكيو في مواضيع يهم كل التلامذة كل الطلبة وكل ولي اللي هي المهارات الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي. اليوم في الوقت اللي الذكاء الاصطناعي ولا ينجم يعمل كل شيء، خلينا نقولوها، ولا يكتب ولا يحلل يعاون حتى في اتخاذ القرار. أي نعم، السؤال اللي يطرح روحه اليوم، شنو ما المهارات اللي باش تقعد ميزة حقيقية للإنسان وما مسهاش الـ AI؟ باش نجيبوا على السؤال هذا وبرشة تساؤلات وننتظروا تساؤلاتكم على الصفحة الرسمية على الفيسبوك على جوهرة FM ونفهموا كيفاش الجامعة تحضر الطلبة متاحة لعالم الشغل الجديد. نستقبلوا السيدة عفاف الشيب، أستاذة في ITM University، خبيرة في التكوين والتواصل ومختصة ومحاضرة في البزنس كوميونيكاسيون اللي هي تمثل اليوم نوتر بارتنير في كومبيزون ITM University. مرحبا بك مدام عفاف.
2: عسلامة، مرحبا بك مهدي، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. مرحبا اوسي بشرى تسنيم، محليهم لي روبريك كنت نسمع ياسر انتريسون كنت
1: تحكيو فيه. يعيشك مدام عفاف. اليوم الاي اي نجم يعمل كل شيء كما قلنا، دونك الناس الكل كيف كيف ولات عندها نفس الادوات لي ميمز ابليكاسيون، كل شيء متاح. شنو الفرق بين شخص واخر في ظل وجود الادوات متوفره للناس الكل؟
2: صحيح، اليوم الذكاء الاصطناعي ولا واقع ولا حقيقه، يلزمنا نتعاملوا معاه دونك نتعايشوا معاه. اما يقعد الذكاء الاصطناعي هو اداه، اما الاداه وحدها ما تنجمش تعمل كل شيء. هذاك علاش كيما نقول انا ديما للطلبه اللي يقراو عندنا في الاي تيم، نقول لهم كيما كيمشي يمشيو نختاروا كعبه العظايمه قبل من سوبر مارشي، شنو هو السوبر بوفوار اللي كنا نتمنيو يكون عندنا؟ ان نكتشفوا المفاجاه اللي في وسط الكيندر سوربريز. الشركات اليوم هكاك على خاطر لومبالاج البراني نتاع كعبه العظايمه
1: من غير ما تسمي الشركه اللي فيها كعبه
2: العظايمه. العظايمه اوكي، لومبالاج البراني هو الدبلوم تاعنا براتيكمون، عندنا نفس الدبلوم. واليوم بالاي نجموا زاد يكون عندنا نفس السافوار فير، نفس التكنيسيتي افيك لي ابليكاسيون ايتترا. شو باش يقعد اليوم الفرق بين شخص واخر كما السؤال اللي طرحته مهدي، هو اكل سوربريز، هما اكل لي سوفت سكيلز، هما كل المهارات السلوكيه اللي باش تخليني نعرف نستعمل اداه اسمها ذكاء اصطناعي.
1: داكوغ، فوالا، باه كنا نقولوا المعرفه قوه.
2: اي صحيح،
1: بل شكون يعرف اكثر، شكون اللي معبي اكثر، نقولوا باك جراوند، نقول قاري اكثر. اليوم كيف كما الادوات المعلومه زاده موجوده اليوم.
2: صحيح،
1: موجوده
2: صحيح.
1: في تشات جي بي تي، كانت موجوده في جوجل. هل ولا الذكاء الاصطناعي والقدرة على التواصل أهم المعرفة وحدها؟ يعني كي تحكي لي تو على المهارات على السوفت سكيلز، دونك فما شونجمون دون سو سونس. هذا
2: هو المعرفة تقع ديما مهمة الحقيقة، التقنيات ولا المهارات التقنية مهمة برشا برشا. أما اليوم كي يبدأ عندك مهارات تقنية وما عندكش كيفاش تستعملهم، كيما عبد يكون عنده معلومة وما يعرفش يقنع بها، تولي ما عندها حتى قيمة، فما حتى قيمة مضافة. اليوم فما مثال يستعملوا برشا ودفيز، معنى عملة يتعاملوا بها برشا شركات، يقول لك on recrute pour les compétences techniques اما on licencie les personnes pour les comportements. دونك ننتدبوا الناس للمهارات التقنية. اوكي، حاشيب انجينيور، يلزمني نجيب انجينيور انفورماتيك عنده سيرتين كومبيتونس. اما اليوم كي باش نخمم نخرج عبد، قليل وين شركة تخرج عبد على خاطره ما عندوش المهارة. علاش؟ خاطر اون في كونفيونس للسيرفيس ريكروتمون، يعرفوا يختاروا الناس من الاول، اون في كونفيونس زادا للجامعات نتاعنا، الناس اللي تاخذ دوما في لي ديبلوم سون بيان ميريتي. دونك على شنو باش يخرج الانسان؟ باش يخرج على الفكر النقدي نتاعو، على تقنية التواصل، على قدرته على التفاعل مع الاخر،
3: على
2: ميرسي، على قدره التكيف، على قدره التعامل مع المجموعه، على قدره انه يبدا ويخلق افكار جديده. دونك هذو ما يخليو لي سوفت سكيلز يكونوا مهمين برشا.
1: باهي، برشا طلبه يختاروا اليوم الاختصاص نتاعهم على اساس تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. نحكيو على اي تي يونيفرسيتي اليوم، كيفاش تفسروا للطلبة أنه التواصل والقيادة والعمل الجماعي ولات يعني هذه عندها أهمية ما تخص يعني ما تنقصش على البرمجة والتقنيات الحديثة؟ كيفاش اليوم نحكيو في ITM University.
2: Exactement. احنا في ITM University القناة عمتنا أنا نقنعوا التلامذة والطلبة بيان سور اللي قرأوا عنا إنه التقنيات مع المهارات التقنية والمهارات السلوكية هما وجهين لعملة واحدة. راهو ما ينجموش نكون عنا مهندس ناجح إذا كان ما يكونش عنده قدرة إنه يحل مشاكل. إنه ينجم يكون عنده قدرة يواجه الضغوطات والستريس اللي يعيشوه اليوم لكل العالم سورتو في الكوربوريت والعالم المهني عالم مليء بالضغوطات وبالليزيكزيجونس دو كليون ايتترا. دونك ان انجينيور دو سو جونغ لا ما ينجمش ينجح بليش سوفت سكيلز. وفي الاي تيم مخصصنا دي موديول دي ماتيير معناتها يسهروا عليهم اساتذه وانا استاذه في الاي تيم في الموارد البشريه في الموارد بلوتو التقنيات المهارات التقنيه والسلوكيه بيان سور نحكيوا على سوفت سكيلز على تقنيات التواصل كيفاش تبيع مشروع هذيك علاش اليوم القرايه في الاي تيم يونيفرسيتي بازي براتيكمون 80% ولا اكثر على مشاريع تقدم بطريقه معناتها شفويه على انشطه تطبيقية جو ميكسكوز على ترافاي دو جروب باش نجمو في مجتمع تعلمنا ديما الانديفيدواليزم ونخدم وحدنا ما نوريش لصاحبي. اليوم لي الشركات تحب الناس تخدم مع بعضها. اليوم في الشركات ولات فيها معناتها الثقافات متعددة. نجمو نلقاو عباد فرنسيس امريكان شنوا فرد بلاصة معاهم التوانسة كيفاش ينجم الانجينيور يسادابت في هذا الكل. دونك في لايتيم يونيفرسيتي بالحق لي سوفت سكيلز مهمين برشا وهذاك علاش حتى في لي بروجي دو فان داني ديما فما بلاصه الاستاذ نتاع تنميه ذاتيه اي سورتو دو كوميونيكاسيون باش يعطي فيدباك للي ستوديون بارابور ا سا.
1: بشرى بجاوي عندك سؤال.
3: وي انا هنا ليا ما نجموش تويكا نتخلصوا منها والا معناتها ما نعطيوهاش اهميه سي معناتها حاجه دخلت في حياتنا اي سورتو في حياه ولادنا. يعني هنا سؤالي هو كيفاش احنا تويكا قاعدين نوريو ونقريو لصغارنا ولا نوعيو فيهم انه الياي دونك لي تكنولوجي هذوما مهمين ويلزمنا نصادابت ويلزمنا نتعلموهم ويلزمنا نعرفو كيفاش نصرفو فيهم. انا سؤالي متاعي كيفاش زاد نعلمو صغارنا من الصغرى ولا حتى هنا نيفو طلبة أنه أهميتنا أحنا كأشخاص
2: صحيح.
3: يعني وين أنا معناتها باش نقعد أنكور فالابل أنا كإنسان يعني اللي يعمل كل شيء يكتب لي معناتها الأمور
1: يعمل كل شيء
3: كل شيء ولا أحنا وين هنا وين باش نقعدوا وين باش نقعدوا قويين كوا ولا exactly. أقوى من اللي
2: الذكاء الاصطناعي اول حاجه لازم نقنعوا صغارنا اللي الذكاء الاصطناعي بالبرفورمانس اللي عنده بالساعات المفاجئات الكبيره اللي يحطها قدامنا بقدرته الخارقه ساعات على العاده انه يحل مشاكل يقعد ديما راهو هو رهين الانسان على خاطر تمت برمجته من الانسان. دونك صحيح هو قدرته على التاقلم السريعه برشا قدرته على اعاده لي تاش اللي تعطى له كبيره برشا اما يقعد ديما راهو ساعات المارج ديغور كبيره فيه برشا. هذيك علاش لازمنا نعلموا صغارنا اللي الذكاء الاصطناعي ماهوش حاجه مسلمه. راهو يلزم ديما نراجعوا راه يلزم ديما اون بوز
3: نعلموهم ويلي طون كو نعلموهم كيفاش يستعملوه.
2: اكزاكتومون اكزاكتومون ميرسي بوكو. حتى كتابه البرومبت هذيك كيفاش نسال انا الانتيليجونس ارتيفيسيال هذيك تدرس ويلزم انا نراجع معاه يلزمني نتناقش معاه مش كل معلومه يعطيها لي ناخذها مسلمه. وهوني مثلا فما مهاره ياسر نركزوا عليها في اي تي يونيفرسيتي هي ليسبري كريتيك او ما يعرف بالحس النقدي لارغ دو سبوزي لي كيستيون
3: وي
2: فن طرح الاسئله. فوالا
3: دونك هي نتاج تخلط للانتيليجنس ايموشنيل نتاعنا.
2: حتى لليوم الانسان مازال عنده خطوه الى الامام واحنا اون اسبير ان يقعد ديما الانسان عنده خطوه الى الامام
3: اونكور ميو معناتها ديفلوبي هالكوتي هذا
2: اكزاكتومون. دونك اليوم التشالنج اللي عندنا مش كيفاش اون في فاس على الانتيليجنس ارتيفيسيال هي موجوده يلفو لاكسبتي لازمنا نتقبلوها. دونك الخدمه الكل يلزمها كيفاش اون سو ديفيرونسي par rapport à l'intelligence artificielle côté مهم برشا
3: effectivement هذه هي اللي يعطينا الامل
2: بالضبط
3: فوالا انه نكملوا ونكونوا اقوى معناتها نستعملوا خير الانتيليجنس ارتيفيسيال دايوغ بالنسبه للاي اسكو معناتها يوصل يعمل جوجمون دون لانسيرتيتود كيف ما احنا الريسك اللي ناخذوه ما عنديش المعلومه يعني ما عنديش لانفورماسيون وما نعرفش شنو باش يصير وكمان ناخذ الريسك ونعملها الحكايه هذيك اسكو الاي وصل غادي
2: حتى التوا فما خدمة كبيرة برشا قاعدة تصير دون سو سونس لا بارابور للي اما لا بون نوفيل انه الانتيليجنس ارتيفيسيال قد ما تحاول تعمل مانيبيولاسيون للانسان باش ياخذ قرار هو اتخذه معناتها الانتيليجنس ارتيفيسيال نحكيوا عليها اما ما يتحملش المسؤولية علاش خاطر يعرف اللي عنده مارج ديرور كبيره دونك هذيك علاش الانسان
1: ديجا الي بريسيز اشاك فوا حتى في تشات جي بي تي ولا غيره يقول لك ما تبوش راه
3: ما ياخذ لكش الريسك
2: ما يخب... يقول لك بروبا لو ريسك
3: زيدني انكور دافورماسيون بور كو جو بيس ريبوند ولا فوالا
2: سورتو في مشاكل معقده اش معناها معقده معناها كيبدا عندنا ان بروبليم دوردرو كومبلكس كيما المشاكل اللي عندها علاقه بالنفسيه نتاع الانسان باغ اكزومبل اون بو با تريتي ان سيستيم كومبلكس معناتها نظام معقد بي سوليوشن لينيير تكون سامبل الانتيليجنس ارتيفيسيال مازال دون سو سونس عندها ما تخدم على روحها دونك هذاك علاش لافونتاج مازال عندنا نحن
1: تسنيم شويخ عندك سؤال
4: انا نحب نشكر اي تيم يونيفرسيتي بالحق على بكري قلت كلمه ياسر مهمه العمل الجماعي لو ترافاي دو غروب الانتيليجنس كوليكتيف اللي لعبت تو ما تعرفهاش راهو بالحق انا ديما نقول فكره مع فكره تساوي فكره 1 بلس 1 يقال 3 مش يقال 2 دونك البوان دي ياسر انا جو فيليسيت بالحق على النقطه هذه الكيستيون تاعي كيفاش اي تيم يونيفرسيتي توظف هل الانتيغراسيون تاع الاي اي اوكي فهمنا الاي اي مهم وعرفنا انه هو بلاش بيه ما نجموش نعيشوا اما كيفاش تنجم توظفوا اي تيم في البروغرام نتاعها قدام تلامذتها شو ما لي بروجي بيتيتر اللي يصيروا مع التلامذه
2: Exactement. Ben, pour répondre à cette question, à la fois, on a tout un module ou des modules assurés par des experts de l'IA. Donc, on a l'IA qui m'a dit que Mme Boshra, qui fait que je le prompt, qui fait que je travaille avec elle, qui fait que je vais avoir les résultats. C'est une chose. Une autre chose, on a vu dans les années dernières, avant l'intelligence artificielle, que l'utilisation de l'IA est une façon d'utiliser. C'est le copier-coller. Donc, on a fait que nous ne peut pas faire face à ça. نواجه هالفلو هذايا قلنا هيت نركبوا على الموجة من غير ما نواجهها بطريقة مباشرة قلنا للتلامذة هيت نستغلوها خذوا من عند ليا اوكي اما اسيي دادابتي واقلموا ولا كيفوا هالحل
3: على طول
2: ميرسي بوكو ريفورمولي لي زيدي او سيرفيس دان بروبليم ديجا اكزيستون وهوني حاولنا ندخلوهم افيك لي انتربريز فيا لي فوروم اللي نعملوهم في اي تيم افيك لي بارتنير نتاعنا الكل ساعات يبروبوزيو عليهم مشاكل موجوده حقيقه في الدومين بروفيسيونيل ولي ستوديون نتاعنا يحاولوا يجيبوا حلول حاضره انا نقول حتى للبيع اليوم فرحانة برشا وخاصة السنة في اللي بروجي اللي حضرت عليهم فما برشا أفكار تم معناتها تجسيدها أتخافير الانتيليجنس ارتيفيسيال نأكد لكم هي حاضر أنها تتباع نقصها سبونسور وتتباع والأحلى من هكا تسنيم اللي هي تخدمت بدي جروب معني نجمو حتى إلمان دي ستارتاب أبارتير دو سيز إيدي لا وإينا كانت هذه الرمارك اللي عودتها برشا مرات في الأيامات اللي حضرت بهم فيهم في الاستوتنانس نقولهم أمان نابندوني با سيت إيدي صلحوها en prenant en considération les feedbacks bien sûr par les experts ou bref bi akhdmo qadou ma bafkom kawnu sharika raw ghadwa tnajmo tkhrjou ntouma deja andkom ma'ta mubadrin andkom sharika ntaakom el
3: khass c'est ça l'idée de l'étudiant entrepreneur
2: voilà. exactement voilà
1: بشرة
3: وي انا هنا جوست كيسيون ولا ايدي هكا دوردر جينيرال يعني انا مره هكا تشات جي بي تي قعدت نحكي معاه كل سالته شنو هي الحاجه اللي انت ما تنجمش تعملها كيفي بون لي قال لي درا شنو ولا نعمل كل شيء نعمل كل شيء درا شنو وصلنا في الاخر بون جاوبني اللي هي كل شفتك السنس دو فولنيرابيليتي الضعف هكا الهشاشه نتاعي اللي هي هو ضعف ما مش نقطة ضعف هي وليت نقطة قوة قدام ليا أبارامون معناتها خاطر بعد خمم بون إيفيكتيفمون يعني هذاك الضعف هذاك الهشاشة اللي عندنا احنا في سلوكنا هكا هو دايوغ هو السورس نتاع توت كرياسيون ولا إنوفاسيون يعني كي نمرضوا لا وين ناس تلوج على دوي ولا تولد
2: من فما حاجة فما اختيار
3: فوالا دونك قال لي وي الكوتي هذاك صعيب شوية نوصل أني نخلط له فوالا
2: إكزاكتومون جو بارتاج كونفيرم ليدي هذايا دونك الفولنيرابيليتي نتاع الإنسان هي نقطة القوة
1: مدام عفاف اليوم دونك الشركات ما عادش تسأل فقط شنو تعرف تعمل
2: صحيح
1: سيغتينمون اليوم قاعده زادة ولات تسأل كيفاش تنجم تخدم مع فريق وكيفاش التصرف وقت الأزمات. أي تيم يونيفرسيتي في مستوى الكل كيفاش تجيبوا على المتطلبات هذوما على الاسبري جديد نتاع ريكروتمون نتاع طلبات الشركات من خلال يعني التدريس نتاعكم.
2: اكزاكتومون طريقة التدريس نتاعنا كما ديجا قلت من بكري هي بازي على البراتيك. البراتيك على لي زيكسبوزي خاطر نمنو اليوم اللي يبدا عندك ان برودوي دو كاليتي ما تعرفش تبيعه حتى البروفيل نتاع لي ستوديون كل لازمك تعرف تبيع روحك على خاطر اليوم اوني دون ان موند الماركتينغ في معناتها ماخذ حيز كبير برشا دونك التكنيك دو كوميونيكاسيون مهمه برشا. الحياه الطلابيه والجمعيات خاطر في الاي تي معنا بوكو دو كلوب ونشجعوا الطلبه نتاعنا بور ديفلوبي هاك الكوتي نتاع لسبري ديكيب نتاع العمل الجماعي ايتترا. نشاركوا في لي هاكاتون عندنا دي كلوب دونتربرونوريا عندنا دي كلوب يعملوا دي اكسيون هيومانيتير ايتترا. دونك هذا الكل باش نجموا بيان سور on développe d'une manière directe à travers le parcours interne et indirecte à travers la vie estudiantine les soft skills in l'archéoralien. Voilà.
1: C'est bien. مدام عفيف يعطيك الصحة
2: يعيسك مرسي سي مهدي
1: يعطيك الصحة دونك هكا عزينا مستمعين يقولوا لي وصلنا التليفونات في الديركت وصلنا ما
4: دونك وصلنا على النيغو كيفاش نجم نكلموا اي تيم يونيفرسيتي
1: داكور تسنين دونك الرقم اي تيم يونيفرسيتي هو 20-022-444 للاتصال باي تيم يونيفرسيتي 20-022-444 بشرى بجاو يعطيك الصحة مشكورة
3: مرسي مهدي مرسي
1: مرسي تسنيم مرسي مدام مرسي انتم اللي تبعتونا في يوم استثنائي مرة أخرى قولوا إن شاء الله يا رب الفرحة تدخل لجميع قلوب التوانسة الكل إن شاء الله يا رب ينجح الجميع اللي ديسيلا نجح نقولوا إن شاء الله ألف مبروك واللي كنترول إن شاء الله ربي نجحك واللي ما حلفوش الحظ زادة ما هوش مشكل ما هيش نهاية العالم خليكم برانشي على جوهر اف ام احنا نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس التوقيت نهار السبت 11 متاع الصباح في كومبيزون قاعدين باش نقول لكم ان بون ويكاند الى اللقاء.

0: يا خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتونس يد عليه ناكلوهم ماكله
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. مرصد وشاهد يدعو إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية. نحو ربع المجتمع التونسي يعاني شكلا من أشكال الإدمان. واستشهاد 21 شخصا بينهم جندي وجرح 30 آخرين في غارات للاحتلال على لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، ندوة وطنية خصصت لتقديم توصيات حول الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وآلية سحب الوكالة، نظمها اليوم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية. وهذه الندوة تم خلالها استعراض جملة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة وتعزيز نجاعة عمل هياكل الديمقراطية المحلية. وفي تصريح لمراسلنا ماهر صغير، أكدت نائب رئيس مرصد شاهد أحلام الهمامي أن من بين التوصيات ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية.
3: اليوم احنا في الندوة الختامية لمشروعنا بعد اول تجربة لسحب الوكالة المجالس المحلية بين الاطار القانوني والجانب التطبيقي. هذا المشروع انتقلنا من خلاله الى الجهات وقمنا بستة ورشات من اجل استخراج اهم التوصيات المتعلقة بهذه التجربة. كانت نقاشات ثرية جدا، استخرجنا من خلالها اهم التوصيات، منها ما هو متعلق بالاطار القانوني واللوجستي. تأكد ايضا انه فما إشكال في الإطار القانوني يلزم مراجعته ويلزم دعم هذا الإطار لتوضيح الصلاحيات لكل الجهات. أيضا التوصيات المتعلقة بالاستقلال المالي واللوجستي، تحدث عديد النواب في المجالس المحلية أنهم لا يتمتعون بالاستقلال المالي، ما عندهمش ميزانية، ما عندهمش مكاتب، هذا كل ترقوله. أيضا التوصيات أيضا كانت متعلقة ببناء قدرات أعضاء المجالس، لأنهم يحسوا أنهم عندهم ضعف في التكوين، سواء التكوين القانوني سواء في المهام. أيضا هناك توصيات تعلقت بالعلاقة بين مجلس النواب، مجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية، هناك لبس في العلاقة، وهناك أيضا اختلاف بينهما، إذ بمجرد أن تنتهي المهمة لا يوجد تواصل بيناتهم، فما تقريبا شبه قطيعة.
2: خلال يوم علمي حول علم الإدمان انتظم اليوم بالعاصمة، حذرت المختصة في طب العائلة وعضوة الجمعية التونسية لطب العائلة الدكتورة ربيعة الوسليتي من تنامي ظاهرة الإدمان في تونس، معتبرة أن الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة تدق ناقوس الخطر وتفرض اعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية والتوعية والعلاج والتأهيل، مشيرة في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش إلى أن المعطيات المتوفرة تظهر أن نحو ربع المجتمع مع التونسي يعاني شكلا من أشكال الإدمان.
4: الإحصائيات الأخرى اللي خرجتهم وزارة الصحة، عندنا 25% من البوبولاسيون التونسيان عندهم إدمان. كي نحكيو على الإدمان، نحكيوش على الإدمان متاع المخدرات كاعو، نحكيو على الإدمان متاع الكحول، الإدمان متاع التبغ، والإدمان المخدرات، وحتى الإدمان على اللعب هذيك اللي جو. حاجة أخرى مفزعة اللي حالة الإدمان وليت برشا موجودة عند الصغار متاعنا المراهقين واللي جو من 15 إلى 17 عام، عندنا برشا إدمان. كي نعملوا احنا نشوفوا ان 2016 عندنا إدمان على الزطلة الكنابيس كان يوصل 1.5% عند الفئة العمرية هذية، ولا وصل حتى 8%، معناتها ماشي ويزيد مش ينقص. تونس معروفة توا انها هي وصلت في الإدمان للإحصائيات كيما أوروبا مش كيما الدول العربية الأخرى ولا جيراننا، معناتها هذية ناقوس خطر اللي يزمنا نتلهيو الحاجة هذه فيسع فيسع. الحلول هي في التوعية.
2: من جهتها أكدت الدكتورة ربيحة الجيلاني المختصة في الطب النفسي وعلاج الإدمان أن ظاهرة الإدمان أصبحت من أخطر التحديات الصحية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحديثة، مشيرة إلى أن انتشارها المتزايد يستوجب اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والعلاج والتوعية، لافتة إلى النقص المسجل في مراكز علاج الإدمان والإيواء في تونس.
5: تونس، كان عنا جبل الوسط، كان عنا جمعية مهوش مركز، كانت جمعية هيبة وتوا أفلست خاطر ما عادش فما تمويل، أي جمعية ما عادش تنجم تمول راحة. الظاهرة هذه اللي هي راهي مرض، كيف السكر كيف الغدة كيف التنسيون، ماهوش عيب ماهوش جريمة باش ندخلوا الحبس، نعالجوه وبعد كي تتكرر ولا يعمل جريمة ناتجة على الإدمان أي هذاك أوكي مش باش ندافع عليهم، أما الاستعمال في حد ذاته الإدمان هو مرض، كيف مرض الكونسير ما تنجمش تجي منك بالكونسير تعايره ولا تسبه ولا تقول له فاسد ولا تدخله الحبس، المرمات توفر له العلاج، تأثير النفسي ويبدأ من العائلة من المجتمع من المدارس من الليسيات أطباء العامين اللي هما بالخط الأول والليزاديكتولوج، نحب نقولكم رافع معناها طب نفسانيين عندهم الاختصاص هذا، وأي طبيب نفساني أديكتولوج يعالج الإدمان، وفما أصلا اللي متخصصين في علاج الإدمان. بعدين نحاربوا إن شاء الله من هنا لستة شهور حسب الأمال أنا ديما يقولوا لي متفائلة اللي هو باش تكون عنا قانون، خاطر فمش قانون أصلا يحمي المراكز، ما عندناش إطار قانوني، دونك ينقصنا الإطار القانوني تنقصنا التوعية، حاليا يلزم تكتف الجهود الكل. هو ديجا كي تقرأ حتى في الواميس فهمت الصحة العالمية تقول لك راهو العلاج الإدمان ما ينجمش يكون طرف واحد، ممكن ينجم يعالجه، يلزم تكاتف الدولة السياسة المجتمع العائلة الأطباء بتاع الخط الأول الأطباء العامين الأطباء النفسانيين التصنيف في علاج الإدمان والجمعيات.
2: في أخبارنا العربية والدولية، استشهاد 21 شخصا بينهم جندي بالجيش اللبناني وجرح 30 آخرين، وهناك 7 تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتفرقة على جنوب وشرق لبنان اليوم في حصيلة غير نهائية. دوليا أيضا، ووسط غموض يلف موعد انطلاق المحادثات بين أمريكا وإيران في سويسرا، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى مدينة مشهد في شمال شرق إيران، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه من المقرر أن يجري الوزير الباكستاني محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته اليوم إلى طهران، فيما كشفت بعض المصادر أن الوزير الباكستاني سينقل إلى طهران رسائل إقناع من أجل بدء المحادثات الفنية مع واشنطن. ختاما، مقتل عنصرين من الجيش السوري برصاص مجهولين قرب منبج في ريف حلب في هجوم جديد على عناصر من الجيش السوري، وكان هجوم مشابه استهدف قبل يومين حافلة لوزارة الدفاع نفذه مجهولون على طريق تل تمر رأس العين بريف الحسكة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصوتك.

0: بين 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان. استوديو المونديال بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
1: اهلا وسهلا بكم في فلاش المونديال باش نخصوه تقريبا 4-5 دقائق باش نخصوها للجمهور التونسي المتواجد في المكسيك. بصراحه برافو ليه، حركيه كبيره بجانب مقر اقامه المنتخب، قاعد يحضر للتدريبات يشجع بكل الوسائل، معناتها قاعد يشجع بالاعلام التونسيه بالاغاني، جاب معاه المشجعين المكسيكيين تو نسمعوهم، جاب معاه المشجعين البرازيليين. كبرت المجموعه تقريبا من 20 ولا 30 فوق 100 شخص تقريبا عندهم 3 ايام، ولاو ادخلوا حركيه في شوارع المكسيك في مدينه مونتيري في مقر اقامه المنتخب في ملعب التمارين ناجح المجدوب على عين المكان. هاو قاعدين نشوفوا في الفيديوهات، هات نحكيوا مع ولا ناجح المجدوب مجموعه من الصحفيين التوانسه. نبداو بالمصور المعروف مصور العالمي محمد فليس، شنو قال على مواجهه اليابان؟
2: معنا محمد فليس مصور صحفي تونسي، لو تعطينا رأيك في الأجواء متاع المنتخب بحكم أنت قريب وتوقعاتك المقبلة.
3: والله شكرا جوهر فهم، بعد يعني التغيير اللي صار في الإطار رينا الأجواء تغيرت، رينا حتى يعني لاحظنا حتى هذا في النزل البارح كي مشينا بعض يعني الإطار الفني اللاعبين وكل لاحظنا حتى في التمارين نتاعهم كيفاش تغيرت. اليوم في الكونفرنس بريس بقدرة ربي باش نلقاو يعني لغة كلام آخر يعني من عند المدرب، وأنا متفائل بما أني يعني من محبي الفريق الوطني التونسي، نتمنى الفوز وإن شاء الله باش نفوز واحد شيء. دقيقة 35 تمنياتي يعني اللي مركب مش مشكلة، ممكن حنبال مجد
1: إن شاء الله مربوحة غدوة. نجح المجدوب زادة في مقر إقامة المنتخب، تحدث مع مجموعة من الصحفيين مع رئيس قسم الرياضة في التلفزة الوطنية اسكندر الحجم.
4: يلا ونفيت نحن معناتها خسرنا ماتش يزي ما تغششنا، خلينا متفائلين خاطر نحن قبل ماتش سويد كنا متفائلين، دونك يزي باي باي سويد ربحت هكينا بون مش مبرر مي كوميم فما دي ريزولتا بلو بير معناتها، مي ان شاء الله جابون دو زونا منو نربحوا جابون خاطر فيها امل باش نجموا نترشحوا، منو دو زونا انه الماتش رقم 1000 اللي باش يبقى في التاريخ، عالم كامل باش يتفرج، الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا وانفانتينو حاضرين حاجه سبيسيال، فما برشا دي زانفيتي بكاليبر كبير باش يكونوا موجودين في تيران مونتيري، دونك ان شاء الله نوريه وجه مشرف. قالوا لي الاولاد قبيله ربحنا لاول مره كاول فريق افريقي وعربي ربحنا المكسيك في الارجنتين 3-1، اليوم نحن في المكسيك علاش ما نربحوش جابون 3-1؟ ان شاء الله
1: ان شاء الله نربحوا حتى واحد بشيء اسكندر، 3-1 ان شاء الله نربحوا واحد شيء، 2 بشيء، 3-1. نوصلوا مع مبعوث جوهر فهم ناجح المجدوب اللي التقى زاده مجموعه من الصحفيين نتبعوه.
5: السلام عليكم، باموس تونس مانانا.
1: هذه مشجعة مكسيكية، قلت برافو للجمهور التونسي، تقريبا المشجعين المكسيكي والبرازيليين مع الجمهور التونسي قاعدين يشجعوا. نواصلوا منال.
6: السلام عليكم، مرحبا بجوهر اف ام العزيزة متاعنا من سوسة اخويا، ورجينا من سوسة لهناش نشجعوا ليكيب ناسيونال متاعنا بلادنا تونس، ان شاء الله غدوا عنا ثقة في الاولاد، ان شاء الله يعملوا رياكسيون، ان شاء الله يكون الربح من نصيبنا ورانا تونس راه الساحل يشرف تونس، تونس الكل راهي السواحلية قابسية الكيف الكل معناه ولا تونس الفايدة في اليد واحدة، وإن شاء الله أخويا غدوة نعملوا رياكسيون إن شاء الله مربوح
1: إن شاء الله مربوح نوصلوا من مع الاستجوابات.
7: لا ان شاء الله ما نشوف كان الخير بعد التغيير نتاع المدرب الجديد، ما نشوف كان الخير ان شاء الله بوكو تشانس للاولاد باش يعطيهم قليب جديد وحيويه جديده، وان شاء الله نقول لهم كان تهبطوا بقليب وحطوا علم تونس ما بيناتكم عينيكم واهبطوا للعب ان شاء الله مربوحه، ونتوقع 1-0 لتونس
1: ان شاء الله. ان شاء الله مربوحه القليب ان شاء الله يكون حاضر غدوه. نكملوا اخر استجواب منال
6: ان شاء الله غدوه مربوحه. كلمه للجوارات ما تحطوا شيء في بالكم، الجمهور راه وراكم، تونس كلها راهي وراكم، كوروا العبوا شيخوا هكاك باش نجموا نعملوا الاستعباية، ما نحطوا شيء في بالنا، تونس راهي ديما في العلالي معانا ما لاش نخافوا، سقينا على القاع وربي يكون معانا ان شاء الله. تحيه تونس.
1: تحيه تونس وان شاء الله الانتصار غدوه لتونس ان شاء الله. فرحه كبيره للشعب التونسي غدوه بالانتصار. ان شاء الله ننتصروا، ان شاء الله نستناو ماتش هولندا زادا ونترشحوا، ان شاء الله الفرحه هذه تعم في تونس كامله. الموعد وليد الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد الرياضي القادم ماضي ساعه.
0: فلاش المونديال.

0: خالد التوبي مع خالد التوبي على جمعة FMTV. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: نصنا 17 دقيقة تحياتنا لكم وينما يوصلكم صوتنا. 27 جوان 2026، 5 محرم 1447 للهجرة. من نص النهار الماضي ساعتين كما كل نهار سبت الشري تربح تعديو لي زانونس نتاعكم، شنو تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا. إذا كان فما أي أسئلة تقييمات لعقارات ولا أسئلة قانونية نحاولوا أن نجاوبوا عليهم. طرق المشاركة معنا السهلة برشا، تنجموا تتصلوا بنا على 73 275 800 36 300 ألف، الموزع الصوتي 29 100 100، زادة كيف كيف لدو باش فيسبوك اللي موجودين على ذمتكم جوهر FM وجوهر FM لايف، هذوما وسائل التواصل معنا. نبدا نرحب بالفريق اللي موجود معنا. نرشد قلاله، منال تخيل، وسيفرج تحياتي.
2: مرحبا سي خالد، مرحبا المجموعه الصوتيه اللي معنا. نرجس
1: صوتيه هي
2: صوتيه
1: نحسية صحيح.
2: منال منال منال منال خويا
1: وياسمين، زاد كيف كيف مرحبا.
2: انا كل فرحه في اي ولا دونك مادام بحذنا ياسمين هكا، مادام شكون ريحه ياسمين بحذنا
1: ياسمين وضعيف.
2: مرحبا بالناس كل قاعدين يما فيها، ان شاء الله يعدي معنا ساعتين باهين ونحن في الخدمه ان شاء الله.
1: من الاسئله اللي طرحت الاسبوع اللي تعدى، ضيعت الكونترات وش نعمل؟
2: نمشي لو جالي اسال مرتك اول حاجه.
1: خباو عليا الكونترات، شريت عقار من عند انسان شراه من عند السنيت 98 ما
2: صحيت
1: عندنا وحدة ما فماش، حلقة ما فماش، شنو نعمل؟ بعد شوية نعطيكم التفاصيل الكل كيفاش نعملوا. راهي فما برشا أنواع في العقود، هما نوعين في العقود. فما النوع اللي يستحيل لو كان يضيع، وفما الأنواع اللي لو كان ضاع عليه العوض ومنه العوض. هذا من بعد
2: أعطينا التفصيل
1: كل التفاصيل. طريقة المشاركة من الموجودة معنا، يلا
0: باش تشارك اشري تربح على 85 990.
1: مرحبا بكم. جست بعد الموسيقى نستقبلكم معنا. كما قلنا نعاود نذكر تعديو لي زانونس نتاعكم، اذا كنت تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا، هذا الكل من توا حتى تصيفوا. زاد كيف كيف الكروات نتاع نتاع الصيف، زاد كيف كيف
2: ولا وانا نتصور روتار شويه.
1: اي روتار،
2: لا لا سي
1: روتار،
2: اي جستمون الاسوام. لا كما قلت،
1: الاسوام باش تلقاهم غلاو.
2: اما لا هذا كان لقيت عاد اون بلوس.
1: اي اذا كان لقيت حاجه
2: يعني، خاطر تو جينيرال مول يحب يعربن، مش يعربن على جويي واوت
1: سي
2: اللي هو قمه الموسم.
1: اي تحكي على 27
2: بالحق يعني،
1: تحكي على 2027
2: ولا صحيح بالضبط 2027 باش تلقى بلاصه
1: سيد.
2: لا تو صعيب، لا لا
1: كل يد خذات اخت،
2: كل حتى في الوتله زاد.
1: اي حتى الوتله كيف كيف ممكن بتاتر فما اللي شو. لا اذا كان فما دينوشو دي معناها
2: من انت متواضع
1: ديزانيولاسيون وقتها تولي تنجم
2: تمشي الكاريب
1: وكاوس. اي يمشي الكاريب ولا يمشي الباليار ولا الهواي،
2: توضع
1: اي خطوه لهنا
2: توضع مسير
1: وببلاش لي كنت. يلا سيدي مشي الموسيقى يلا.
0: L'occasion du lancement officiel du Roadshow 2.0 BYD qui débutera à Sousse du 20 au 30 juin de Automoto. Automoto vous donne un rendez-vous en direct ce dimanche du mois de Sousse à partir de midi. Soyez au rendez-vous.
3: Publicité. فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
1: بوبليسيتي. إيش بتربح؟

0: نصنا و 27 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين. تحية لسعاد تستقبل تليفوناتكم في ستاندار الدنيا وما فيها. تبعثونا تاع 85 990، تنجموا تدخلوا معنا، تطلبونا على 73 275 833 300 ألف، تدخلوا معنا كذلك تعديوا لي زانونس نتاعكم كيما مدام وسيلة. مرحبا لله.
1: الو عقيل
0: نركزين، شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
0: هاي لالا شعني؟
1: والله يا عندي دبو فيه 290 متر وعندي العلي فوقه فيه كبير، فيه 3 بيوت وصالة كبيرة 12 متر ودوك تراسات وكوجينة وكذا بيوت، تراس كبير من تالي
0: باي. وين ذا؟
1: وعندي استديو فوقه، زوج بيوت وكوجينة وتواليت وتراس كبير على كبر
2: الصحة. واحدة واحدة وسيلة، واسع بالك معنا.
0: وين هذا صاحب الكل شيء؟
2: صاحب الكل شيء
1: هذا ابن خلدون بحنا اللي فات.
2: ابن خلدون باقي للكراء ولا للبيع؟
1: هذا للبيوع.
2: للبيوع باقي. وين وين السوطاب المسكر غادي؟
1: وين السوطاب؟ لا القهوة هذيك في الكوان بحنا الباب الفوائي.
2: اي اي الكوان اي
1: الزنقه
2: هكيه تدخل من غادي وانت هابط ورا ليسات، معناتها في القفام تاع الحيط نتاع ليسات.
1: صحيح الحيط نتاع ليسات احنا نحلوه على الكليه.
2: يعني الديبو الارض قداش فيها الكل؟
1: 290 متر.
2: 290 متر. عن اللوطاني الكل ديبو ولا عندك فيها
1: الكل ديبو؟ الكل الكل.
2: وكاريتو ولا فارغ؟
1: والله فارغ هو تو
2: مريتش. مانيش راه في ديبو غادي فارغ.
0: كيفاش تجي فيلا؟
1: ريت لك وعادتها
2: وين البلاصة عرفتها بالجديد. تحب حتى نسمي لك الديار، نسمي لك زنقة زنقة
0: باي. قل لي هذي فيها شت ملكية وسيلة،
2: نسمي لك بحل دار سفاري.
1: لا لا لا القهوة دي كانت على
2: الفوائي. اي القهوة اللي في الكوان وتهبط من غادي كنت ماشي، فما دار سفاري فما دار
1: احنا كيف الديار راهو دار القهوة اللي من بعدها دار واحنا سيل بجنبنا دار لفقي
2: باي. ليتاج دو فيلا، ليتاج نتاعهم كامل مدهون جديد قديم شنو بنيتو توا؟
1: لا لا مش مبني توا الحقيقه، مش مبني، عندي 30 عام.
2: باه وعندك فيهم شهاده ملكيه وسيله؟
1: عندي شهاده ملكيه رسميه.
2: قداش طالبه فيهم كل وسيله؟
1: والله عطاونا 400 وراجلي قال من الاخر 450.
2: من الاخر 450
1: باهي ولا كيف راجل انت ماك تعرف
2: عارف قاومني عندني؟ لا عاد ما شفتش الدار باش نقول لك باهي ولا ما عنديش فكره. نعرف البلاصه، نعرف الحومه دا كورد وسط البلاد راهو باهي برشا. اما ايه. اكثر منك ما نجمش نقول لك خاطر اني مريتش نجمش ان انا
1: احنا قابلنا الحيط نتاع الكليه.
2: لا عرفتها البلاصه يا مدام سي، يا مدام وسيم عرفت
0: نمر التليفون للي
1: 96
0: ايوه
1: 767
2: 159
0: 159. شكرا على الاتصال، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي الحبيب. سي الحبيب نهارك طيب؟
3: مع الخير. شنو احوالك؟ لاباس
0: الحمد لله. الله
3: يحفظك بارك الله فيك.
0: هاي سي الحبيب شعني؟ انا
3: نكلم فيك من تونس، عندي برطمان في قصر الساف يذكر.
0: قوي شويه في صوتك يفضلك سي الحبيب. برطمان وين؟
2: قصر الساف.
3: هذه شاك وين موكل؟
2: اي
0: قصر السيف.
2: قصر السيف وين المنقل؟
0: باهي وين المنقل؟
2: فانا ايتاج ذا
3: في التقلو.
2: ايتاج دو فيلا مش في عماره؟
3: لا لا عماره في اربع
2: عماره. قداش فيها مبيت سي الحبيب؟
3: اس بلس 3.
2: اس بلس 3 مبلي عملها ولا على فارغه؟
3: لا لا فارغه تو واحد
2: تكري على طول معناتها مش صيافي.
3: واحد ساكن لا نكري على طول بعيد على البحر. واحد ساكن تو يخرج
0: 5 كيلومتر على البحر.
2: يعني قداش تاع الفاس يا حبيب؟
3: 420.
2: 420 دينار.
0: هذه بحث البنك اللوطة.
3: هذه وين؟ هذه وين؟ وين الباتيسري نتاع بن سلام؟
0: وين السوق؟ باهي على اليسار معناها.
3: على اليسار انت ماشي سلقتها.
0: ايه على اليسار وانت ماشي سلقتها على اليسار.
2: باهي قداش تليفون يا حبيب؟
3: 25. 436.
2: 436.
3: 514.
0: 514. شكرا على اتصال سي الحبيب، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. باهي سي فرج شنو رايك نجاوبوا توا على السؤال نتاع ضياع الكونتراتو؟
2: اي خير. اي
0: باهي الكونتراتوات راهم مقسومين على نوعين. ما نحكيوش على الكونتراتوات اللي مصبوبين في دفتر خانة واللي سيبون خرجت بيهم شهادة ملكية، هذوكم الكل تنجم تعاود تسترجعهم، ما فيهم حتى ربع قلق. علاش؟ على خاطر دفتر خانة ودهير هو تو ديوان الملكية العقارية، ولا قبل كانت التسمية من عش مازال تستعملوها تو ولا لا، وحافظ الملكية العقارية. دونك يحفظ الملكية ويحفظ مستندات الملكية، معناه أي كونترا تعملوا اللي يهم عقار مسجل تلقاه موجود، إذا كان بتبيع صبيته في في دفتر خانة
2: شغل أرشيف
0: تلقاه موجود محفوظ في الخزانة متاع دفتر خانة. دونك يرجع لسنوات التالي تنجم ترقى الكونترا الكل وتنجم تاخذ نسخة مطابقة للأصل يتم اعتمادها. دونك هذا حاجة ونحيناها. شو يقعد توا؟ يقعد توا لي كونترا اللي يتخدموا ما يتصبوش في دفتر خانة. مثلا أنا عملت عقود شريت بهم أرض عن طريق عدل شهاد باي عدل شهاد هذاك ربي يطول في عمره توفى، حبيت باش نخرج نسخة من العقد هذاك نسخة مطابقة

0: يتحفظ.
1: يهزوا يتحفظ ويتخبى في المحكمة في خزائن مصفحة، يعني ما يتحرقوش، ما يصير لهم حتى شيء بقدرة ربي بالتفاعل. دونك تنجم يا أما إذا كان هو مازال موجود يعاود هو بيده يمشي للمحكمة ويستخرج لك نسخة أصلية يتم اعتمادها في كل النزاعات وفي كل الإجراءات الإدارية، وإلا ينجم تمشي أنت وحدك للمحكمة تطلب إذن على عريضة في استخراج عقد، والعقد هذاك بالطبيعة تنجم تستظهر به لدى المصالح المعنية لحاجتك بهم باش تظهرهم. دونك إذا كان كتبت حاجة عند عدل الإجهاد يعتبر يسمى بالعقد الرسمي. دونك هذاك يتسمى عقد رسمي حر عدل الإجهاد. تقول لي لا أنا ما عملتش عند عدل الإجهاد، أنا كتبت عند محامي.
0: واضح.
1: وإلا كتبنا مع بعضنا بيعت كرهبة مثلا، ناخذوا امبريمي من المكتبة، املأ الفراغات هذيك وكل في الاند بلانكس وغيره، هذاك رانا ناخذوه معناها من المكتبة ونمشيو للبلدية ونصحوا في البلدية ونمشيو على روحنا. علاش ما نمشيش ناخذ نسخة أنا من البلدية؟ البلدية ما تحتفظش بنسخ. عند التعريف بالإمضاء بالنسخ. العون اللي في مصالح الحل المدنية اللي يقبل عليك التعريف بالإمضاء يلخص اللي مكتوب في العقد.
0: هذا بالضبط.
1: شو معناه؟ عقد بيع سيارة من السيد فلان الفلاني صاحب بطاقة التعريف كذا كذا إلى السيد فلتان الفلتاني صاحب بطاقة التعريف كذا كذا.
0: البطاقة الرمادية ونسيت وشيت.
1: والبطاقة الرمادية أكهو ويقف غادي. دونك ما تنجمش حتى كي باش تجي تشوف أنت هاو بعت له الكهرباء في صورة نزاع مثلا ما كملتش خلصني. فهمنا اللي كونه في العقد باش نبيع لك بشوية بشوية وانت ما كملتش خلصني، اعطيني ما يفيد اللي انت ما كملتش خلصني. ما تنجمش اعطيني السعر، ما تنجمش. اذا كان العون ما يكتبش السعر
0: ما يتحطش، ما مش موجود، مش متوثق.
1: واذا كان حط مثلا السعر 10,000 دينار وين يعرف عليك انت قبضتهم كاملين ولا ما قبضتهمش كاملين؟
0: اللي موجود في العقد يحطوا هذاك.
1: دونك العقود هذوما يذيعوا. اذا كان ما عندكش نسخة مطابقة للاصل منه والا اصلي منه راك خسرت حقك في العقد هذاك. شو الحل؟ تقول لي مشيت عليا، نقول لك لا ما مشيتش عليك. تنجم تقدم قضية في المحكمة، هي قضية في الأصل، وتقول راني أنا مثلا بعت السفرج كهرباء وما كملش خلصني وراه الكونترات ضايع وراه كذا وراه كذا. معناها تولي تقدم قضية في الأصل، أنت يجيب مؤيداتك والآخر يجيب مؤيداته، معناها تولي نزاع آخر من نوع آخر. العقارات مثلا كي تعمل ولا توكيل، كي تعمل انت لو كونترا عند المحامي، سيد المحامي شنو يعمل؟ يكتب لك الكونتراتو في الاورديناتور نتاعو، يعطيك منه نسخه بعد لي كوريكتيف، تقول له لا بدل لي هذه، اعمل لي هذه، زيدني هذه، ويعطيك نسخه اون طون ديكزومبلير كو تو فو، يعطيك 10 15 20 انت وقداش تستحق فيهم. دونك شنو تعمل انت اذا كان صححته في البلديه وخليته غادي كيف كيف؟ حتى كي ترجع للمحامي باش تلقى عنده اذا كانوا بيان اورغانيزي وغيره، باش تلقى عنده كان لا بارتي بلانش، ما فماش التصحيحات نتاعكم، ما رجعتش انت للمحامي وعطيته كوبي اوريجينال من الكونترا باش يحتفظ لك به، لا. دونك خسرت العقد نتاعك. قل لي انا مشيت سجلته في القبار.
0: لا ما قلتش
1: لهنا. لهنا لا، لهنا ما خسرتوش، على خاطر كيما دفتر خان تحتفظ
0: بالضبط
1: بالعقود، كيما القباضات المالية تحتفظ بالعقود. حاجتي بكوبي انرجستري في القباضة، نسخة وحيدة مسجلة في القباضة من عقد، كسو عقد قرض كسو عقد بيع اللي هو، حاجتي بنسخة بر. قديش من نسخة نازل القباضة؟ ثلاثة. علاش؟ على خاطر القباضة تحتفظ باثنين باش تخبيهم في المصالح متاحة، وجو سيبوز اللي كونوا كل عقد باش يمشي البقعة
0: بالطبيعة،
1: ما همش يخبيهم مع بعضهم
0: بالطبيعة،
1: خاطر في صورة ضياع ولا في صورة أي حاجة الأخر. دونك ديما عندك الباك اب لهنا لغة الانفورماتيسيان يقول لي عندي الباك اب موجود. دونك القباضة المالية تنجم تمشي لها وتستخرج نسخة من العقد، نسخة مطابقة للأصل مقابل معلوم راهو بالفلوس.
0: أي بالطبيعة
1: مش جراتويت. باهي تقول لي سيفرج باع المنال أرض، وانا نحب نطلع على العقد هذا ونحب نشوف منال قداش شريت من عنده باش يبيع لي الارض اللي بحذاها، منال قداش شريت من عنده ب 200 دينار المتر، وتو سيفرج يحب يبيع لي ب 600 دينار المتر، باش نواجهو باش نكاشحو باش نقول له لا راهو هاو عندي الكونترات نتاع منال وهاني مشيت استخرجت، اسكو عندي الحق نجم نخرجه من القباضه؟
0: لا
1: لا. وقتاش عندي الحق باش نخرجه من القباضه؟

0: نتوجه لوكيل الجمهورية ناخذ إذن على عريضة نمشي للمحكمة ويلزمني نثبت للقاضي اللي سبب. كونه عندي مصلحة في الحصول على العقد هذاك وإلا أنا طرف في العقد هذاك معناها كسوسوا سيفرج ولا منال كل واحد منهم وحده عنده الحق باش يستخرج نسخة من العقد هذاك الطرف الثالث يلزمه ياخذ إذن على عريضة باش ينجم يستخرج نسخة من عقد اللي مسجل في القبضة المالية. نرجع للسؤال اللي تسأل لي شريط أرض سنيت 98
1: ايه
0: تقول الدار وتبنيت وتريقلت واحد وكل شيء جيت باش نحب نسوي لها وضعيتها نلقى اللي كونه سنيت باعت السفرج سفرج باع المنال منال باعت النرجس نرجس باعت الياسمين ياسمين باعت لي ليا أنا باعت المحمد علي يلزم العقود الكلها باش نجم تنتقل الملكية عن طريق سنيت بالطبيعة إلى آخر نقطة. مالك اللي هو عنده آخر عقد إذا كان واحد منهم ما هوش مسجل في القباضة مشات البيع يلزمني نلوج على السيد هذاك اللي باع واللي شراء باش يعاودوا يعملوا عقد من نول وجديد حتى إذا كان عندي نسخة راهو باش يعاودوا يعملوا عقد من نول وجديد بتباع نحكي مش مسجل في القباضة يعاودوا يعملوا عقد من نول وجديد باش ناخذ أنا هاك العقد هذاك ونجم نسجل به الدار باسمي أنا المشكلة ولا سامحوني في العبارة المصيبة الكبيرة هي وقت اللي الحكاية ترجع للسبعينات واللي شراء واللي باع توفى اش باش تعمل يلزمك تمشي للورثاء متاعهم باش يعملوا لك حتى في كتب تكميلي راه ولا توضيحي باش توضح انت الملكيه متاعك ولا باش توضح الحدود ولا اي حاجه راه وقتها تي اوبليجي باش تتجه للورثاء اللي هما باش يصدقوا لك على الكتب هذاك دونك واضحه العمليه ديما نقولها ونعاود نقولها شريط عقار غير مسجل ماذا بيا يكون عندي بعد ما نشري العقار هذاك شوية فلوس خاطر تطلب الحكاية فلوس وتطلب الحكاية وقت السادة المحامين اللي هما الوحيدين المؤهلين باش يتعاملوا مع المحكمة العقارية ما عندناش حق كمواطنين عاديين باش نمشيوا للمحكمة العقارية دونك عندهم أجرة دنيا محددها لهم العمادة متاعهم اللي هي ما يتيحوش عليها دونك فما مبلغ معين يلزم يتدفع للمحامي من بعد عندك كسوا بجيب توبوغراف خاص ولا باش تتعامل مع ديوان قيس الأراضي
1: كل مصاريف
0: كيف كيف عندك مصاريف أخرى
1: مصاريف الإعلام والتبليغ و و و والنابر والكل
0: وإشهارات والنابر وكل شيء ولو أنه مصاريف المحكمة العقارية مش غالين
1: لا يلزمك تحط في بالك المصاريف وكهو مش كيسيون تاع غالي ولا مش غالي يلزمك تحط في بالك
0: معناها أنا شريت عقار غير مسجل ناوي باش نسجله يفو كونتي أونفيرون ما بين العام ونص للعامين ونص
1: اي وقت
0: وقت باش يتسجل وباش تاخذ شهاده الملكيه نتاعك والفو كونتي زاد كيف كيف من 3000 دينار فما فوق
1: اي فلوس مصاريف
0: المصاريف نتاع
1: خليها معنا
0: التسجيل معناها كونتي نيغوسي انت باش تشري من عند انسان عقار غير مسجل طيح له 3 ملايين
1: بالضبط اعمل حسابك
0: قول له هذوما راني باش نمشي نسجل بهم برا سجل ويجا تو نشري من عندك
1: اجره التسجيل باش ما نضيع لكش وقتك وتضيع لي وقت يعني قبلت عليك البيعه باقي انا راني باش نحي حق المصاريف اللي انت ما عملتهمش
0: فوالا
1: أنا
0: دونك هذه اجابه على سؤال كي نضيع الكونترا ولا كي ما يحبوش يمدوا لي ان كونترا كيفاش نجم نعمل ولو انه في الديباجه نتاع العقود تلقى كيف في الكام تاع السنيت مثلا تلقى بموجب كذا كذا فلان شرا كذا كذا بموجب كذا كذا فلان شرا
1: فما نقطه
0: ما تنجم تكون فما حلقه فارغه
1: فما نقطه اخرى تنجم تاخذ بها العقد اذا كان ضيعته انت ولا الدار باغ اكزومبل تمشي الدار الماء ولا دار الضوء
0: هذوكم يطلبوا لي زوريجينو
1: صحيت تلقى عندهم نسخه
0: يا اما اوريجينال شهاده الملكيه
1: بطلب
0: والا اوريجينال كيف كيف يلزمك تفيد
1: او حتى للبلديه فما ساعات رخصه البناء كي تبدا باش تبني
0: ما يطلبوش فيها العقد
1: لا يطلب يا العقد ولا شهاده الملكيه اي فما اللي ما احنا نحكيوا على
0: اذا كان شهاده ملكيه ما عنديش حتى شك ولا اختلاف
1: لا دونك نحكيوا على العقود يعني تلقوا نتاع باش تلقى العقود نتاعكم هذوما هما يعني المصالح اللي انت تتعامل معاهم الاداريه
0: واللي يطلبوا الاوريجينال دو كونتر
1: بالضبط دار ما دار ذو ما يطلبوا عليك باز معناتها تلقاها موجودين هذوما
0: هذه
1: بالمعاملات اليوم
0: بالخبره نمشيو للبيبليسيتي موسيقى وانا راجعين يلا
2: تسمعوا كل سبت من 5 ل 8 جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل
3: عسليمة معكم مايا. استنوني في عشوية السبت في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل باش نحكيو على غنيتي جديدة هيو هيو ونغنيو ونحفلوها مع بعضنا. استناكم كونوا في الموعد.

0: عسلامة، معكم الفنانة إيمان محمد. سنوني في برنامج جوهرة شو نهار السبت من 6 ل 8 مع المنشط غازي خليل، باش تسمعوا أغنيتي جديدة محبوبي. برشا جو يستنى فينا باش نغنيو في اللايف شوية ترابي والأجواء اللي تحبوا تسمعوها. كونوا في الموعد.
1: الشيخ علي المقدم بسيدي عامر، استناونا إن شاء الله نهار السبت من 6 ل 8 متاع العشية مع غازي خليل على موجات إذاعة جوهرة فام. مش نحكيو على برشا جديد، على برشا برامج، على برشا جو إن شاء الله. على جوهرة FM TV، شوف
2: اسمع وتمتع. وتمتع. وتمتع. جوهرة FM. Publicité.

je suis tunisien. نحبك يا وطن طايري فوق لاتلانتيك من كارتاج المانطان والجمهور الصم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يخرف العالم وعزه وافتخار ونجيب

0: مع لطفي بوشناق نقل تونس نهار 51 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. تتصل بنا على 73 75 800 36 300 ألف لدو باج فيسبوك زادة جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. مرحبا بكم. نمشي مباشرة الخونة زياد. مرحبا يا زياد.
1: حسن مرحبا بك يا عشي.
0: لاباس خويا؟
1: الحمد لله.
0: هاي سي زياد ماذا لدينا؟
1: به عندنا عقار ساحلي طريق جمال.
0: طريق جمال عقار ساحلي.
2: شنو يتمثل على عقار؟ شو أرض ولا بني ولا شو؟
1: أرض بنائي.
2: أرض
1: بيضاء صالحة البناء
2: في الساحلين.
1: كلوتوري أي كلوتوري دائرة في وسط حي سكني دائرة كلها بالديار.
2: قداش فيها الأرض سي زياد؟
1: هي فيها على مثال التقسيمي فيها 676 لكن فيها انتهاكات شوية صغار ما صاروا من الجيران. ريال موتا فيها 600 متر 600 وشوية هيك 602 603 600 وشوية
0: 70 متر وكاملين كلاوهم لك زياد وانت تقول شوية
1: لا لا 600 متر اكتويلمون اللي كلاوهم 70 76 متر
2: اي واضح باهي دخلوا فيهم اذا ما بناوا ولا كيفاش
1: دخلوا فيهم ما يبني
2: باهي. وين جات في الساحلين ترى قول لي ترى
1: طريق جمال كي نفوتوا الجامعة شوية رونبوان نلقاو قهوة التوتة
2: اي قهوة التوتة
1: في قفة
2: وراء القهوة
1: وراء القهوة اي حومه جديده حي كله فيلات حي
2: باهي أيه. الحي وكيفاش بناو ودخلوا في وسط اخي
1: وقت اللي شريتها الانتهاكات موجوده
2: الحي هذاك
1: لا منظم هما كل واحد عطيه شويه هما التقسيم كله عائله واحده كان معناتها مريضه اللي يعني شريتها هيك
2: باهي واضح
0: فيهاش شهاده ملكيه
1: لا ما فيهاش شهاده ملكيه فيها عملت لها شهاده ملكيه توا في بريود نتاع 8 شهور
0: شهادة نشر معناتها
1: شهادة نشر فيها شهادة نشر هاي
0: جاء القاضي ولا مازال؟
1: مازال ما جاش لا مازال ما جاش
0: مازال ما جاش باهي خاطر كي يجي قاضي التوجه تولي العملية أسرع راهو أنا نجم نقولوا نقزنا مرحلة
2: شوط كبير
1: نقزنا مازال ما جاش
2: باهي قداش ألفين سجيد هذايا؟
1: باهي هو أني طالب فيها المتر و 600 دينار
0: على 600 متر
2: اي
1: على على 600
0: متر موجود فوالا على الموجود
1: على الموجود على الموجود
0: باهي مشكور جدا سي زياد. نمرو تليفوني فضلك
2: عندك
0: 54
1: لا لا لا 55 12
0: دونك 54 55 12 12 12 12. شكرا على الاتصال.
1: يعيشك يعيشك يعيشك وبارك الله فيك.
0: سي محمد
3: مرحبا يا خويا.
0: لاباس سيدي
3: الحمد لله يا خويا خمسة الخميس عليك وعلى صوتك يا خويا
0: عيشك ربي فضلك. سي محمد
3: يا خويا العزيز اخويا عندي ازمه في مخزن نحط فيه شويه سلعه لوج على مخزن مساحه نتاعو من 250 حتى ل 400 متر مربع
0: اي
3: والارتفاع نتاعو فوق 4 متر ويكون في بلاصه اكسيسيبل خاطر ساعه يجيني سمي يجيني سمي في كونتنر نتاع سلعة في كذا ونحبوا فيه 380 غرام 380 فولت
2: غرام
3: اللي سمعني بو خطر نبيع في الورق نخدم بالجرام
2: الفورس اي معناتها الفورس
3: مخي ديما مخي ديما ما تبرنش على الجرامات
0: ما فماش 380 غرام يظهر لي الحد في 160 كاكا
3: لا فما لا كيفاش
0: فما 380 غرام تاع التصوير هذاك
3: لا لا دي الورقة نتاع الكارت فيزيت هكايا 300 غرام بار متر كاري الورقة هكايا وكي تعمل انت باكو بتاع امبلاج مش تحط فيه بسكوي يوصل حتى ال 400 450 500 انت والبوا بتاع الحاجه اللي مش تحطها في وسطو
0: اما البابي اكات العادي هذاك 80 غرام
3: اكات تحط متر على متر يوصل 80 غرام
0: واضح
2: باقي وين تلوج سي محمد البلايص
3: انا اللوج يا خويا العزيز انا اكودا شط الرمان حمام سوسه
2: يعني في سوس نور معناتها
3: ايه
2: كيكة حمام سوسة هذوك مو
3: قلعة ممكن كي تبدا قريبة للسكة قريبة لي هكا ما نحب
0: اسمعني فما في بالي وراء لسويس هكودا في بالي فما برشا بلايص غادي متاع دبويت
3: مشيت شفت والله لقيت
2: صاحبي والله بيجي لي عمرو قداش يا سي محمد انت
3: والله بيجي نتاعي اذا كان نقى المواصفات نتاعي هذه اللي نلوج عليها اللي هو الارتفاع 4 متر
2: 4 متر واي
3: باش كي تبدا شريول في وسطه يخدم
2: مرتاح
0: يدور مرتاح
3: ويبدا عندي وتبدا عندي كيما نقولوا نهج النجم نخف مرتاح باش نهبط السلعه ونطلع السلعه ويبدا فيه الفرص نمشي 200 متر و 250 متر ومليون مليون و 200 حتى المليون ونص.
2: وتاخذ فون ولا ما تحبش فون؟
3: نحب حتى شيء اخويا، انا حاسي بمحل مش نخدم فيه وبس.
2: واضح واضح
0: واضح. نمر التليفون سي محمد.
3: انا اخويا لا نحب لا فون لا حتى شيء.
0: واضح
3: ان شاء الله ربي ينوب عليه اخويا، نعمل حوايج ملك
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. قال لي تليفونك اي؟
3: تليفوني 98 326 110
0: 110. شكرا على الاتصال سي محمد، ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي فرج بيع وجاله يلقى سي محمد مليون و200 ماكسيمم.
2: تعب شويه
0: تعب شويه
2: تعب شويه،
0: لازم يبعد اكثر،
2: لازم يدفع اكثر
0: ولا يبعد اكثر.
2: حتى يبعد اكثر مش يلقى تعب نتاع
0: المشكله نتاع الفرص ما فماش،
2: مش حتى مش يلقى يصرفوا مكربيرو دونك معناتها بالحساب بالكالكول طون كو كوميرسيال وكل يكرف في البلايص القريبه يزيد 300,000 ولا شو يزيد
0: 1500
2: صحيت ويكرف يطلع رابح العباد باش تجي اسهل، الكاربيرون باش يقعد يصرف عليه اقل، سورتو اقل الكونتينر دونك يعني في الامبورتاسيون دونك عندك بورت لهنا في بالك الكونتينر يعني باش تخرجها انت من البورت سوسه تطلع بها لاكودا في الحدود اقل حاجه اقل حاجه 700,000 يعني هذا كل مصروف
0: باهي 600,000 بالنسبه للرقم تاع الساحلين.
2: هي البلاصه باهيه وممتازه لكن 600,000 هي اللي برشا، هي البلاصه ممتازه برشا بالكدا بالكدا كلها فيلات الوضعيه العقاريه ما نعرفش اني لهنا هو قال صبي تشتشر وكل بون باش تخرج له 600
0: باش تعمل لا باش تعمل تداخل
2: لهنا ريت هنا تو بالنسبه
0: باش تشري في الوضعيه القانونيه فما شهاده نشر تعمل مطلب تداخل تعطيه للمحامي يصبه في الملف القضية وكي تخرج شهادة النشر يكتب لك اللوطة وقد أثار هذا الملف مطلب تداخل بموجب كتب خطي مؤرخ بكذا كذا لفائدة السيد فلان الفلاني بموجب عقد شراء.
2: والحقيقة هو المترو غادي يمشي ما بين 450 و 500 باش ما نظلمش الراجل فهمت، بقينا الوضعية نتاعو هو وين جات بالضبط هو راه القهوة
0: باهي 420 دينار الكراي في قصر سيف يدور لي بارفي ما مريق
2: ما لا عاد لا
0: ال 450 مليون نتاع الدب والبريمير ايتاج ولي دو والاستوديو اللي موجودين في حي ابن خلدون ورا
2: كيف كيف كيف كيف انا يعني راها برشا
0: 450 لا توافقك الراي
2: انا يعني راها غاليه يعني الحقيقه دب من لوتا ودار
0: غاليه مش قلت لها مش غاليه سي درت في الحياه صافي ساعه
2: لا لا ما تحاولش الباس خاطر الباس نعرفها لا حتى نتعدى قدامة بعدين نروح نسوي
0: خنفضوها وقت الأخبار وبعدها أنا راجعين لبنا بعد شوية تعطينا موجز الوحدة بعد زوال يلا

0: أحلام غيلان
1: مع أحلام غيلان
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي.

0: سيتي.
1: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: جوهرة
0: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. على هامش اجتماع للجامعة الجهوية للبنوك والمؤسسات المالية انعقد اليوم بمقر اتحاد الشغل بسوسة، الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات وشركات التأمين نادية الرمضاني تفيد في تصريح للجوهرة فام بأن إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري جاء بسبب الغياب التام للحوار الاجتماعي من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين.
6: أسباب الإضراب الأساسية أول حاجة هو الحوار الاجتماعي، فما غياب تام للحوار الاجتماعي مالوغوزمون من طرف المجلس البنكي والمالي السبايف اللي يمثل قطاع البنوك، ومن طرف الشركة التونسية الجامعة التونسية لشركات التأمين اللي تمثل قطاع التأمين. بعثنا لهم في مرحلة أولى في إطار التفاوض كما جرت العادة، دونك فما دي نيغوسياسيون سيكتوريي اللي يشيروا ساك 3 ans، دونك راسلنا لهم في 2024 باش نجموا ناخذوا معناها زيادة نتاعنا كوم دابيتود. للأسف المجلس البنكي والمالي ما جاوبناش على المراسلات نتاعنا. لفتوزا باغ كونتخ جاوبتنا وقعدنا معها ثلاثة جلسات حوار ونقاش، وبعد انقطع الحوار تو دانكو. دونك اليوم اون بلوس من الحوار الاجتماعي عندنا النقطة الثانية اللي هي زيادة 2025 اللي لم يتم الإعلان عليها. كما تعرفوا آخر قانون هبط في 2026 أعلن كان على زيادة 2026 بمفهوم الرجع جاهم في 2026. دونك اليوم 2025 لم يتحصل القطاع البنكي والمالي والتأمين على الزيادة نتاعه اللي هي زيادة مشروعة في ظل انه القطاع قطاع ربح والحمد لله. النقطة الثالثة بالنسبة وتخص قطاع البنوك بصفة خاصة هو تطبيق الفصل 412 من قانون المالية اللي تم الاعفاء واقصاء البيرسونيل نتاع البنوك بصفة خاصة. باركونت تمتعوا به الحرفاء الكليون كل والبيرسونيل ما تمش التمتع به. دونك اليوم احنا جايين باش نزيدوا نرسخوا مبدا نجاح الاضراب في ولاية سوسة في القطاع البنكي والمالي وفي شركات التأمين، واحنا يدينا مازلت مدودة للحوار. مازال قدامنا اليوم نهار الاحد ونهار الاثنين، اذا كان ما وصلنا لحتى وما تمش مراسلتنا والاتصال بنا دونك ماشيين في الاضراب نتاعنا لمده 3 ايام.
5: دوليا، ووسط غموض يلف موعد انطلاق المحادثات بين امريكا وايران في سويسرا، وزير الداخليه الباكستاني محسن نقوي يصل الى مدينه مشهد شماليه شرقي ايران. واعلن المتحدث باسم وزاره الخارجيه الايرانيه اسماعيل بقائي انه من المقرر ان يجري نقوي محادثات مع وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي خلال زيارته الى طهران. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يؤكد أن طهران لم تخسر الحرب مع واشنطن رغم اغتيال المرشد الإيراني، محذرا من أن اتفاق الولايات المتحدة وإيران قابل للانفجار. وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة قناريج جنوبية البلاد. وختاما، زلزال بقوة 5.8 درجات يهز جزيرة كريت اليونانية اليوم السبت دون ورود أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
7: ستوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
8: ستوديو المونديال
7: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: Orașul Mondial.
1: مضي ساعة وستة دقائق. مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. وسنسنى نعطيكم أخبار المونديال وكل ما يهم المنتخبات اللي تشارك في المونديال. لكن المرة ذيش نعطيكم أخبار طريف. نمدوكم بقائمة أسرع اللاعبين في المونديال حسب التتبع البدني للفيفا. تعرفوا في كل مباراة الفيفا عندها مختصين في التتبع البدني. كل ملاعبي السرعة متاعه مش قداش يجري من كيلومتر. المرة ذي السرعة متاعه بعد نهاية الجولة الأولى معناتها كل منتخب لعب مباراة. الأسترالي جوردن هو صاحب المرتبة الأولى. كي يجري معناتها من الدفاع باش يمشي للهجوم ولا من الهجوم باش يرجع للدفاع يجري في 36 كيلومتر فاصل 7 في الساعة. 36 كيلومتر فاصل 7 بصراحة سرعة كبيرة وكبيرة برشا للملاعب هذايا. وصار هذايا في مباراة الجولة الأولى ضد تركيا يجري بسرعة 36 كيلومتر فاصل 7. المرتبة الثانية ما هيش مفاجأة والناس كل انتظروه كما في السيتي كما في مع النرويج هو النرويجي هالاند بصراحة 36.5 كيلومتر في الساعة كي يجري في الملعب. ثم المرتبة الثالثة عبد القادر خسنوف هذايا من أوزباكستان السرعة متاعه 36.5. الأسترالي محمد توري في المرتبة الرابعة 35.8 تسألوا خاصة على كليان مبابي. كليان مبابي في المرتبة التاسعة سرعته 35 كيلومتر في الساعة. ما ثماش ملقيناش في العشر هو في العشر الأوائل ملقيناش لاعب عربي وملقيناش لاعب إفريقي نعرف الأفارقة يجري. ولكن المونديال هذا بصراحة ملقيناش في الترتيب العشر الأوائل أي لاعب إفريقي أو أي لاعب عربي. أنشيلوتي مدرب البرازيل أكد مشاركة نيمار في مباراة الجولة الأخيرة من الدور الأول ضد سكوتلندا لأنه بصراحة الانتقادات كبيرة وكبيرة برشا لأنشيلوتي علاش استدعى نيمار وهو مضروب لا شارك في المقابلات الودية لا شارك في المباراة الأولى ضد المغرب لا شارك البارح ضد الهايتي. أنشيلوتي عمل تصريح قال نيمار باش يكون حاضر في مباراة سكوتلندا في الجولة الثالثة. نعرف نيمار متغيب على موجود في قائمة 26 لاعبي لكن غيب على مقابلات البرازيل بسبب الإصابة. كما قلت أنشيلوتي قال نيمار باش يكون حاضر في مباراة سكوتلندا يوم 24 جوان في الجولة الثالثة من الدور الأول. تقارير تأكد وجود توتر في بعثة منتخب السنغال وسبب الأزمة هو مدرب باب تياو بسبب عدم تجديد عقده تقريبا قبل ما يبدأ المونديال. والمدرب يفرض أنه الاتحاد السنغالي لكرة القدم يجدد العقد بتاعه لكن حتى بعد المباراة الأولى ما ثماش نية أنه التجديد العقد بتاعه. ثم زاد ملاعبية في منتخب السنغال عبروا عن غضبهم بسبب عدم صرف مكافئاتهم المالية. برنامج مواجهات اليوم وغدوة الصباح مقابلة أولى تنطلق الستة متاع العشية أكيد فيها فرجة كبيرة الجمهور التونسي باش يتبعها لأنها في مجموعة المنتخب الستة متاع العشية بتوقيت تونس هولندا بنقطة تواجه السويد بثلاث نقاط طاقم تحكيم إنجليزي. التسعة مباراة بين زوج منتخبات انتصروا في الجولة الأولى ألمانيا تواجه الكوت ديفوار تحكيم الباراغواي. بعد ماضي ساعة متاع الصباح بعد نصف الليل ماضي ساعة الإكوادور يواجه كوراساو. الهزيمة لأي منتخب تعني الخروج من الدور الأول لأنهم الزوز انهزموا في الجولة الأولى. تحكيم من الصين الخمسة متاع الصباح معناتها نحكي غدوة الخمسة متاع الصباح اليابان تونس تحكيم من رومانيا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر أخبار المونديال.
0: فلاش المونديال إيش في تربح؟

فهي أماي إلا كلمة

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: تطور، تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا انرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
5: جوهرة أفهم
6: بمليسيتي.
7: اشري تربح

0: ماضي ساعة 23 دقيقة تحياتنا لكم من جديد. ساعتنا الثانية من اشري تربح. مرحبا بالتفاعل معنا على دو باج فيسبوك جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف. مرحبا بتليفوناتكم، تعديوا لي زانونس نتاعكم، نمشيو مباشرة السي عمر. مرحبا.
1: السلام.
0: لاباس سي عمر؟
1: لاباس عليك، صحتك لاباس؟
0: الحمد لله، نحمد ربي ونشكره.
1: الله يبارك لك. عندي ثانية فيها 22 هكتار.
0: الله مصلي على النبي. ايه؟
1: فيها 5000 زيتون.
0: اي
1: 3500 يتم، يعني عمارة من 15 عام.
0: اي
1: وفيها 1500 حويل زيت، وفيها المية حلو، وفيها الظلم متاع الحاكم يعني لكن رخيص متاع الفلاح
0: باي،
1: وفيها بوز بالنبت وعكارات ومسي جدد
0: باي.
2: وين جاءت سي عمر؟ وين جاءت؟
1: قريب الكندر،
0: بحث الكندر،
1: ما بين سوس الكندر
0: على الكيس. عندها حلان على الكيس؟
1: لا لا، عبيت على الكيس 500 متر بالمتر ومتايرة 500 وانت الطريق متاح
2: بقبل ما نوصل الكندر، ولا بعد ما نخرج الكندر في اتجاه القروان؟
1: يعطيك الصح.
2: واضح.
1: اي علي صار ودي مليار و500 عطونا
2: مليار و500 شو طالبين انتم؟ مالي
1: مليار و700 نبيعها، خاطر السيد نتاع مليار ونص مش حاضر فلوس، قال لك نعطي شويه تو شويه بعد 6 شهور.
2: مليار و500 تبيع
1: كيف ما فهم فلوس كنتوها؟
2: واضح.
0: باهي فيها شهد من الكيس يا مره؟
1: شهد من الكيس فرديه ووحيده اخرى قد هي في قد هي في المساحه 22 هكتار. انا في سيدي محمود ما فيها 900، اما ما فيهاش 100، 600 مليون، فيها 2400 زيتون.
2: اختها اختها معناتها
1: اختها يعني فرد اسم فرد اسم.
2: اي
0: شو الثانية البيع زادة ولا كان هذه؟
1: لا الثانية زود كل بيع، اما هذه بمليار ونص.
2: اي هذه مليار ونص على خاطر فيها الماء وكل
0: اي دونك معناتها
1: وكل شيء. والاخرى ما فيها
0: زيتونة سي عمر؟
1: 2400
0: الاخرى فيها 2400 زيتونة بشهادتها، ما فيهاش ماء.
1: اما ما فيهاش ماء يعطيك
2: الصح. مساحتها كيف 22؟
1: كيف هذا بالضبط؟
2: قداش المساحه نتاعها؟
1: 22 هكتار.
2: كيفها معناتها كيلو اخرى؟
0: اي 600
1: 600 هاي.
0: واسكو لو فات اللي ما فيهاش ماء يبرر لكونه طيح اكثر من شطر؟
1: هاو عليهم كيف يجوا يجوبوا يشوفوا باش يطلع الماء يلقى الماء، انا ما يلقاش يبقى قوه كبيره.
0: فهمتك
1: فهمتك. انا نتاعك البارد دي الماء بكاف وما يحبسش.
0: باهي واضح جدا. سي عمر نمرو التليفون خويا؟
1: 98
0: ايوا
1: 408 209. الله يبارك لك
0: ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي عمر نمشيو لسي مختار. تحيات. لاباس سي مختار؟
3: الحمد لله عايشك يا رحم والديك.
0: سي مختار تحكي باللو بارلور؟
3: لا لا
0: ما نقرب شويه التليفون على خاطر برشا
2: خاطر بعيد صوتك بعيد
3: وهكا شباب.
0: هاي ابرك
2: هنا ناحيه البرلو.
0: هاي سي مختار اش عندي؟
3: بالله عندي فيلا في ريد شوسي وبرومير ايتاج.
0: باهي
3: وكل وحده وحده معناها
0: انديبوندونت
3: انديبوندونت. فوالا
2: جات سي مختار هذه
3: جات في الحمامات نور.
0: باهي وين سي نور؟
3: انت هابط في السنتر ويل، انت هابط للبحر
0: اي
3: قبل السكه، قبل السكه ب 500 متر وافقري.
0: باهي 500 متر على السكه.
2: قبل السكه
3: قبل السكه كي انت جاي من تونس
2: اي
3: وتاخذ لافوني هذاك الكبير اللي هز
2: اي تركيا غادي. اي
3: والله ما نعرفش والدور كانك هابط للبحر
2: قبل ما توصل السكه على يدك اليمين.
3: فوالا يعطيك الصحه.
2: قداش فيها الفيلا سي مختار؟
3: ندور على يدي اليمين الدار جاي على يدك اليسار.
2: قداش فيها الفيلا؟ قداش فيها ارض؟
3: فيها 147 متر كاري كوفير.
0: باهي.
2: مالا قداش فيها ارض؟
3: ارض زيدهم بطريعة 20 25 متر و...
2: يعني ماركه 170 175 متر وارض.
3: اللوطه هذايا.
2: اي بالطبيعة يعني نحكيو على الارض.
3: اي. والفوق 147 كيف كيف.
2: باهي البنيه جديده سي مختار ولا قديمه شويه؟
3: لا قديمه شويه، انا ديجا ماخذها عندي 20 يجي 20 عام هكاك تقريبا.
2: واضح. تسكن فيها انت اكشوالمون ولا عملها لك؟
3: لا لا سكننا فيها ومن بعد مش سكننا فيها، نجيو في الصيف واولادي يجيو من الصيف للصيف توا صارت النفحة.
2: وعندك فاش وحده ملكيه سي مختار خرجت لها ولا؟
3: اي شهاده ملكيه زوز هي قد بروبليم.
2: كل دار وحدها؟
3: لا شهاده ملكيه مع بعضهم.
2: مع بعضهم باهي. مش طالب فيها سي مختار هذه؟
3: طالب فيها ان شاء الله 250 من الاخر.
2: من الاخر
0: باهي. نمر التليفون
3: 28 18 85.
0: 28 18 18 85 كاكا
2: يعني قبل نوصل الفروج وين وين قبل السكه وين الفروج هذاك اللي عملوه جديد وين يقفل الحاكم ها
3: ويعطيك الصحه مي بالله سامحني عندي الحق باش نبيعها زاد بالوروف في فرنسا ولا يلزم
2: نمشي يخلصوك العباد بيعمل تحب انت
3: لا معناها قانونيا
2: لا يجيب لك فلوس كهنا يصبهم لك
0: لا ما يبيعهاش بالورو ما ينجمش يقبضهم رواد
2: لا مو نحكيو على بدا انسان يعيش لبرا ما بشي فلوس تتحول بتبيع
0: باش تولي دينار انت ما عندك الحق تبيع كان بالدينار
2: مو كدينار كونفرتيبل هذاك مو اللي حكيت عليه
3: عندي الدوفيز عندي الواحد عندي الكونت اون ديفيز
0: انت غير مقيمه
3: لا مقيم انا مقيم
0: مالك كيفاش عندك العمله
2: انت وين مقيمه هنا ولا لبرا
3: كيفاش
2: انت مقيم في تونس ولا لبرا
3: لا مقيم في فرنسا
2: ولا
0: انت غير مقيم
2: اي اي دونك هنا ينجم
0: اي نون ريزيدون جو سوبوز ينجم اي نورمالمون تنجم اي
3: نجم ومن بعد نصبهم في الكونت نتاع الدوفيز نتاعي
0: اي هو يصبهم لك طول في الكونت اون دوفيز
3: يعطيك
0: الصحة ترونسفير ديريكت للكونت اون دوفيز نتاعك مادامك عندك صفة الغير مقيم يفو فوار مع القباضة تبيع كيفاش العملية تتم
3: والبري
2: حكايه
0: 8 كتر فاميل وروك كذا.
2: مرحبا بك.
0: شكرا لك سي مختار. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. نرجع للموسيقى. فضل شاكر انا راجعين.

0: هذه الساعة 37 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. خونا وليد الصحراوي يتفاعل مع سي مختار اللي يسأل على اسكو عنده الحق يقبض بالدفيز ولا لا. يقول لك الفلوس لازم تتصب في الحساب نتاعو في تونس. ينجم يكون عنده حساب بالعملة في تونس. قال لك ما تفتيوش، راهو برشا ناس تعاني من المواضيع هذه. احنا في الاخر بكل قلنا له يسأل قبض، وابريتو كي باش يكتب هو باش يكتب عند محامي.
1: اليوم احنا فاش فتينا له
0: فوالا، يا عند محامية عند عدل شهاد، يا اما عند دفتر خانة. هذوما ثلاثة المؤهلين اللي يكتبوا.
1: قلنا له ما تنجمش من الاول بكل ساعة.
0: وليد الصحراوي يقول لك مخالفة مصرفية، شكون قال لك؟
1: اي ساعة قبل سي وليد، احنا قبل كل شيء سي خالد قال له بالحرف، قال له ما تنجمش. كي قال له عندي كونتون دوفيز، قال له اوكي اسالوا شوف.
0: فوالا قلت له برا اسال القباضة الساعة قبل كل شيء.
1: شوف اخي
0: القباضة هي اهم حاجة، تقبل ولا ما تقبلوش.
1: لا ريزيدون ليترونجي عنده كونتون دو فيز، ينجم يتصبوا له فلوس وغاديك ويتولي لهنا.
0: يمكن على خاطر العقار في تونس دونك يلزم المعاملة تتم بالدينار، ما نعرفش.
2: هذا راينا احنا الخاص نجي يسال ومرتاح وخلاص.
0: وحتى السادة المحررين العقود عندهم ما يقولوا في الشيء هذا. مشكور جدا انطوك على التفاعل، يعطيك الصحة. سي خليف.
3: الو
0: نهارك زين.
3: انا عاد كامل احنا حوالي.
0: شنو حوالك سي خليف؟
3: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. هاي سيدي خليف شحال؟
3: والله عندنا 680 متر في العلوج، منطقه العلوج تبع سيدي بوعلي.
0: اي
3: عالكياس هذا ملكيه جماعيه، ولكن فات هذا الزيتونات برشا.
0: باهي.
3: باهي. والقطعه الثانيه فولاد علي 3500 متر.
1: خلينا نكملوا في الاولى عاد، خلينا نكملوا في الاولى سي خليف. في العلوج على الكياس قول لي.
3: على الكياس فاش هذا مكياج معايا.
1: وصالح البناء ولا
3: صالح البناء؟ صالح
1: البناء وحدكم، خاطر المنطقه مازالت فلاحيه.
3: اي منطقه فلاحيه
1: يعني ما تنجمش يا خو على رخصه بناء.
3: والله ثم اللي باني ياخذوا
1: نعرفوا قاعدين يبنيوا، يعني نقول لك اما نحكي قانونيا ما تنجمش يا خو على رخصه بناء، يعني تنجم تبني وحدك وكها. اي باهي اش تعرف
3: هذه 50 مليون قبل النقاش.
1: 50 مليون قبل النقاش. باهي والاخرى اللي في ولاد علي اش عندك؟
0: 3500
3: 20 زيتونه.
1: ولاد علي وين جات بالضبط؟ بحث المدرسه؟
3: سيدي بوعلي لا ورا ورا المدرسه متالي ورا على طريق السبيطار
1: اعتقد. ورا المدرسه واضح.
3: وين مستوصف؟
1: اي اي اي وين
3: مستوصف؟ على طريق المستوصف، على طريق المستوصف.
1: المستوصف بتاع ولاد علي.
3: اي فا 3500 فا 20 زيتونه. ثم بير، البير قالوا فيه الناس الكل تاع الليمك وغاديك، الناس الكل عندها فيه حق.
1: جاي في وسط؟
3: اي جاي في وسط غاديك، الناس الكل عندها فيه حق.

0: تدخل فيه واحد برك قاعد يدخل فيه بالفلاحة. نجم أي إنسان ليش غادي كان نجم يدخل زاد في الفلاحة فيه.
1: ما نجم شكيري اللبن من بعد يبيع لهم الماء.
0: لا لا لا لا لا
1: لا يا سي خليفة نفلك عليكم برا.
2: قداش طالب فيها هذه يا سي خليفة؟
0: والله هذه 3500 وظيفة بيت طالبين فيها 200
2: 200 مليون. وشهادة الملكية موجودة ولا لا؟
0: هذا ملكية موجودة جمعية عندها على الكياس.
2: كيف جمعية؟
1: ومش كنت جمعية شان فيها؟
2: تستغل شنو مشكلتي؟
1: يحب يستغلها واحد وسكر يحب يبناه يحب
2: يعطي حاجة. البير يظهر لي فيه بعض القواعد الخاصة
0: خاطر البير سامحني أخوي.
2: اي
0: البير ثم واحد معاهم الناس كل معنا اللي دايرين غاديك بالبير الشركة الناس كل عندها فيه حق الناس كل لازم تخدم.
2: ايه هو يظهر لي فيه قواعد خاصة البير في طريقة استغلاله ولا حاجة كيما هكا يظهر لي.
0: لا يستغل فيه واحد طويع زرع يزرع في الفلاحة غاديك.
2: فهمتك باهي. نمرو تليفون سي خليفة.
0: سمعني عاد بالنسبة للطريق عندها مسلك فلاحي وعندها شارع يخرج لها طريق الراهي طريق القدروني.
2: باهي واضح جد. فلاش
0: هيك هو عايز كما قلت لك
2: نمرو التليفون.
1: تليفون هو يزيد
0: 768
2: 612. شكرا على الاتصال سي خليفة. سي عز الدين يدور لي لا ما عادش معانا ما نعرفش.
1: طبعا قانون خاص
2: يظهر لي سمعت حاجة كما هكا منيش متأكد جملة. يظهر لي الاستغلال هذوما الأبيار ولا كيفاش فما حتى شكون
1: المنافع العامة
2: يظهر لي فما حتى اللي بالوقت معناها الماء يتسيب لفلان بالوقت الماء يتسيب لفلتان بالوقت هذا أرضه كذا هذا أرضه كذا يظهر لي ما نعرفش اسكو البير داخل في الحكاية هذه ولا كان الجمعية المائية فقط باهي. 50 مليون هذا باتري يظهر لي باهي
1: نتاع العلوجة. والله بون بالنسبة 680 متر ماكش تلقى خير من 50 مليون الحقيقة اما مش تستغلها يعني حتى كان مش تبناها كما قلنا احنا يعني فهمت ليت مشكله البني في المناطق هذه. نجم تبني كما يجوا منعوك كما تنجم تدخل في متاهات نجم تدخل في مشاكل يعني العينين ديما عليك فيكو انت معناتها مخالف للقانون اصلا يعني فهمت. وكان مش تستغلها في لحية 680 متر وتعمل لك حتى شيء
2: مش
1: تعمل لك حتى شيء مش افير
2: حتى ثانيه صغيره
1: وهي باهره ومنطقه العلوج راه خرق العاده راه هي
2: كلها. سي عز الدين
3: مرحبا بك سيدي
2: السلام
3: عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بارك الله فيك. عندي هكتار ونص في الفقاعية عم نسوس سيدي بالي على الكياس. جبنا خبير لدى المحاكم تصمم للطوات هو هي أرض لحياته كان القو فما طلعنا بلونات من 500 ب 300 ب 1000 متر بان واللي يشري على روحه يطلع شات ملكية وإلا اللي حب يشري الكل تو فما شكون عم ياخذ الهكتار ونص الكل ما يعطانا 100 دينار احنا طالبين 150 للنقاش الكل خاطر حاجته بها الكل
2: في صورة بيعان الكل 150 دينار المتر
3: للنقاش فهمت كانوا دي طايب بالمتروات زاد 150 للنقاش اما الكل فما شكون جا الكل اعطاه 100 دينار ما خاطر ورطه
2: كان انا نحب ناخذ 500 متر بقداش
3: 150 دينار للنقاش
1: كيف
2: معناها اللي باش ياخذ الكل ولا اللي باش ياخذ ال 500 الكل كيف
3: الكل يزيد ينقص برشا فما نقاش
1: ماش نحكيو على 150 دينار في المتر اذا كان نحكيو على الهكتار ونص يعني اوزر سي زدين خليك معايا يعني نحب نشري من عندك الهكتار ونص قداش تحسب لي؟
3: الاخر 110 120
1: من الاخر اذا كان مش نشري من عندك يعني الهكتار ونص 110 دينارات باه سي خالد حاب يشري من عندك 500 متر
2: 150
3: متر و 130000
2: باه 130 دينار
1: يعني نسمع نقول لهم لهم الكوتا طيحهم في الماء
2: ما دابا ما قال لك دابا
1: هذا الفقاعيه على طريق شات مريم
3: اي طريق شات مريم على الكياس هي نتاع مستقبل
1: لي. يعني تدخل لها بعد قبل القنطره على اليسار
3: ماكينه الطيف الزيتون غادي
1: اي
3: بعدها هي على الكياس هي نتاع مستقبل لي
1: تبا هي الحقيقه باهي غزل الفقاعين ديما نشجع لها من احسن
3: ما فماش كون جاء قال ناخذها الكل
1: اي
3: مستقبل ما عطى 100
1: اي
3: 100 قال اعطيوني اشتر قال اعطيوني اشتر
1: اي
3: انا مش وحدي يا خاطر انا مش وحدي
1: اي لو توكي تقول لي انت 110 واعطاك 100 يعني ماهيش وضعيه كارثيه راه.
3: لا ما غلط لا ما ما ما
2: المالك اللي ما من حقه
3: فما راجل لبنيه يعيش البرة قال لا
1: واضح قاعد تليفونك سي عز الدين
3: فهمت 57 111 913 والا 93 645 448 448. إذا كان ما جاوبش 93
1: 53 95 113 وفما 93 645 448 448. اي هذا
2: يعني انت 96 من الاولى وبدلنا
3: 93
2: مشكور جدا سي عز الدين.
1: سي عز الدين حفظناهم 57 111 913 93 645 448
3: ولا عز الدين الغربي.
2: شكرا مرحبا سي عز الدين وتشرفنا بمشاركتك معنا. به خلينا نسالك لهنا في اللو هذا نتاع سي عز الدين. هو قال عملت مشروع تقسيم فيه
1: به
2: كيفاش نعمل انا باش نشري
1: فيش.
2: اذا كان مش نحب ناخذ 500 متر
1: ما عندك حتى
2: شنو اللي يلزمني ناخذ من عنده باش نعرف ال 500 متر نتاعي وين
1: ما عندك ما تاخذ حتى
2: نكمل السؤال.
1: اي تفضل. اي
2: جو سيبوز اللي كانوا كعمل مشروع تقسيم معناها فما لوتويت جايين في الكوان فما بلايص نتاع كياسات فما بلايص نتاع تروتوارات مثلا ما نعرفش انا هذا شنو المقصود به التقسيم
1: هذا بروبوزيسيون دو مارسلمون.
2: اي
1: يعني مقترح ماهوش مصادق عليه يعني
2: شو نلقى فيه
1: مش تلقى فيه البلان اللي موجود كي حكى لي انت
2: هاو الذي فيها بالضبط بيان تصويره نلقى فيها
1: كاينو دي بيكي كاينو بيكيات على اساس دي كارو قدامك انت تشوفهم هذه فيها 370 هذه فيها 500 هذه فيها 1000 والنمر نتاعها 1 2 3 4 5 6 قداش منهم هو على حسب اللي مقسمهم له التوبوغراف وحده
2: باهي لو فات اللي هي ارض فلاحيه وفيها اكثر ونص ينجم يقسمها
1: ينجم
2: اما ما نجمش نبني دونك نجم انا نمشي نشري 500 متر
1: أي
2: مثلا
1: أي
2: وهي فيها شهاده ملكيه جماعيه
1: على حسب المقاسم الرسم اللي عملوه
2: الرسم اللي عملوه المرسلمان اللي عملوه دونك نجم ننفرد وحدي بال 500 متر ولا لا؟
1: لا ما تنجمش على خاطر فيش مقاسمه لهنا
2: لا هي الكل نتاع زوز من الناس يصحوا لي زوز
1: اي زوز من الناس لهنا لكن اللوتو نتاعك ال 500 وحده كيفاش تخرجها انت وحدك؟
2: بالمرسلمان هذاك اللي عملوه
1: ماهوش ابروفي ينجم يتبدل ولا كياسات كي تعمل البروباسيون باتي للبلديه ولا حاجه.
2: انا عندي ارض فلاحيه.
1: اي
2: نجم نقسمها؟ نجم.
1: تنجم تقسمها اذا كان شنو بنا طريقه تقسمها؟ يعني
2: نقسمها لوتويت لوتويت.
1: بروبوزيسيون ولا ديفينيتيف؟
2: ديفينيتيفمون نقسمها لوتويت.
1: توفق لك البلديه.
2: لاش مدخلني في البلديه ماهيش تبع منطقه بلديه هي.
1: اي باش لهنا باش تقسمها وحدك.
2: صحيح.
1: دونك بروبوزيسيون معاش ديفينيتيف. يعني بروبوزيسيون انت لهنا بروبوزيسيون دو مورسيلمون.
2: مش باش ندخلها في الوقت ايماجين انت هذه الارض فيها زوز هكتارات
1: زوز هكتارات
2: باهي باش ناخذ انا هكتار وباش ياخذ واحد هكتار
1: باهي
2: كيفاش نعمل؟ ما هو نجم ننفرد بالهكتار نتاعي وحدي
1: تنجم هنا تقسم انت وسيد اللي باش يشري معك تعمل مقاسمه
2: اي ما فما تقسيم
1: فما تقسيم
2: اي التقسيم هذاك هو باش يخلي عنده الثمانيه لوتويت الاخرين وانا باش نشري زوز
1: اي يا سي خالد لهنا انت لا ما تم انت تحديد المنابات لهنا بالضبط اللي انت تقول اللي يحده شرقا وغربا وكذا لازم هذا يتفق بين زوج الاطراف اللي انا يعني وانت والسيد اللي باش يشري معاه باش ياخذ انت البارتي اليمين ولا البارتي اليسار باهي كي تبدا انت عندك 10 نوامر جيت انت شريت على حسب المرسلمون اللي هو عامله بروبوزيسيون خاطر انت لهنا مخالف
2: نمشي انا لدفتر خان هي العقار مسجل نهز البروبوزيسيون دو مرسلمون ونهز
1: يخرج لك انت تملك 500 متر في الارض هذيك
2: دونك يعطيني شهاده ملكيه واحد يفك ال 500 متر
1: مش وحدك عاد اشتراك في الملك تدخل
2: لا باش نخرج وحدي انا نحب نخرج عليهم
1: كاكا شوف عاد لهنا اسكو تنجم توفق لك ولا معلش هنا مع اداره الملكيه العقاريه
2: تو نبحثوا فيه
1: اداره الملكيه العقاريه على خاطر هنا تدخل في الاشتراك في الملك تنجم اسمك يتذكر
2: لا هذاك سور باش يحط لي اللي كونه انا ولا هو 500 جزء
1: بالضبط اما هنا باش تنفرد
2: على العقار كلها الجزء
1: تنفرد بشهاده ملكيه وحدك نتصورها لا على حسب ما قراني سي صابر
2: نتصور نزيد ونثبتوا في الحكايه
1: اللي قراه لي سي صابر انا متاكد من الاستاذ ومانيش متاكد من التلميذ
2: على ذكر التلامذه برشا يسالوا على نتائج الباك، نتائج الباك راهي اوفيسيالمون غدوه مي وقت اللي يحضروا يهبطوا.
1: كي الهلال.
2: فوالا.
1: الرؤيه غدوه.
2: نورمالمون يتم الاعلان على النتائج يوم الاحد لكن فما برشا ناس تحكي وتقول اللي كون النتائج باش تحضر اليوم العشيه، اليوم في الليل، اليوم بعد نص النهار.
1: في ليله الشك احنا تو.
2: فوالا. دونك وقت اللي تحضر تو يهبطوهم بالاس ام اس كالعاده. اما قدره ربي غدوه النتيجه
1: ان شاء الله ربي فرح الناس الكل اللي يخدم على روحه ان شاء الله ربي يعطيه واللي من تو معناتها اللي ما وفقوش الحظ ما يسالش
2: دوره الابطال
1: دوره الابطال ولا ترباج ما يضيع لك شيء ما يضيع لك شيء حط في بالك وتوصل
2: ان شاء الله باهي نسمعوا دوالي بانرجوناتي والريكاب يلا

0: ماضي ساعة و 53 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد وقيت باش نعطيكم الريكاب بالنسبة لليوم في يشري تربح 27 جوان 2026 الخامس من محرم 1448 للهجرة. تعديت معنا مدام وسيلة عندها دبو في 290 متر البرومي فيه اس بلس 3 الدوزيام فيه استوديو في حي ابن خلدون ورالي ساد شهادة الملكية موجودة طالبة فيهم 450 ألف دينار 96 76 71 59. سي الحبيب هزنا قصور سيف بحذا المنقالة وين عنده أنا أبارتومون في البرمير إتاج عمارة فيها 4 إتاج أنس بلس 3 طالب الكراية فيه على مدى السنة 420 دينار 25 43 65 14. زياد هزنا للساحلين طريق جمال أرض فيها 600 متر وراء قهوة التوتة فيها شهادة نشر طالب 600 دينار في المترو 54 55 12 12. سي محمد يلوج على مخزن المساحة متاعه تكون ما بين 250 متر حتى ال 400 متر الارتفاع يزم يكون 4 متر اكسيسيبل للسومي يزم يكون في فرس اكودا شطر رمان حمام سوسة يعني كما قال سي فرج قبيلة في المنطقة متاع سوسنار. الماكسيموم اللي نجم يدفعه هو 1200 دينار شهريا بالنسبة للكراء متاع الدبو هذا 98 32 61 10. سي مختار عنده فيلا نير بلس 1 لي دو فيلا سونت انديبوندونت موجودة في حمامة نار تبعد 500 متر على السكة 147 متر الكوفير الأرض 170 متر شهادة الملكية موجودة طالب فيها 250 ألف دينار 28 18 18 85. سي عمر عنده زوج سواني كل واحدة فيهم فيها 22 هكتار الأولانية فيها 5000 زيتونة فيها ماء أحلو فيها دو فيلاج جراج مسيجة موجودة بحذا كوندار طالب فيها 1.5 مليار ولا 1.7 مليار إذا كنت تحب الفاسيليتي مشاهدة الملكية موجودة. واحدة أخرى فيها نفس المساحة كما قلنا 22 هكتار دونك فيها 2400 زيتونة لكن ما فيهاش الماء 600 ألف دينار طالب فيها 98 40 82 09.
1: نحن خلنا نعرف عليك في ساعة يعني أنت قاعدت بستغرب علاش اشتر نتاعها سوم وهو لا جست ما خذني قاعدت نثبت لها ما كملش هو برامون ممكن في التليفون دخل بعضه شوية ولا حاجة ما نجمش فيها زوج فيلات لولا
0: ايه لولا قال فيها زوز فيلات
1: ثاني فيها زوز
0: وجراج
1: ثاني فيها زوز فيلات باللوجيك
0: زوز فيلات الفيلا ب 300 مليون
1: زوز فيلات كمان فما زوز فيلات وعندك عندك
0: هو قال فيلا بالك شي
1: زوز فيلات وما تنساش عندك 5000 زيتونه وثاني فيها 2400 زيتونه دونك معناتها باللوجيك يعني معناتها مش يعني مش نون سيلمون على خاطر الماء
0: هو قال خاطر ما فيهاش ما حلو
1: لا لا
0: والضخ نتاع الماء ضعيف
1: لا لا اوزل الاولانيه اني قايتها مليح قال لك فيها 22 هكتار فيها 5000 زيتونه وفيها زوز فيلات ومسيجه بكلها
0: وجراج
1: ومسيجه بكلها الثاني كي حكى عليها ما قالش فيها هذوما الكل قال فيها 22 هكتار كيفها بالضبط وفيها 2400 زيتونه والماء ما فيهاش كيما الاخرى ما قالش نتصور خاطر الفيلات نتصور اي
0: باهي خونا خليفة عنده 680 متر في العلوش في سيدي بوعلي فيها شهادة ملكية جماعية طالب فيها 50 ألف دينار دي باتر وعنده 3500 متر في ولاد علي فيهم شهادة ملكية فيها 20 زيتونة طريق المستوصف فيها بير طالب فيها 200 ألف دينار 20 768 612. وختمنا مع خونا عزدين اللي عنده هكتار ونصف الفقاعية على الكياس فيها مشروع تقسيم إذا كنت تحب تاخذ الكل 110 دينار المترو وإذا كنت تحب تاخو بالمترو حسب مشروع التقسيم 130 دينار المترو. زوز أرقام هاتف موجودين 57 111 913 وإلا 93 645 448 448. هذو ما زوز أرقام الهاتف اللي موجودين على ذمتكم. احنا كنخطو نهاية البرنامج تحية لخونا ياسين موسى اللي قاعد يتبع فينا منور زادة ياسين دونك توقعاتك غدوة للسفرج
1: تزعان تونس رابح
0: تزعان تونس رابح من هل
2: ان شاء الله تعاد
1: ما نعرفش ما نعرفش
0: ياسمين تعاد
1: ايه وزل اني واحد من الناس من
0: تونس ولا تعادل حمايد
1: ما تصورش
0: هي تو هذا توقع واحد بلاش
1: انا كنت تونس
0: حمايد قلت توقعاتك الغدوه قال لي المباراه الالف للفيفا ان شاء الله يعملوا حاجه
1: اي ما هو ما هو تشجيع بالحق كلامه صحيح
0: ما فما سوس ماتش فيت اللي غدوه الخمس تاع الصباح مش كان احنا برك
1: احنا برك خمسه
0: ولا احنا برك
1: لا ما فماش ماتش تفرجوا
0: ماتش برك مازلنا ما وصلناش للتروزيام
1: ان شاء الله ان شاء الله مربوحه يا ربي ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه
0: ان شاء الله ان شاء الله مش كيما توقعاتك تعجبها الفيت
1: مثال عشان ديما نتوقع ان ديما تونس تربح ما عنديش ما نتصورش في مخي
0: ليش قلت انت شمال الفيت بلاش زوز بواحد زاد كيف كيف
1: اي مش معك
0: الواحد موجود
1: اي ولا
0: هذاك متاكدين
1: اي لا لا لا قدره ربي دوز ونربح ان شاء الله
0: انتوكا ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني تمنياتنا بالطبيعه بتحقيق نتيجه ايجابيه انا كنت كهنت بتعادل الجمعه اللي فاتت كلينا خمسه وانت تكهنت بخساره كلينا خمسه دونك نتكهن بتعادل غدوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: لا لا مربوحة إن شاء الله لوزا مربوحة بإذن الله
0: فوالا بقيت متابعة طيبة لكل البرامج مع تحياتي لكامل الفريق مروان سعد اللي التحق بنا في الستاندار في الساعة الثانية سعاد اللي كانت في الساعة الأولانية نتقابلوا غدوة إن شاء الله مباشرة من مول أوف سوس في حصة خاصة بي واي دي افكتيفمون غدوة حصة خاصة كيما عملنا عم ناول زادا كيف كيف إيجا مرحبا تيست درايف بيان سور كيما عم ناول بالضبط تيست درايف وتعريف باللي نوفو موديل بالنسبة لبيلد يور دريمز زوز
3: جي
0: زوز كره دونك هادو ما باباي

0: تيفي. استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
3: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت
4: ماضي ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبورت بداية بمونديال 2026.

0: شعر FM TV.
1: منتخبنا الوطني يواجه غدوة انطلاقا من 5 متاع الصباح نظير الياباني في الجولة الثانية من المونديال، مواجهة تاريخية تحمل الرقم 1000 في سجل نهائيات كاس العالم. دونك الصحافة الكل العالم الكل باش يكون مركز على المقابلة هذه اللي ان شاء الله نحقق فيها نتيجة إيجابية. مقابلة باش يزفرها الروماني إشتيفان كوفاتش. نذكر منتخبنا الوطني التونسي كان خسر في المقابلة الأولى قدام السويد 5 أهداف مقابل هدف، بينما المنتخب الياباني كان تعادل مع المنتخب الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدفين. تشكيل المنتظر للمنتخب الوطني في أول مقابلة لأورفيرونار: أيمن دحمان في حراسة المرمى، يان فاليري على اليمين، علي العبدي على اليسار، منتصر الطالبي، عمر رقيق في محور الدفاع، الياس الصخيري، حنبال المجبري، أنيس بن سليمان في وسط الميدان، سيباستيان تونيكتي، الياس سعد، وفراس شوات في الهجوم. هذه التشكيلة المنتظرة في انتظار تحديد الاختيارات الرسمية للمقابلة، خاصة مع الحماس الكبير اللي شفناه لأورفيرونار مع المساج اللي وجهه منذ وصوله لل الملعبية. أجواء كبيرة للجماهير التونسية اللي قاعدة تصنع في الحدث في مدينة مونتيري المكسيكية قبل مواجهة اليابان. شوفوا الأجواء من خلال مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب، وكما قلنا تقريبا التوانسة ما همش قاعدين يرقدوا في المكسيك وينتظروا بفارغ الصبر في المقابلة هذه.

0: المكسيكية.
1: هذه الجماهير التونسية ومعهم أيضا الجماهير المكسيكية اللي تفاعلت في مدينة مونتيري وتشجع في تونس قبل مقابلة اليابان. الأمور الفنية نحكيوا عليها من خلال المدرب إيرفي رينار. نسمعوا شنو قال على ماتش اليابان.
2: Et le temps qui nous est donné, c'est comme ça. Il n'y a pas d'excuses à aller chercher. Il y a des ressources à aller puiser au fin fond de nous-mêmes pour pouvoir réussir un match qui puisse redonner le sourire et de l'espoir à tout un peuple qui sort d'une déception lors du premier match.
1: إيرفي رينار قال لازم نكونوا حاضرين، نحترموا المنتخب الياباني، ما عندناش أعذار، لازم ننجحوا في المقابلة هذه ونرجعوا الأمل بعد الخيبة في الماتش الأول. وحكى أيضا خلال الندوة الصحفية أنه يؤمن بقدرات منتخبنا الوطني التونسي في مواجهة اليابان. الصحافة اليابانية شنو قالت؟ نشوفوا خاصة الصحفيين اللي حاضرين في المركز الإعلامي في المونديال من خلال ناجح مجذوب، نسمعهم شنو قالوا على مباراة تونس.
3: Gracias, amigo. Pues bueno, yo creo que el partido va a ser interesante primero por lo que representa el partido mil, un partido histórico, y además también que son dos selecciones que son muy importantes, sobre todo la selección de Túnez que presenta un nuevo técnico que seguramente va a mostrar una cara diferente a la que mostraron contra Suecia, y la selección de Japón que también desde hace muchos años viene haciendo bien las cosas, así es que estoy seguro que va a ser un partido atractivo, va a llamar la atención de muchos y principalmente, repito, porque se va a hacer historia con el partido número 1000.
4: Japan will win Tunisia. The score will be 2-1 and Japan win.
1: الصحفي الياباني الأول قال على المقابلة اللي هي تاريخية، باش تكون رقم 1000 في تاريخ نهائيات المونديال ومهمة بالنسبة للزوج فرق. كل منتخب يبحث على الانتصار خاصة في مقابلة اللي عندها رمزية تاريخية رقم 1000 في المونديال. والصحفي الثاني قال إنه اليابان باش تربح هدفين مقابل هدف. الجماهير التونسية متفائلة وإلا لا؟ هذه أجواءهم في مدينة مونتيري. ديما في ميكرو نجح مجدوب.

0: 2022 حكيت مع الجوهرة عند 4 سنين التالي قبل تروح متاع فرنسا وربحنا تروح فرنسا إن شاء الله. احنا ما حضرتش على الماتش الأولاني دونك مانيش عاتبة من ماتش ثاني هالي لهنا جيت بالذمة إن شاء الله ربي يسهل إن شاء الله وجهكم مبروك علينا. ما نحبش نكون نعمل بريفيزيون ماتش تاع غدوة الحي صعيب اللي يقول لك نعمل بريفيزيون أما باش تحطوا الدم باش تحطوه على الجازون إن شاء الله نجيبوها.
1: حبايب جوهرة والناس اللي تسمع فينا تفرج فينا الكل في سوسة في الساحل في تونس الكل.
2: انتباهاتك على
1: الماتش غدا
2: والاجواء
1: اللي شفتها الليله؟ والله ان شاء الله متوسمين خير ان شاء الله يعملوا رياكسيون. الجو تشوف ما شاء الله معناها تونس الكل ملمومين ويد واحده مع تونس وان شاء الله ان شاء الله يعملوا رياكسيون ان شاء الله يكون ماتش بي ان شاء الله مربوحه.
2: توقعاتك بالنتيجه
1: غدا؟ والله نقولوا 2-1 لتونس.
2: خويا مرحبا بك على جوهرة فين.
3: مرحبا بجوهرة فين في مونتيري.
2: أعطيني توقعاتك الماتش
3: وشوف
2: الأجواء الكل اللي
3: صايرة
2: الليلة.
3: والله توقعاتي للماتش متفائلين الكل بعد تغيير المدرب بعد الدماء جديدة بعد الأمبيونس جديدة متفائلين وإن شاء الله يا ربي ما يخيبوناش الجويرات وإن شاء الله يقدموا مدلول طيب.
2: عندك ثقة زعما في
3: ماتش عندي ثقة ودوة. عندي ثقة عندي ثقة شفنا تدريبات اللاعبين شفنا المدرب الجديد شنو حكيه مع اللاعبين إن شاء الله يا ربي ربي يوفقهم وإن شاء الله ما يخيبوناش.
2: توقعاتك في سكور غدوة؟
3: ربحناهم 3-0 قبل المرة هذه نربحوهم 2-0
4: إن شاء الله غدوة مربوحة. كلمة للجوارات ما تحطوا شيء في بالكم الجمهور راه وراكم تونس كلها راهي وراكم كوروا ألعبوا شيخوا هكاك باش نجموا نعملوا نستعباية ما نحطوا شيء في بالنا تونس راهي ديما في العلالي معانا بلاش نخافوا سقينا على القاع وربي يكون معانا إن شاء الله. تحية تونس
5: إن شاء الله مربوح المنتخبنا الوطني التونسي غدوة انطلاقا من 5 متاع الصباح. كل الفيديوهات والكواليس من تأمين مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب اللي رحلته برعاية تونيزي برومو. نذكركم أنه غدوة الصباح بلاتو سبيسيال مع جمال وبقيت ليكيب بداية من 4 متاع الصباح لنقل المقابلة بكل كواليسها. النتائج والمواعيد في المونديال نبدأ بالبارح. الولايات المتحدة الأمريكية ربحت أستراليا 2-0. المنتخب المغربي ربح سكوتلندا 0-1. هدف إسماعيل سيباري من أسرع الأهداف على المستوى الإفريقي في المونديال وثاني لاعب يسجل في 2 مقابلات تواليا في المونديال بعد محمد صلاح. بالنسبة لليوم الفجر البرازيل ربحت تايتي 3-0. تايتي أول منتخب يودع المونديال وتركيا خسرت مع الباراغواي 0-0 تقترب من توديع المونديال. اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية مباراة في مجموعتنا هولندا تلعب ضد السويد 9 متاع الليل ألمانيا تلعب ضد الكوديفوار ماضي ساعة متاع الفجر الإكواتور تلعب ضد كوراسا وكما قلنا 5 متاع الصباح منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب الياباني. نختم حديثنا على المونديال بلاعب الباراغواي اللي هو ميغيل الميرون خذا أول حمرة في المونديال وأول حمرة تعطى بسبب تغطية فمه خلال مباراة تركيا في المونديال ونذكروا أنه الفيفا حطت القانون هذا بعد الحادثة متاع العنصرية اللي كانت عرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

0: جوهرة اف ام تي في. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذويدي. النشرة هذه واخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فام. ما تنساوش الموعد بارتير من الأربعة في استوديو المونديال مع جمال وبقيت ليكيب. شاهي طيبة في لمن.
1: سيتي جهرة سبور، جهرة سبور أفيك ليكيب سبور. تسمعوا كل سبت من 5 ل 8 جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل.
2: عسلامة، معكم مايا، استنوني في عشوية السبت في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل باش نحكي على غنيتي جديدة هيو هيو، ونغنيو ونحفلوها مع بعضنا. نستناكم، كونوا في الموعد.

0: عسلامة، معكم الفنانة إيمان محمد. سنوني في برنامج جوهرة شو نهار السبت من 6 إلى 8 مع المنشط غازي خليل، باش تسمعوا أغنيتي جديدة محبوبي. برشا جو يستنى فينا، باش نغنيو في اللايف شوية ترابي والأجواء اللي تحبوا تسمعوها. كونوا في الموعد.
1: عوامرية الشيخ علي المقدم بسيدي عامر، استناونا إن شاء الله نهار السبت من 6 إلى 8 متاع العشية مع غازي خليل على موجات إذاعة جوهرة فام. مش نحكيو على برشا جديد، على برشا برامج، على برشا جو إن شاء الله. على جوهرة اف ام تي في، شوف اسمع وتمتع.

41 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الويكند زين إديسيون اليوم بتاريخ 20 جوان 2026. معها نفتتح أوفيسيلمون الويكند، الناس اللي ترتاح عشوية السبت وترتاح بيان سور لحد إن شاء الله زينا، إن شاء الله تتونسوا معنا ثلاث ساعتين من زمان دونك حتى للأربعة متاع العشية. أخبارنا، متابعتنا في علاقة باللي بون بلون، وين تنجموا تتفرهدوا، شنو اللي فما جديد في الساحة الثقافية والفنية في تونس، وممكن وأقول ممكن جدا انه تتلون الويكاند زين بزغاريد الفرح والنجاح ان شاء الله في انتظار الاعلان على نتائج البكالوريا. الى حد الان مستمعينا خليني نوضح لكم، حتى مصدر رسمي ما قال وقتاش باش تخرج نتائج البكالوريا عن طريق الارساليات القصيره، عن طريق لي اسامس. راهو عمليه التثبت هي عمليه دقيقه جدا، وحسب ما اعلنت عليه وزاره التربيه في ندوتها الصحفيه اللي صارت ديرنييرمون يعني قبل ما نبداو في الامتحانات الوطنيه، قالوا راهو المرحله هذيك راهي مرحله دقيقة وتتطلب برشا وقت، أما دوبة ما نكملوا منها رحنا نبدأوا نخرجوا في لي اسامس. دونك إلى حد اللحظة هذية ما فما حتى مصدر رسمي حدد الوقت ولا حدد التاريخ ولا قال وقتش باش تخرج نتيجة البكالوريا، ودي ما صحيح تلقاوها معنا على جوهرة فام، نتبعوا مع بعضنا وإن شاء الله يا ربي بشرة الخير توصل للناس الكل اللي تستنى في خبير مزيان الفترة هذية والعام هذية. خليني نوصل لكم التحية من عند الكيب الكل، عبد الحميد بالعجوزة يرافقنا في الديجيتال، من لتخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Publicité.

عالنبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة وعزة وافتخار.

محمد حمائي فيتشرينغ شيرين يوصلنا لساعتين وثلاثة وثلاثين دقيقة في الويكند زين. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تستمتعوا بالرفقة معنا حتى للأربعة متاع العشية. خلينا نحكي على أبرز المواعيد الثقافية اللي نعيشوا على وقعها الفترة هذه. دونك هو الفستيفال الحقيقة انطلق نهار 19 جوان، أما كان وجهتكم بشكون تونس العاصمة وتحديدا لافنو شارع الحبيب بورقيبة، كونوا متأكدين إنه فما برشا أنشطة قاعدة تصير غديكا، أنشطة عروض تنشيطية فرجوية ومسرحية وورشات فنية تكوينية وثقافية متنوعة، وهذه في إطار مهرجان ينظم للمرة الأولى وهي الدورة الأولى من تظاهرة كرنفال الفنون اللي بدأت أمس وبش تواصل كما قلت حتى 21 جوان 2026. دونك عديد الأنشطة بش تكون موجودة في دار الثقافة ابن رشيق وموزعة زيادة على الفضاءات المفتوحة.

دراماتورجيا من إخراج إلياس إسماعيل، وباب الحكايات نص إسمهان الفرجاني وإخراج يسرى القصباوي، ومسرحية الصائغ الأمين سينوغرافيا وإخراج جمال العروي. دونك ورشة تكوينية زادة موجودة كما ورشة عروسة الرسكلة تحت إشراف ياسر بشر، ومسرح الإدماج، وورشة الجسد يتكلم من تأطير الفنان زين العبيدي. هي أنشطة موجهة أساسا للأطفال في غاية ولا في هدف بطبيعة أنه نعبي وقت الصغيرات اللي هما في عطلة الفترة هذه، وأنه نوريهم أنه فما عديد الفنون، والفنون تكون قريبة جدا من الإنسان، وتكون هي المصعد الاجتماعي للرقي بالفكر وللرقي بالذوق العام بطبيعة. وما ننساوش أنه الفن أنه مصعد اجتماعي أثناء تم التطرق ليه كمحور أساسي بيان سور في مناظرة النوفيام في مادة العربية. وبيان سور نتصور اطلعتوا بكلكم على تفاصيل المناظرة هذه وتفاصيل الامتحانات اللي تم طرحها. بيان سور إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله تستمتعوا إذا عندكم الفرصة أنكم تتبعوا المهرجان هذه من 19 حتى 21 جوان، الدورة الأولى من تظاهرة كرنفال الفنون. وكما قلت لكم هي تظاهرة موجهة للأطفال واليافعين أساسا. نكملوا مشوارنا في الويكند زين بالموسيقى، تستنوا معنا بعد شوية سول كينج بوسي توتسويت بها سلطاننا.

محمود العسيلي في الويكند زين. وصلنا لساعتين وثمانية واربعين دقيقة اليوم السبت 20 جوان 2026، غدوة كان حين ربي بخير 21 جوان، هو تاريخ مميز، هو اليوم العالمي أو العيد العالمي للموسيقى. دونك ككل عام دونك العالم يحتفي بالموسيقى اللي ما زالت اليوم عندها دور هام جدا في تحريك المشاعر والأحاسيس. هذاك علاش مختلف الولايات الجمهورية التونسية باش يحتفلوا بالعيد العالمي هذايا من خلال مجموعة من العروض والتظاهرات الفنية اللي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للثقافة للشؤون الثقافية بلوتو والمؤسسات الراجعة لها بالنظر. دونك نلقاو دعم القطاع الموسيقي، تشجيع الإبداع الفني هما من الأساسيات في إطار الدعم هذايا، تكريس الحق زادة في الثقافة وتقريب سورتو الفعل الثقافي من المواطنين بمختلف الجهات من خلال تثمين المواهب الشابة، دعم التكوين الموسيقي، المحافظة على الموروث الموسيقي الوطني والانفتاح على التجارب والألوان الموسيقية الأخرى. دونك وزارة الشؤون الثقافية تقول دعمي للموسيقى باش يبقى متواصل باعتبارها أحد أهم روافد الهوية الثقافية الوطنية من خلال استثمار في التكوين ومرافقة الفنانين والمبدعين وتطوير البنية التحتية الثقافية وتوسيع فرص الإنتاج. دونك كيفاش باش تكون العروض في تونس الكبرى؟ دونك مثال دونك باش تنظم تظاهرات موسيقية متنوعة في المرسى، في حلق الويد، في شارع الحبيب بورقيبة، في الحريرية وولاية منوبة، باش تحتضن عرض موسيقي يشاركوا فيه تلامذة المعهد العمومي للموسيقى والرقص. ولاية أريانا باش تلقاو فيها حفل موسيقي يقدمه منتخب المعهد العمومي للموسيقى والرقص بساحة المنزه السادس، وتستضيف ولاية بن عروس العرض الموسيقي هز الترق. بالنسبة للجهات أكيد العروض باش تكون موجودة كما نحكيو على جابس اللي باش نلقاو فيها عرض موسيقي من تقديم نادي ياسر الجرادي للموسيقى بالمركب الثقافي محمد البردي، وعرض للمعهد الجهوي للموسيقى. في القيروان باش يكون الجمهور على موعد مع عرض قربي للفنان نضال يحيوي، وعرض وتران للفنانات إيناس وياسين بلوتو للفنانين إيناس وياسين بول شفان بساحة باب الجلادين. في تطاوين العرض باش يكون موسيقي بامتياز من تقديم المعهد العمومي للموسيقى ونادي الموسيقى بدار الثقافة غمراسن سيدي بوزيد. فما عرض كوريغرافي تحت عنوان نفس للفنانة أمال العويني، والعرض الموسيقي أوتار المتوسط للفنان سفيان صفتة. في صفاقس نخبة من طلبة وتلاميذ المؤسسات الموسيقية بالجهة باش يقدموا زوز عروض فنية، وسليانة تحتضن عرض شبابي تحت عنوان نور الشام بساحة الفنون عز الدين عليا. خليني نواصل مع جندوبة اللي تستضيف زادة حتى هي عرض موسيقى خمير، في حين تنظم الكيف سهرة فنية بعنوان الكيف تغني بذاكرتي نسائها وأحلامي شبابها، تجمع بين الكرة للنساء إلى الكافية وعرض المعهد العمومي للموسيقى والرقص. الحقيقة العروض موجودة في عديد الولايات، دونك مازلت ما حكيتش على المستير، توزر، قفصة، قبلي، توزر، هذو ما باش نحكي لكم عليهم إن شاء الله مباشرة بعد موجز ما تليتها اللي باش تسمعوه على رأس الساعة. توتسويت نعملوا ترتيحة جديدة مع الموسيقى ونرجع لكم بعد شوية نحكي مرة أخرى على اليوم العالمي للموسيقى في تونس، كيفاش باش تكون التظاهرات الثقافية، وتستناو معنا أخبار أخرى ديما في الويكاند زين على جوهر FM.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: تي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلولهم قلبهم ونقدر

0: سيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صلاح. المنظمة التونسية الأطباء شبان تقول أن تحديد موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 من جوان الجاري بالنسبة لتربصات تنطلق يوم غرة جويلية يعني عمليا أن آلاف الأطباء شبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين الولايات تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. وأوضحت المنظمة في بيان نظرته اليوم أن الالتحاق بالتربصات في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مركز التربص أجل عبثي ومستحيل عمليا، ما يجعل مباشرة عدد هام من الأطباء الشبان لعملهم في الأجال المحددة أمرا غير قابل للتحقيق، محملة المسؤولية الكاملة عن كل إخلالات قد تنجر عن هذه الوضعية وعن كل تعثر لمباشرة العمل في الأجال المحددة بسبب استحالة استكمال الترتيبات اللوجستية اللازمة في ظرف 3 أيام. دولياً، التلفزيون الرسمي الإيراني ينقل عن مقر خاتم الأنبياء العسكري قوله إن إغلاق مضيق هرمز يمثل خطوة أولى، محذراً من إجراءات إضافية إذا استمر العدوان، وأضاف أن إغلاق المضيق جاء بسبب الانتهاكات الأمريكية الإسرائيلية لمذكرة التفاهم وبسبب ما وصفه بالإخلال بالثقة وانتهاك الولايات المتحدة التزامها بالبند الأول من المذكرة، وأشار إلى أن الإغلاق جاء أيضاً رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تفيد بأن وفداً إيرانياً يغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم. وختاما، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أن الرئيس ترامب قرر منح المفاوضات فرصة وذلك خلافا لمواقف بعض الأطراف داخل الحكومة الإسرائيلية، مضيفا أن يد ترامب ممدودة لإيران وإذا غيرت سلوكها فستكون علاقة الولايات المتحدة مختلفة معها وفق تصريحه. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمع كل سبت من 5 إلى 8 جوهرة شو مع غازي خليل.
3: عسليمة، معكم مايا، استنوني في عشوية السبت في برنامج جوهرة شو مع غازي خليل باش نحكيو على غنيتي جديدة هيو هيو ونغنيو ونحفلوها مع بعضنا. استنيكم، كونوا في الموعد.

0: عسلامة، معكم الفنانة إيمان محمد. سنوني في برنامج جوهرة شو نهار السبت من 6 إلى 8 مع المنشط غازي خليل، باش تسمع أغنيتي جديدة محبوبي. برشا جو يستنى فينا، باش نغنيو في اللايف شوية ترابي والأجواء اللي تحبوا تسمعوها. كونوا في الموعد.
1: عوامرية الشيخ علي المقدم بسيدي عامر، استناونا إن شاء الله نهار السبت من 6 إلى 8 متاع العشية مع غازي خليل على موجات إذاعة جوهرة فام. مش تحكيوا على برشا جديد، على برشا برامج، على برشا جو إن شاء الله. على جوهرة FM TV. شوف أسمع واتمتع.
2: فلاش المونديال. ما 3:05، مرحبا في فلاش المونديال. منتخبنا الوطني التونسي يلعب غدوة 5 متاع الصباح ضد نافيرو الياباني في إطار الجولة الثانية من المونديال، مواجهة تاريخية تحمل الرقم 1000 في سجل نهائيات كأس العالم، مقابل زفرها الحكم الروماني إشتيفان كوفاتش. وانتظارات كبيرة من الجماهير التونسية في أول مقابلة لإرفيرونار بقيادة المنتخب الوطني التونسي، خاصة المواجهة التاريخية باش تكون تقريبا العالم الكل مركز عليها. إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية في المقابلة ذي بعد النتيجة المخيبة للأمال في المقابلة الأولى والهزيمة 5 أهداف مقابل هدف ضد السويد. تشكيل المنتظرة بالنسبة للمنتخبنا الوطني التونسي.

0: أيمن دحمان في حراسة المرمى، يان فاليري باش يكون على اليمين، علي العبدي على اليسار، منتصر الطلبي عمر رقيق في محور الدفاع، قدامهم في وسط الميدان الياس الصخيري، حنبال مجبري وانيس بن سليمان، وفي الاتاك سيباستيان تونيكتي، الياس سعد وفراس شوات، وان شاء الله مربوحة لمنتخبنا الوطني. النتائج والمواعيد في المونديال: البارح الولايات المتحدة الأمريكية ربحت أستراليا 2-0، المنتخب المغربي ربح اسكتلندا 2-0، هدف إسماعيل سيباري اللي نذكره على ذمة البايرن وكان عمل تيست ميديكال وهو موجود في المونديال، يسجل واحد من أسرع الأهداف في المونديال في النسخة هذه بعد تقريبا دقيقة 20 ثانية. اليوم الفجر البرازيل ربحت هايتي 3-0، هايتي أول منتخب يودع المونديال. تركيا خسرت مع الباراغواي 1-0، والمنتخب التركي رسميا يودع المونديال مع غضب من الصحافة التركية على المردود اللي ظهر به المنتخب بلادهم في المونديال هذا. اليوم انطلاقا من 6 في مجموعتنا مقابلة تهمنا برشا، المنتخب الهولندي يلعب ضد السويد، هولندا اللي عندها نقطة واحدة بعد تعادل مع جابون، السويد اللي عندها 3 نقاط بعد ما ربحتنا. 9 متاع الليل ألمانيا تلعب ضد الكوديفوار، مقابلة باش تكون كبيرة برشا، خاصة الكوديفوار اللي فازت في المقابلة الأولى 1-0، ألمانيا اللي فازت على كوراساو بسكور كبير 7-0. بالنسبة لكوديفوار ربحت الإكواتور، وماضي ساعة متاع الفجر الإكواتور تلعب ضد كوراساو، كما قلنا 5 متاع الصباح تونس تلعب ضد اليابان. لاعب الباراغواي ميغيل الميرون أول لاعب في تاريخ المونديال ياخذ ورقة حمراء بسبب تغطيه فمه خلال مباراة تركيا. نعرف القانون هذا جديد من الفيفا وصار وضعه، وأيضا نص القانون هذا بعد المقابلة وبعد اللقطة الشهيرة اللي صارت لفينيسيوس جونيور في مقابلة الشامبيونز ليج ضد بنفيكا البرتغالي. الكشافين متاع ريال مدريد بعثوا وفد متاع سكاوتينج موجود في الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة واحد من أحسن الملاعبية الشبان السعوديين، لاعب المنتخب المغربي وليل الفرنسي أيوب بوعدي اللي عمره 18 سنة واللي قاعد يقدم في مقابلات كبيرة في مونديال 2026. في تكهن زلاتان إبراهيموفيتش لشكون المنتخب اللي بش يتوج بمونديال 2026، قال المنتخب الأمريكي قادر على الفوز بالمونديال. كانت هذه فلاش المونديال، قدمها لكم أنيس الذوادي، الموعد الجاي بش يكون في استوديو المونديال مع جمال وبقيت ليكيب.
1: فلاش المونديال ويكاند زين.

0: رجعنا لكم في الويكاند زين. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. ما 3:18 دقيقه على موجتنا باش نحكيو توت سويت اكтуаليتي ونذكركم ونحبوكم تكونوا على علم ديما بابرز المواعيد الثقافيه والصحيه في بلادنا. هذيك علاش باش نركزوا توت سويت على الثقافه الصحيه للمسنين اللي هي محور نشاط مجتمعي ينظم نادي الاجيال بالمنستير. اكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند السيد فتحي بسباس اللي هو رئيس النادي اللي نقولوا له مساء النور. اهلا وسهلا مرحبا بك سي فتحي.
1: أهلا بيك وعام جديد لجميع المستمعين جورا فام وجمعين موافسين إذاعة جورا فام.
0: يعيشك يا سيدي, شكرا لك على تفاعل معنا. دونك انتوما غدوة إن شاء الله الحي 21 جوان 2026 عندكم موعد هام يعنى بالثقافة الصحية للمسنين, لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل عليه.
1: فعلا البرامج نتاعنا احنا بديناه من شهر أفريل. المرة هذه باش يكون فيما يخص أمراض الكلى ووسائل العلاج. هذا بيكون تقديم الدكتور نذر الماي اللي هو أستاذ محاضر وكان هو الشيف سيرفيس نتاع الكلى في المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة. فهذا في نطاق البرنامج نتاعنا كما قلت سيادتك باش يكون إن شاء الله هذا يكون من تنظيم نادي الأجيال بالمناسب بالتنسيق مع المكتب المحلي المتقاعدين. التظاهرة الصحية الثقافية باش يكون بإشراف الدكتور عبد الحميد الشاوش. عبد الحميد الشاوش هذا بكل مرة يعطينا 5 دقائق صحية. المرة هذه باش يعرج على شربان الماء للمسنين. مهمة ياسر.
0: احنا عندنا باش ندخلوا على فصل الصيف معناها هو السخانة.
1: لا وعندها ارتباط بالكلى.
0: أكيد
1: هذا مهم. فكيفاش نحسوا المسنين حتى المرافقين نتاعهم يلزمهم يفسوا على الأقل باش يخليه هو يحس المسنين كيفاش يلزمهم يتشدوا في حكاية شربان الماء لأنه مهم ياسر الموضوع هذايا. باش يكون 5 دقائق إن شاء الله ذاك. وهذا كما قلت سيادتك باش يكون إن شاء الله يوم الأحد 21 جوان ابتداء من الساعة 10 صباحا من مقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر المنستير كما نعاود نقول تحت عنوان الأمراض الكلى ووسائل العلاج الدكتور تقديم دكتور المزري ماي.
0: وإحنا نقول
1: باسم هذه الفترة هذه احنا بعد 15 يوم عندنا مداخلة أخرى باش تكون مع الأستاذة الجامعية رجعيتها من فرنسا خصيصا ربيعة بديعة الجمالي على أمراض الأسنان للمسنين والعناية بالمسنين بالأخص اللي عندهم البروتيكس العناية متاعها. بعد 15 يوم يوم 19 جويلية باش يكون مسعد صحنون اللي هو شيف سيرفيس شريجي بيدياتري في مستشفى فاطمة بورقيبة على الحروق عن الأطفال وأسهل الوقاية. وبعد باش نختموا في شهر جويلية مع الدكتور هو الشيف سيرفيس شريجي في مستشفى فاطمة بورقيبة الدكتور فوزي نعمان آخر مستجدات جراحة بالمنظار.
0: معناها اللي نفهموه سي فتحي دونك الروزنامه نتاعكم واضحه تقريبا كل 15 يوم عندكم لقاء هكايا ومشروع في ولا خلينا نقولوا حلقه من حلقات المشروع هذا نتاع الثقافه الصحيه.
1: هو مشروع الثقافه الصحيه كما قلت سيادتك من الاول هذا هو برنامجنا. هذا هو
0: الحقيقه مهم جدا سي فتحي بسباس اللي قاعدين تقوموا به الحقيقه في اطار تقديم الخدمه والتوعيه سورتو بالنسبه للمسنين اللي منزمهم باش يغفلوا على عديد التفاصيل هي عندها علاقه بصحتهم. واحنا نتمنوا الصحه تكون دائمه للجميع. فقط بربي ذكرنا بالعنوان سي فتحي على خاطر غدوه العشرة متاع الصباح نحبوا الناس الكل اللي تكون ديسبونيبل تلتحق بكم سواء كانوا من المسنين المتقاعدين والا زاد حتى من المرافقين ليهم على خاطر عندهم دور كبير برشا في الثقافه الصحيه للمسنين. دونك وين باش تكون ان شاء الله؟
1: هي العنوان كما قلت سيادتك أمراض الكلى ووسائل العلاج باش يكون بمقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر بالمنستير يوم الأحد غدوة ابتداء من الساعة 10. بربي كان تسمع لي ملاحظة اللي عنده ملف وعنده موعد قديم حتى شوية حتى في حكاية الإيدياليز راهو نجم من الداخل وإحنا كجمعية بصفتنا بعلاقاتنا مع أطباء المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة نجموا نحاولوا نقدموا لهم عملناهم فيما يخص العينين فيما يخص هشاشة العظام فيما يخص البروستات نجموا نقدموا لهم حتى الموعد نتاعهم كما الجمعة اللي فاتت عملنا على السمع والسمع ونشكلوا السادة المسؤولين في سيرفيس الوارين تمثيل اللي قلت نهار ثلاثة كل نهار ثلاثة الطبيبة مستعدة تاخذ سمع الناس من الناس كل يوم ثلاثاء راهو هذا الحضور مهم ياسر اللي بالشعب راهو بيتنتفع. انا نشوف الارجانس الناس شايدة صف من خمسة نتاع الصباح وكيفاش ملوحين الكل هذه راهو فرصة ليكم باش الطب تنجم تعاونكم اذا عندكم اي اي اي حاجة فيما يخص الكلى.
0: حاجة ياسر مزيانة وفرصة طيبة نتصورها للناس الكل المستحقة الخدمة الصحية ومستحقة انها تفهم وضعها الصحي. دونك يعطيكم الصحة حتى على الوساطة هذيا والانترميديير اللي باش تقوموا بها بين المرضى المسنين وكل الهياكل الطبية. مشكورين جدا سي فتحي بسبيس يعطيكم الصحة وموافقين ان شاء الله في نشاطكم غدوة. نعاود نذكر لحد 21 جوان 2026 انطلاقا من 10 متاع الصباح بمقر نادي الأجيال بالمنستير وهذايا ديما في إطار مشروع الثقافة الصحية للمسنين. غدوة باش يكون تركيز كبير برشا على أمراض الكلى بصفة عامة. دونك أي شخص يسمع فينا سواء كان معني مباشرة أو بصفة غير مباشرة يعني عنده شكون في العائلة من المسنين اللي ممكن عنده بعض الصعوبات ولا بعض المشاكل الصحية مع الكلى تحديدا, دونك غدوة يلتحق بكم وإن شاء الله موافقين ديما في كل الأنشطة اللي قاعدين تقوموا بها. سي فتحي احنا مشوارنا نكملوه توت سويت بالموسيقى في الويكاند زين على جوهرة فام ونرجعلكم بعد شوية بمتابعات وأخبار أخرى تهزنا لمجالات أخرى يطول فيها الحديث وخصوصا كيف يكون المجال الفني والاحتفالات في الجهات كيفاش باش تكون غدوة حسب الرزنامة اللي أقرتها وزارة الشؤون الثقافية في علاقة بالاحتفالات بالعيد العالمي للموسيقى.

0: الويكاندزين.
1: رجعنا لكم في الويكاندزين ما 43 دقيقة على موجاتنا. دونك الحديث مازال متواصل على برنامج يوم غد في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للموسيقى بعد ما حكينا على عديد الولايات. دونك خليني نقدم لكم البارت 2 اللي فيها بيان سور عنوان كبير انه الموسيقى موجهة للشباب والعائلات. العروض الشبابية مازالت باش تكون مبرمجة ومتواصلة كيما عرض لاتينوس بالمهدية. العرض الموسيقي الشبابي شروق للفنان يوسف الوسليتي باش يكون موجود ببيجا، والعرض النسائي الألفة تغني ببنزرت. العروض الموسيقية باش تكون موجودة زيدا في توزر المستير سوسة قفصة وقبلي، والبرنامج باش يكون متكامل زيدا وصولا للقسرين وين تلقاو عروض موسيقى كلاسيكية وورشات في العزف والأداء وتكريم عدد من الوجوه الفنية في الجهات. في زغوان مثلا باش يتزامن الاحتفال بعيد الموسيقى مع اختتام مهرجان التياترو للمونودراما من خلال عرض الثنائي الموسيقى بدار ثقافة الفحص ومجموعة فلوكا باند. دونك باش يكون العرض موجه للعموم بطبيعه، والتظاهرات هذيا الكل وزاره الشؤون الثقافيه تاكد اللي هي عندها دور كبير برشا باش تزيد تعزز مكانه الموسيقى واهميه الموسيقى كجسر للتواصل والابداع ورافعه للتنميه الثقافيه في مختلف جهات البلاد. تنجموا بيان سور تقراوا اكثر تفاصيل على البرنامج الوطني اذا صح التعبير في اطار الاحتفالات باليوم العالمي للموسيقى اللي هو غدو على موقعنا www.jawharafm.net. اللي حابين نقولوه في الختام انه غدوة 21 جوان عندكم لي بون بلان، عندكم وين تنجموا تخرجوا وين تنجموا تتفرهدوا وتعيشوا عروض موسيقية متنوعة وموجهة اساسا للعائلة الكل على ايقاعات مختلفة. فما اللاتينو، فما الموسيقى الطربية، فما الكلاسيكي، فما التراث الموسيقي التونسي. دونك الوان واشكال موسيقية الحقيقة، والاحتفالات عام السنة بالفعل تتغنى بالموسيقى بالوانها الكل وثقافاتها الكل، وهذايا سنويا يصير في 21 جوان من كل عام. مشوارنا مازال متواصل في الويكاند زين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل.

0: طب قلبي محارب يوصلنا لما 3:54 دقيقة في الويكاند زين ختام الغونديفو بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا طيلة ساعتين من زمان. إن شاء الله نكونوا عاونناكم في لي ديسيزيون تاعكم في البون بلان كيفاش يكون الويكاند. دونك ما تبعدوش بعيد بعد شوية ستوديو المونديال بيان سور مع ليكيب سبور على جوهر اف ام. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. مروان سعد في التنسيق العام في ستوندار اليوم, عبد الحميد بالعجوز رافقنا في الديجيتال, سامي ذويري في الإخراج التقني, وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو. تقولكم موعدنا يتجدد بحول الله غدوة كالعادة على موجة الجوهرة فام في الماتينال ويكاند. ونذكركم بشكون إن شاء الله رونديفو ديكالي بحكم المباراة متاع تونس المنتخب الوطني لكرة القدم ومنتخب اليابان في كأس العالم. دونك إن شاء الله غدوة فما بلاتو سبيسيال كرة يبدأ من 4 متاع صباح ويتواصل إن شاء الله حتى 8 متاع صباح, وانطلاقا من 8 تلقوني موجودة معكم إن شاء الله في الماتينال ويكاند. دونك متابعة طيبة لباقي برامجنا. باي باي.
1: Weekend Zen.

0: كونسرت من 5 ل 8 جوهر شو مع غازي خليل. مع غازي خليل.
1: السلام معكم مايا، استنوني في عشوية السبت في برنامج جوهر شو مع غازي خليل باش نحكيو على غنيتي جديدة هيو هيو ونغنيو ونحفلوها مع بعضنا. نستناكم كونوا في الموعد.

0: عسلامة، معكم الفنانة إيمان محمد. استنوني في برنامج جوهرة شو نهار السبت من 6 ل 8 مع المنشط غازي خليل، باش تسمعوا أغنيتي جديدة محبوبي. برشا جو يستنى فينا باش نغنيو في اللايف شوية ترابي والأجواء اللي تحبوا تسمعوها. كونوا في الموعد.
1: الشيخ علي المقدم بسيدي عامر، استناونا ان شاء الله نهار السبت من 6 ل 8 متاع العشيه مع غازي خليل على موجات اذاعه جوهره فام. باش نحكيو على برشا جديد، على برشا برامج، على برشا جو ان شاء الله.
2: على جوهره اف ام تي في، شوف اسمع واتمتع.
3: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهره اف ام. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. نفذت بلدية مرداك من ولاية بن عروس حملة ميدانية موسعة لمقاومة الاستغلال العشوائي والمفرط للأرصفة من قبل بعض أصحاب المقاهي والمحلات المفتوحة للعمومة، بالتنسيق مع وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس. وتأتي هذه الحملة وفق بلاغ البلدية في إطار الحرص على ضمان احترام التراتيب البلدية والمحافظة على سلامة مستعملي الطريق وتحرير الأرصفة من الانتصاب العشوائي والفوضوي والاستغلال المخالف لترتيب تنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. بلدية مرناك أعلمت كافة المتدخلين أن هذه الحملة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة بصفة دورية ومنتظمة بهدف دفع أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى الالتزام بالقوانين وترتيب المنظمة لاستغلال الملك العمومية، بما يضمن التوفيق بين النشاط الاقتصادي واحترام حقوق المواطنين والمحافظة على جمالية الفضاء العامة، ويؤسس لمدينة منظمة وآمنة تحترم القانون وتضمن حق الجميع في استعمال الفضاءات العمومية. دعت الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع بجامعة تونس رانيا غويل إلى ضرورة إحداث مزيد من مراكز إيواء كبار السن فاقدي السند العائلية، مشددة على ضرورة الإبقاء على المسن داخل محيطه الأسري والطبيعي كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك، وتعزيز ثقافة احترام كبار السن وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. وأكد التغويل في تصريح لوكالة صفريق الأنباء أن مرحلة الشيخوخة لا تمثل مجرد انتقال عمرية، بل تعد تحولا اجتماعيا شاملا يعيد تشكيل الأسرة وأنماط العلاقات بين الأجيال. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني عن إغلاق مضيق هورمز مجددا أمام حركة السفن، وذلك ردا على استمرار عدوان الاحتلال على لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: الأربعة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين يتفرجوا فينا زادة عبر جوهرة تي في وجوهرة فام. طبعا خاصة تحية لكل المشاهدين خارج حدود الوطن، نعرف اللي عدد كبير من المشاهدين متاعنا موجودين في أوروبا في أمريكا في كندا، كل يتفرجوا علينا، دونك تحية لهم، تحية للجماهير التونسية كذلك الموجودة في المكسيك واللي طبعا تستعد لمباراة غدوة، مباراة الحدث، مباراة تونس واليابان. بدايتنا باش تكون بالهوند وباش تكون بكرة اليد، اكيد شفتوا التروفي هذوما الموجودين، الثلاثة ألقاب الموجودين هما لأبناء النجم رياضي الساحلي وبالتحديد الصنف الأداني. صنف الأداني تحصل على ثلاثية، ثلاثية تعتبر يعني حقيقة تاريخية. علاش؟ لأنه في فرع كرة اليد النجم رياضي الساحلي يمكن الفرع الصنف الوحيد اللي جاب تيتروات الموسم هذايا، تعرفوا الظروف الكل، دونك برافو لوليدات هذوما. هذاك علاش حبينا نعملوا لهم تحية خاصة من خلال حضورهم بحذانا وبالتروفي نتاعهم، وكذلك من خلال حضور المدربين المتألقين الأخوين محمد عثمان وعلي عثمان. هاي بعض الصور نتاع التتويج قاعدين تشاهدوا فيها زادة، وطبعا قاعدين تشاهدوا في التروفي قدامكم، دونك هذم زادة الصور من ليفستير وقت التتويج. طبعا صور كذلك بعد الفرحة بعد الانتصار، دونك قاعدين نعدوكم في أجواء هذا الفريق بعد التتويج. كان موسم ممتاز الحقيقة، لأنه مش مستاهل أنه فريق يتحصل على ثلاثة ألقاب في ظل التنافس الموجود. تعرفوا برشا مدارس في كرة اليد وبرشا فرق يعني تصرف برشا فلوس على أصناف الشبان، لكن النجم رياضي الساحلي يعتقد بأبنائه صنع الحدث، وذاك عليه السعداء باش يكونوا بحذنا. نبدا بمحمد عثمان. محمد اهلا وسهلا بك، الف مبروك.
3: عايشك سي جمال، مرحبا بك سي جمال وشكرا على الاستضافه، ومرحبا بكل المستمعين ومشاهدي جوهرة فام. الحمد لله ديما نجيوك احنا ديما بالتتويجات،
2: صحيح
3: ديما
2: صحيح
3: بالانجازات،
2: صحيح
3: كل عام ظهر لي نجيوك لهنا،
2: صحيح
3: الحمد لله. التتويجات هذه ما جاتش بلاش، تعب نتاع عام كامل، ضحينا برشا سورتو الجوارات اللي عندي ما قصروش، كانوا يعني هما اللي يعني الأبطال بالحق. نحب نشكرهم على العام اللي عديناه بكل الظروف متاعه، نشكر زادة حتى الأولياء متاعهم اللي كانوا مضحين معاهم برشا، يعني كانوا هم زادة الناس اللي عاونتنا في هذه. نشكر زادة المسؤولين، سي قيس بن أحمد رئيس فرع شبان وسي سيد زعتير الإداري متاعنا، هذوما الناس اللي كانت معنا على طول العام نخدموا مع بعضنا، كنا جروب واحدة. الحمد لله في الأخر تعبنا مشاش خسارة، كتيما تشوف ثلاثة تيتروات جاوا بدمهم ان شاء الله.
2: اعطينا فكره التيتروات موجودين قدامك اليوم.
3: هذايا بطوله تونس، بطوله تونس اللي هزيناها مع كونتر الحمامات، فينال مع الحمامات. هذايا كاس الرابطه، كاس الرابطه هزيناها مع المكنين، ربحنا المكنين
2: مدرسه كبيره المكنين
3: زاد. وهذه بطوله الرابطه اللي كنا احنا معناها في الاخر بالبوانات، هي يعني شكون اللي عنده اكثر بوانات هو اللي مشيزها في الفازه الاولانيه، كنا احنا معناها ربحنا ماتشاتنا الكل، سيزون كامله ما خسرنا حتى ماتش. الحمد لله معناها عام تعدى به على الاخر، على الاخر على الاخر، بالرغم الظروف اللي تعدينا بها، خاصه اني تعديت ظروف صعيبه على الاخر،
2: كما رجعت لاعب في الكابر وتضربت وعملت عمليه
3: برشا حاجات، ما كنتش حتى اني معين معناها في المينيم، كنت في الكاديه من بعد حولت للمينيم، يعني صارت برشا حاجات من الاول والحمد لله في الاخر.
2: ايوا اسكو تمشي من بعد المدرب الثاني مدرب شقيق عليه عثمان، اسكو معناتها الابناء هذوما كلهم متكونين في النجم الرياضي الساحلي؟
3: اي ما عندناش حتى جوار
2: في الاداني هو
3: احنا من قبل رانا احنا عكس برشا جمعيات كبار ياخذوا معنا من الجمعيات اللي بجنبهم وكل شيء، يعني احنا ديما اولادنا اولادنا معنا حتى واحد من برا كلهم اولادنا والحمد لله معناها خدمنا على رواحنا وانا لقينا كل شيء وان شاء الله فما وليدات اخرين تبشر بالخير عندنا زاد جينيراسيون اخرى نتاع الكاديه ماهيش خايبه باهي على الاخر فيها برشا ولاد باهيين نتاع مستقبل ان شاء الله يكملوا يستحفظوا عليهم وان شاء الله نشوفوهم فيها حاجه من خير معناها.
2: خلينا نبدا بها ما بحذايا لا يقدم لي محمد الوليدات انت هذا مقرب شوي قرب الميكرو شوي
3: مالك مالك
2: مرحبا مالك
3: مالك شوكات
4: سلام شحالك
2: لاباس شنو تلعب مالك انت شنو
4: ديمي سونتر ديمي سونتر
2: اي احكي لنا شويه على التتويج هذا ثلاثه تترويات
4: اول حاجه
2: احسن ماتشات
4: دي ما احسن ماتشات هما الفينال هما المهمين وكل شيء ثلاثه تتويجات هذوما ما جاوش معناها كيك برشا تعب وبرشا تضحيات ضحينا برشا حاجات بالطبيعه بعد حتى الزونترينور نتاعنا وقفوا معنا وكنا معناها سوليدير كيب واحده مع بعضنا معناها نشكر ليكيب الكل لي زونترينور نتاعنا وان شاء الله الجيل هذا نستحضر على بعضنا الناس الكل ونشوفوا القدام
2: ان شاء الله. اي والله باهي تبارك الله عليك. اش تقرا انت ولا
4: نقرا
2: شنو فانا قص
4: فيام باس بريمير
2: سين متعديت هي
4: النوفيم متعدي
2: ماشي ماشي سبور زاد باهي يعطيك صح برافو واقعد بحذانا خلينا نمشي لعلي عثمان زاد علي شنو هالثنائي هذا الكبير اللي بينك وبين محمد شنو التناغم نعرف الشقاء ساعات فما اخواتي تفهموا اخواتي تفهموا شنو متفاهمين فنيا وحياتيا ذولي.
5: اول حاجه مرحبا سي جمال وشكرا على هذا الاستضافه والموسم هذا كان موسم استثنائي معناها حققنا فيه ثلاث القاب واكثر حاجه خلتنا ننجحوا في المهمه دي اللي نحن كنا معنا سوليدير مع بعضنا جروب واحد سواء كستاف كجوارات كمسؤولين الناس كل معنا كنا يد واحده حققنا معنا في الاخر معنا حققنا بيت ثلاثه تتويجات هذوما ابني ومحمد خويا ما كانش معايا معنا من الاول يعني من الاول بدا مع الكادي ومن بعد جاء معايا حاولنا كي خدمنا مع بعضنا معنا صارت كل لحمة بيناتنا والحمد لله ما حققنا النتائج هذه.
2: جيل باهي هذا
5: ما شاء الله
2: معناها من خايفه
5: على الكاتيجوري معناها
2: اللي نحكيو على ما فماش اجيال ما
5: لا من اصل الكاتيجوري ديجا حتى اللي في معناها الكيبات اللي في تونس كل يعرفوا الجيل 2011 معناها من اصل الكاتيجوري في تونس معناها بشهاده الجمعيات
2: فما ملاعبين في المنتخب ولا لا؟
5: عندنا رويد عندنا لاعب بركه اللي هو رويد وهذا علاش نحن مضابين معناها نلقاو اكثر من لاعب معناها في المنتخب خاطر عندنا جوارات يستحقوا باش يمشيو ياخذوا فرصتهم معنا في المنتخب.
2: لا هو باللوجيك فريق مسيطر وهز ثلاثه تترويات هذوما المفروض كنت نصور باش تقول لي اربع خمسه ملاعبين في المنتخب.
5: هذا اللي نحن حابين نلعب
2: عليه يمكن ان شاء الله في القادم
5: ان شاء الله نحن
2: نوجه الدعوه للمدرب الوطني انه يشوف الفريق هذا ويلتفت لل
5: 2010 عندنا تقريبا ثلاثه ولا اربعه يجيهم بعد يدخلوا البلاتو يستحقوا باش يكونوا في المنتخب يعني حتى كيف معناها كيف لعبوا في الفينال وكذا ما انا يستحقوا يعني عام كامل بشهاده من الناس كل معناها المدربين اللي طبعوا في الجروب هذه وكذا قال لك يستحقوا معناها نحن مش معناها نفرض الجوارات معناها على المدرب ولا حاجه
2: بلا هذا هو المطلوب هذا
5: فرصتهم حتى في ستاج وكذا ما يستحقش معناها مش
2: اكيد هو هي الدعوه ديما تبقى للتربصات ومن بعد نكون شكون اللاعب الثاني يقدم روحه يقدم روحه تقرب شويه لازم تحاول كرسي
6: رويد هلالي
2: صعب رويد
6: رياض رواد
2: يحكي لنا شوي على الموسم كان صعيب ولا لا؟
6: والله ما كان صعيب خاطر خدمنا على رواحنا طبعا وكامل شاش خسارة والانتظار ما قصوش معانا حتى الأولياء زادة كيف كيف والقادم خير زادة
2: أنا هو أحسن ماتش لعبته ولا أصعب ماتش؟
6: حمامات
2: الخراني
6: ما كان سهل جملة حتى 2011 ما كناش في نهارنا عرونا 2010 زاد بعد البلانتيات صلحنا رواحنا ولاد الكل 2011
2: في مركيت انت بلانتيات طبعا السؤال علاش الملعب
3: والله يشوف احنا من الاول الوقت اللي بدينا نخدمه صحيح ممكن المستوى نتاع الاولاد ما كانش كيما تو احنا علاش من الاول مش في حاجه برا كان المدرب الناخب الوطني معناها نتاع مواليد 2011 2010 خاطر كان معناها شاف مستوى ما كانش واحد وكل شيء اليوم خدمنا عام كامل ولاد تحسنت برشا النيفو طلع برشا فهمت طلع النيفو برشا الولاد فرضوا رواحهم اليوم ابطال تونس عن جدار

0: يستحقوا اليوم لفته من الناخب الوطني باش يشوفهم وباش معناها يعطيهم حقهم وكو هذاك شنو احنا طالبين فهمت. وفي الاخر ما نفرضوا حتى حد احنا في الاخر اليوم كان هو اعطاهم حقهم يعطيه الصحة واحد وكل شيء ما كانش بعد ثم استحقاقات فهم مشاركات مش كثير بعد احنا عنا زاد النجم نجابه بطريقتنا وبالكلام متاعنا وبالتعبير متاعنا وبالنقد متاعنا وكو معنا فهمت.
1: وصلت لك تحية من زياد السيفي من جمال يقول لكم ألف مبروك انت وعلي باهي هاو خلنا حاجكم حاجة نيس باهي إضافة أنه هو اللي بحذر 2000 ومن بعد

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسي علي ناكلوهم ماكله
2: جوهره اف ام بوبليسيتي
3: كاس العالم على جوهره تيفي
4: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء رجعت الثقة للملاعبية والجماهير تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار
5: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
6: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
7: أريدو طور عالمك جوهر سبور
8: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

0: جوهرة FM TV.
1: منتخبنا الوطني يواجه غدوة 5 بتاع الصباح نظير الياباني في إطار الجولة الثانية من المونديال، مواجهة تاريخية تحمل الرقم 1000 في سجل نهائيات كأس العالم مقابل زفر الروماني إشتيفان كوفاتش. آخر أخبار ليكيب ناسيونال ناخذها في المباشر من مدينة مونتيري مع مبعوثنا الخاص ناجح مجذوب. ناجح مساء النور.
2: عسلامة نيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة FM TV. تحياتي لكم من مدينة مونتيري المكسيكية. مازلت توصلنا بعد الساعات لانطلاق المقابلة رقم 1000 لكأس العالم بين المنتخب التونسي والمنتخب الياباني. إن شاء الله حظ موفق للمنتخب تونس. حسب ما عملنا زيارة خفيفة اليوم للفندق مقر إقامة المنتخب، الأجواء ممتازة، الناس كل يعني محضرة رواحة للمقابلة هذه. إن شاء الله فما تشكيلة جديدة، التشكيلة حسب ما سمعنا تول معلومات كلها تبدلت من حارس المرمى لآخر لاعب. إن شاء الله اللاعبين الكل سوقتوا اللاعبين عقدي العزم باش يعملوا ردة فعل للجماهير التونسية ويفرحوا الجمهور التونسي اللي في تونس واللي خارج تونس. حتى الجو العام في المنتخب اليوم يعني كلهم تفائل، الجماهير زادة كيف كيف اللي موجودة بكثرة تسمى، والجماهير قاعدة تعطي في شحن معنويات كبير ياسر للاعبين هنا، خاطر اللاعبين قاعدين يتبعوا في الجمهور وش قاعد يعمل الناس هنا. إن شاء الله فما زادة حسب ما سمعنا برشا شخصيات رياضية وعالمية مش كون موجود في المقابلة هذه. إن شاء الله نوفيكم بكل التفاصيل بعدين من قلب الملعب.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة ناجح مجذوب مباشرة من مدينة مونتيري. ونذكر أنه رحلة مبعوثنا الخاص إلى المكسيك برعاية تونيزي برومو. تشكيلة المنتظرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي مع برشا غموض على مستوى التشكيلة، نجم نلعبه بثلاثة خمسة اثنين، دونك من المنتظر أنه التشكيلة هذه أيمن نحمي باش يكون في حراسة المرمى، يان فاليري على اليمين، علي العابدي على اليسار، منتصر الطالبي، عمر رقيق الثنائي في محور الدفاع، قدامهم إليس الصخيري، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان في الأتاك، سيباستيان تونيكتي، إلياس سعد في رأس شواد. هذا في صورة إذا كان لعبنا 4-3-3. في صورة أنه نلعبه 3-5-2 فإنه يكون دحمان في الكاج، الطالبي والرقيق، وينجم يكون معهم إما ديلان برون أو آدم عروس.

هذا الثلاثي يكون في محور الدفاع، يان فاليري على اليمين، العابدي على اليسار، الصخيري حنبال المجبري وانيس بن سليمان مع الياس سعد وفراس شواد. دونك في انتظار الاعلان عن التشكيله الاساسيه من جانب الناخب الوطني ارفير رينار في اول مقابله بعد الهزيمه بخماسي مقابل هدف وحيد في المقابله الاولى ضد السويد. جابون القيمه التسويقيه نتاعها 270 مليون يورو مقابل منتخبنا الوطني التونسي القيمه التسويقيه نتاعو 70 مليون يورو. الجماهير التونسية اسكو متفائلة ولا لا، خاصة الجماهير اللي تحولت مع المنتخب الوطني واللي تحولت من مختلف المدن في العالم إلى مدينة مونتيري. هذه أجواءهم في ميكرو نجاح مجلوب.

0: Et en 2022, j'ai quitté ma jaoura à 4 ans. J'ai quitté France et j'ai quitté la France. Inch'Allah, nous n'avons pas le match de l'année. Donc, je ne suis pas le match de l'année. Inch'Allah, Rabbi Sahel, Inch'Allah, vous êtes comme Brouk Alina. ما نحبش نكون نعمل بريفيزيون ماتش تاع غدوة الحي صعيب اللي يقول لك نعمل بريفيزيون اما باش تحطوا الدم باش تحطوه على الجازون ان شاء الله نجيبوها
1: حبايب جوهره والناس اللي تسمع فينا تفرج فينا الكل في سوسه في الساحل في تونس الكل
2: انتباهاتك على الماتش غدوة والاجواء كي تشوفها الليله
1: والله ان شاء الله متوسمين خير ان شاء الله يعملوا رياكسيون الجو راك تشوف ما شاء الله معناها تونس الكل ملمومين ويد واحده مع تونس ان شاء الله ان شاء الله يعملوا رياكسيون ان شاء الله يكون ماتش بي ان شاء الله مربوحه
2: توقع وعدك بالنتيجه غدوه
1: والله نقولوا 2-1 لتونس
2: خويا مرحبا بك على جوهرة فين
3: مرحبا بجوهرة فين في مونتيري
2: اعطيني توقعاتك الماتش كي شفت الاجواء الكل اللي صايره الليله
3: والله توقعاتي للماتش متفائلين الكل بعد تغيير المدرب بعد الدماء جديده بعد الامبيونس جديده متفائلين وان شاء الله يا ربي ما يخيبوناش الجويرات وان شاء الله يقدموا مجهود طيب
2: عندك ثقة زعما في
3: عندي ثقة شفنا تدريبات اللاعبين شفنا المدرب الجديد شنو حكاه مع اللاعبين ان شاء الله يا ربي يوفقهم وان شاء الله ما يخيبوناش
2: توقعاتك في سكور غدوة
3: ربحناهم 3-0 قبل المرة هذه نربحوهم 2-0
4: ان شاء الله غدوة مربوحة كلمة للجوارات ما تحطوا شيء في بالكم الجمهور راه وراكم تونس كلها راهي وراكم كوروا العبوا شيخوا هكاك باش نجموا نعملوا الاستعباية ما نحطوا شيء في بالنا تونس راهي ديما في العلالي معانا بلاش نخافوا سقينا على القاع وربي يكون معانا ان شاء الله تحية تونس
5: تحية تونس وان شاء الله مربوحة لمنتخبنا الوطني التونسي في المباراة اللي نذكر باش تكون 5 متاع الصباح ونذكركم زيادة بلاتو سبيسيال مع جمال بقية ليكيب انطلاقا من 4 متاع الصباح حتى 8 متاع الصباح دونك 4 سوايع كاملة باش تكون كل كبيرة وصغيرة وكل الكواليس الخاصة بمباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد نظيره الياباني نقعد مع البول هذه وحاليا مقابلة فيها 8 دقائق بين هولندا والسويد والمنتخب الهولندي يتمكن من افتتاح النتيجة منذ الدقيقة 5 عن طريق بروبي لاعب ساندرلاند الإنجليزي دونك 1-0 للمنتخب الهولندي أمام المنتخب السويدي نواصلوا مع المونديال نذكركم البارح بالنتائج أمريكا ربحت أستراليا 2-0 المغرب ربحت سكوتلندا 1-0 البرازيل يوم الفجر ربحت أيتي 3-0 وأيتي تودع المونديال أول منتخب يغادر ويودع المونديال تركيا خسرت مع الباراغواي 1-0 وهي ثاني منتخب كيف كيف رسميا يغادر المونديال اليوم كما قلت حاليا هولندا متقدمة على السويد 1-0 في 9 دقائق لعب 9 متاع ليل ألمانيا تلعب ضد الكوت ديفوار ماضي ساعة متاع الفجر الإكواتور تلعب ضد كوراساو والخمسة متاع الصباح منتخبنا الوطني التونسي يلعب ضد اليابان لاعب الباراغواي ميغيل الميرون اول ملاعبي ياخو ورقه حمراء في المونديال بسبب انه غطى فمه خلال مباراه تركيا في المونديال نعرفوا التعديل الجديد هذا من الفيفا ونعرفوا انه القرار هذا جاء بعد الاساءات العنصريه للاعب فينيسيوس جونيور وقتها مع ريال مدريد في مباراه بنفيكا الكشافين متاع ريال مدريد بعثوا وفد لمونديال أمريكا لمتابعة أيوب بوعدي لاعب منتخب أسود الأطلس ولاعب ليل الفرنسي دونك سكاوتينج على لاعب المنتخب المغربي أيوب بوعدي لنجم يكون نجم مستقبلي في النادي الملكي زلاتان إبراهيموفيتش النجم السابق السويدي يقول أنه المنتخب الأمريكي هو المرشح للفوز بمونديال 2026 نختم حديثنا على المونديال بجيريمي دوكو لاعب المنتخب البلجيكي نجم مانشستر سيتي حسب تقارير صحفية منها صحيفة اياس الإسبانية أنه أبلغ المسؤولين متاع منتخب بلجيكيا برغبته في مغادرة المعسكر من أجل التزاوج من أجل التواجد مع زوجته أثناء الولادة والخبر هذا أثار جدل كبير في الصحافة تقريبا البلجيكية والفرنسية قال لا ينبغي لأي أب أنه يفوت المناسبة هذه بينما الصحافة الفرنسية البعض قالوا أنها بطولة استثنائية مش معقول لإغادر المعسكر هذه صحفية فرنسوية فرانس بيران قالت دور الأب أثناء الولادة ماهوش أساسي والملاكم الفرنسي السابق إبراهيم أسلوم في الصحافة الفرنسية قال الطفل هو كل حياتك من حقه أن يكون بجانب زوجته

0: جوهرة FM TV.
1: رسمي المدرب فتحي جبال هو المدرب الجديد لنادي القوة الجوية العراقي اللي هو بطل الموسم الفارط. الترجي الرياضي التونسي أعلن عن تجديد عقد كل من حمزة الجلاسي ومحمد بن علي. تدوينة الترجي مش واضحة حول مدة العقد. الترجي يكتب في التدوينة لمواصلة المشوار بألوان الفريق خلال المواسم القادمة. دونك نفهم من هنا أنه ينجم يكون تجديد العقود للمدة أكثر من موسم. ذكركم واللي يهمنا في البول متاعنا هولندا المنتخب السويدي حاليا تقريبا 12 دقيقة في المقابلة. دائما التقدم لهولندا هدف مقابل صفر. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه واخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة FM .net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة FM في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. avec l'équipe sport.
2: آه يلا أدوس.
3: تابعوا كل جديدنا جوهرة FM عاصل حلال.
4: اسمعوا كل جديد مستمعين إذاعة جوهرة FM. حسين الجسمي.
5: اسمعوا كل جديد وكل اخباري على جوهرة FM تونس. نجوى
6: كامل. اسمعوا كل جديد وعرفت كل اخباري على جوهرة FM ابو كامل.
7: لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبله دخلت لعبه جوه دماغي.
8: ان شاء الله استنوا وقت دقيقه وفرقنا على راديو جوهرة.
9: العب يلا العب يلا
10: تلعب يلا. اسمعوا جديدي واخبار الفنيه على جوهرة FM. وليد توفيق.
11: علمتني يا رب.
12: معكم حميد الحضري. اسمعوا بغيت نعيش على جوهرة FM.
13: بغيت نعيش
14: جوهرة FM. موسيقى.
15: اسمعوا جديدي دائما على اذاعه جوهرة. راغب على
16: الحب الكبير.
17: كل جديد بتسمعوه على جوهرة FM. وائل جسار.
18: بيقول لي حبي وما تحبش وحسب
19: عني. معكم الفنان صابر باي. آخر أعمالي وآخر جديدي بتسمعوه دائما على جوهرة FM.
20: جوهرة FM.
21: تخافش مني وخاف
22: عني. معكم سعد وجرد. اسمعوا جديدي على جوهرة FM. بيس.
0: الدنيا والموسيقى. تسمعوا كونسرت جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع. واتمتع.
1: الستة وخمسطاش دقيقة في استوديو جوهرة FM. مساء النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حصة خاصة من جوهرة شو تسمعونا تتابعونا على موجاتنا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن على إيقاع نتائج البكالوريا. نقولوا ألف ألف مبروك للناجحين للمتفوقين. حب أوفر لدورة المراقبة. حب أوفر للي ما نجحوش زادة بيان سور. دورة المراقبة احنا نسميوها دورة الأبطال. إن شاء الله فرصة أخرى ويكونوا هما زادة في دفعة أخرى من الناجحين والمتفوقين. جوهرة شو اليوم سبيسيال حتى الثمانية مع الفنانين الحاضرين بحضانا. لكن زادة كما قلنا الحدث يفرض روحه. مانيش وحدي مع قسم الأخبار ويجينا أشرف بن عبد السلام. أشرف أهلا وسهلا.
23: أهلا وسهلا غازي. تحياتي. الارساليات اللي توصل من بكري شويه مع حكايه تقريبا صيف ساعه التالي لجماعه البكالوريا. نسبه النجاح اعلنت عليها وزاره التربيه منذ قليل بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من اجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابيه للدوره هذه. نسبه النجاح نعاودها 35.67%. التفاصيل بالنسبه لاحصاء نتائج البكالوريا. الاداب نسبه الناجحين فيها 24.24% وعدد الناجحين 6048. المؤجلون هما 10,285 نسبتهم 41.22%. الرياضيات 79.41% ناجحين. الناجحين و 14.23% من المؤجلين. العلوم التجريبية نسبة النجاح 42.27% والمؤجلين 30.68%. الاقتصاد والتصرف نسبة الناجحين 26.22% ونسبة المؤجلين 32.70%. العلوم التقنية نسبة الناجحين 37.62% والمؤجلين 34.39%. علوم الإعلامية نسبة الناجحين 44.02% والمؤجلين 28.51%. وشعبة الرياضة 70.32% ناجحين ونسبة المؤجلين 26.36%. العدد والأرقام يعني في المجموع العدد الناجحين هما 55,259 بنسبة 35.67% ونسبة المؤجلين 50,236 ونسبتهم 32.43%. ومع تمنياتنا لهم بالنجاح في دورة التدارك وبالنسبة حتى للرسيبين إن شاء الله يعودوا العام الجاي وما لي إلا تجربة يتعلموا منها إن شاء الله. هذه تقريبا بعجالة وبخلاصة في انتظار التفاصيل وخاصة المتفوقين كما تعودنا كل عام نخذوه معنا في المباشر ونحكيه معهم تفاصيل النجاح ونفرحوا معهم كذلك.
1: خاصة أنه تكون المعادلات طالعة برشا ويكونوا هما من أنجب النجباء في مختلف الشعاب بيكونوا معنا على جوهرة FM وجوهرة FM TV في الحصة اللي حضرناها الجوهرة شو اليوم. كما قلنا أشرف أكيد باش ترجع بحثنا الأجواء باش تكون حافلة أجواء بالموزيكا ونحتفلوا مع الناجحين وأكيد كل التضامن وكل الدعم والمساندة للي تم تأجيل يعني مشاركتهم لدورة المراقبة وحتى اللي ما خذوش الباك سنة ميسيرش فرصة باش ياخذوا باك ما أقوى ويكونوا متفوقين زادة في العام الجاي. سينو احنا فرقة الشيخ علي المقدم باش يكونوا حاضرين معنا العوامرية في كوكتيل سبيسيال حضروه للباك. تكون معنا زادة مايا شوية أخرى ونحكيه على جديدة أغنية جديدة هايو هايو زادة فيها برشا جو كيف كيف من محمد عند محبوبي. هذوما الفنانين الحاضرين بحضينا مع الأسادة والموسيقيين اللي بعد نزيدوا نعنوا عليهم إكيب كاملة باش ترافقكم غازي خليل وأشرف بن عبد السلام في الأعداد والتقديم اليوم مع بعضنا أشرف. أوي مهمة رسمية بذكريات البكالوريا زاد نهار كيما اليوم نذكر مثلا كيفاش طلعت النتيجة وكانوا بالبوق قبل وكانوا باللافيشاج في الليسي قبل وقت اللي تمشي تقرأ تشوف اسمك مكتوب في شعبة الرياضيات في القسم اللي تقرأ فيه هبطت
2: حتى اللي ما ناخدوش اللي قالوا مهمة زاد باش تطلع ومعان كانية
23: على أعصابها وسترسية على الأخر إلى آخر لحظة وشرتوا فما شوية كإشاعات على الفيسبوك اليوم غدوة اليوم غدوة
1: هاي.
23: إلى أن تم الإعلان عليها بشكل رسمي.
1: صحيح.
23: هذا هو
1: سامي ذويري في الإخراج على سالة سامي سافا مبروك يا سامي مبروك نعرف مونسيون ديما أنت وحميد عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال ومبروك رغبة علي ما نبدأ بها

0: 36 دقيقة ونرجع معكم في جوهر الشو في حصة خاصة بجو البكالوريا والإعلان على نتائج البكالوريا. ألف ألف مبروك للمتفوقين للنجحين. أول تليفون مع اللولة في الجمهورية، اللولة على الصعيد الوطني شعبة العلوم التجريبية، هي تلميذة المعهد النموذجي بنابل، معدلها 19.76. ألف ألف مبروك وبغافو الملكة لوحيشي. ملكة عسلامة ومرحبا بك. مبروك يا ملكة.
1: ميرسي عايزك. ميرسي.
0: قولك برافو، يعطيك الصحة على الخدمة اللي خدمتها الكل على عام كامل، على تبارك الله معناها مجهود حلو برشا ومعدل متميز 19.76.
1: عايزك يعطيك الصحة. عايزك
0: أعطينا السر الساعة. أول حاجة هذه ديما يقولوا شنو عملت، شنو حطيت لها يا ملكة باش جبت 19.76؟
1: هو راي الخدمة من قبل، مش من عام سباك هاو. كان
0: الجمع في
1: الفريمان نخدم نفس الريتم وما نطيحوا شتكت معنا يكونوا إيطانيين من نسدوش نحالك كيش نغير مروحنا هكيكا.
0: هاي هذا صحيح، معناها راهو اللي يخدم يخدم على طول العام ويخدم حتى قبل عامة البكالوريا. هاي أول ما سمعت اللي أنت اللولة على الصعيد الوطني، يعني اللولة في الجمهورية، كيفاش سمعت وهكا كيفاش كان شعورك، شو حسيت؟
1: حقيقة تفاجأنا، إلا ما كنتش حقيقة متوقعتها.
0: هاي
1: بعد شوية كلمني سيد الوزير، هو اللي زاد أكد المعلومة.
0: هاي ركنتي ما صدقتش من قلت السيد الوزير.
1: أنا أصلاً لما يندرب كنت صدقتها.
0: أي شنية الجو في الدار طاو، شنية الأجواء؟
1: أنا بدي يحضروا.
0: طاو بدي يحضروا. زعما ما كانوش متأكدين، ما يعرفوش ملكة فش قاعدة تعمل عام كامل.
1: حقيقة في وسط العام اللي ترس متاعي وحتى اللي فرام متاعي دائما كنت نقول لك نجم تعملها.
0: ليه
1: من قبل ما
0: نعرفش
1: كان يقول اني نخدم ونجيب وربي ذاك هو.
0: هاي الحمد لله. انت سيونس اكسبيريمونتال، شنو ناويه معناها علوم تجريبيه، شنو ناويه تعمل، شنو ناويه في التوجيه بتاعك، عندك شي حاجه تحب تقراها من بعد في الجامعه؟
1: انا الحقيقه مايله اكثر عن
0: الدين. هاي فما اختصاص تخمم فيه من توا ولا مازال بكري؟
1: مجبور نولي نخمم فيها، اما الحقيقه انا نحس روحي نعرفش كاتب عندي سبورتون ميدسين.
0: ميدسين اي، وفما اختصاص؟ فما اختصاص في الميدسين، حاجه معينه معناها؟
1: نعرفش الحقيقه بالجسم، انا ديما نحس روحي كاتب الدومين
0: هذاك. باهي، تقعد في تونس ولا تخمم تكمل القرايه برا؟

النجاح، مبروك نجاحك مع عوامرية المرحوم شيخ علي المقدم. ضيوفنا زادة هنا في استوديو الجوهر اف ام باش نسمعوهم زادة في هكا تعليلة خاصة بالبكالوريا. تفضلوا، مرحبا بكم زادة.

0: صح، هذه سبيسيال يظهر لي الملكة الزادة.
1: احنا الحقيقة سبيسيال هو اللي مش
0: احنا نقولوا الف مبروك للناجحين الكل، الف مبروك الملكه، الف مبروك الولد خونا سفيان الخشين زادة اللي خذا الباك. نحب نهنيه بالبكالوريا، هني سفيان، نهني العائله الكل، وخاصه انه نجح مونسيون زادة. خالد
2: صديق
0: خالد بنته مريم، اي الف مبروك، اي مبروك زادة. إن شاء الله عنا برشا متفوقين زادة، والقائمة بتاع المتفوقين باش تجينا توتسويت مع أشرف بن عبد السلام من قسم الأخبار بحذيكم، ومن بعد نرجع باش نحكي على الجديد زادة. أشرف
3: أهلا وسهلا غازي خليل، ثم غنيت على ملكة عندي القائمة كاملة بتاع المتفوقين. نبدأ برغد العشي الأداب معهد خميس الحجري بجندوبة 1729، ياسمين اليعقوبي رياضيات تنقول شوية أخرى المعدل، ملكة الوحيش العلوم التجريبية المعهد النموذجي بنابل 1976، آدم الكوكي الاقتصاد والتصرف 1870، محمد الورتاني العلوم التقنية المعهد النموذجي بسريانة 1972، محمد أمين شوشان علوم الإعلامية معهد ابن سينا بالمهدية 1954، أحمد المذيوب الرياضة معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس 1902، وياسمين اليعقوبي المعهد النموذجي بالكاف رياضيات 2001.
0: برافو ما شاء الله،
3: هذا هو
0: 2001
3: المعدل
0: هذه ياسمين سالم.
3: هذا هو قائمة المتفوقين حسب معلومات وزارة التربية والتفاصيل. أول معنا جديد نمدكم به في المباشرة.
0: برافو يعطيك الصحة،
3: بعد شوية نمشي يعني. القروين
0: نمشي بو. أنا أحمد الجويدي معنا
3: القروين رح. نعم معنا في
0: المباشر، معنا في المباشر أحمد الجويدي، أحمد الجويدي من المتفوقين، ونقولوا لك ألف ألف مبروك. أهلا وسهلا أحمد، مرحبا.
4: مرحبا بكم على السلامة، عايشك على الاستضافة متاعك في هذه حيث جوهر أف إم.
0: أحمد أحكينا ساعة ديما السؤال الأول، شحطيت لها؟

0: ش عملت ساعة؟ كيفاش كان الـ نقوله السر للنجاح هذا؟
1: الحقيقة ما فهمت السر للنجاح. الحقيقة الواحد يحط ثقته في ربي قبل كل شيء، ويتوكل على ربي ويخدم على روحه من اللي هو صغير إلى يومنا هذا، والواحد يقرأ على روحه والحمد لله.
0: هاي كنت متوقع المعدل هذا؟ كنت متوقع أكثر؟
1: الحقيقة أي الحقيقة كنت من المتفوقين من اللي أنا صغير، الحقيقة متوقع معين كيف هناك.
0: هاي باهي باهي. بعد الباك شنو ناوي يا أحمد؟
1: والله إن شاء الله إما نكمل في الفيزياء ولا رياضيات ولا انفورماتيك.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي ينجحك. ونجح هذا لشكون؟
1: الحقيقة النجاح هذا ما نهيهوش، كان نهدي لعيلتي قبل كل شيء، خاطر هما وفروا لي سوتيا مورال اي فينونسيير باش نجحت. نهدي المعلمين نتاعي ملي انا صغير، لا تدسي في الكليج في الليسي، نقول لهم النجاح هذا ماهوش نجاحي انا، هو نجاحكم انتم قبل كل شيء. وكلمات الشكر الكل كي ما توفيهمش.
0: هاي وفماش هكا برنامج بعد الباك يعني هكا وين باش نعديو العطلة بعد؟ خلي من بعد هذاك تنقول له معناها خلينا نسأل شوية هكا وين ناوي يتفرهد أحمد الساعة؟
1: والله الحقيقة نزلت ما نظمتش بروجراماتي بالضبط الحقيقة. توا نفرحوا
0: نسألوا على كل شيء.
1: إي إي عادي الحقيقة توا نفرحوا.
0: إي
1: وإن شاء الله نبرمجوا مازلنا ما نعرفوش بالضبط.
0: باهي أحلام أحمد وين تنجم تهزو مثلا؟ البرة في تونس فما خدمة معينة يحلم بها؟
1: والله ما زلت ما حددتش أحلامي بالضبط، معناها كيفاش يكونوا، معناها ما زلت ما نعرفش بالضبط. أما إن شاء الله إن شاء الله حاجة باهي.
0: متغشش على المعدل أحمد، حبيت أكثر.
1: لا والله لي الحمد لله.
0: الحمد لله. يعطيك صحة يا أحمد، ميرسي بوكو، زاد شكرا لك.
1: عايش
0: يعيشك، باي باي، ربي يشحك. زادة بعد شوية زادة باش نمشي نعملوا زادة طلة أخرى على تليفونات أخرين ومتفوقين أخرين باش يكونوا معانا. مادام غنينا على ملكة، فرقة الشيخ المرحوم علي المقدم غنيت على ملكة، عندنا ملكة متفوقة زادة، وفي 2022 تاخو الباك لولا إيكو في سوسة، باك إيكو في سوسة. ملكة إبراهيم نقول لها ألف مبروك، خاطر تخرجت بعد أربع سنين تاو، خذت زادة عملت سوتونونس بتاعها وتخرجت بتفوق وبغزلتها مزيان برشا، موسيون تخي بيان. بنت خونا زهير إبراهيم، ملكة إبراهيم نقول لها ألف ألف مبروك لها هي وللعائلة لكل. ملكة إبراهيم غفو، وإن شاء الله ديما متفوقة. احنا نرجع مع فرقة الشيخ علي المقدم، خلنا نحكي على غنيتهم الجديدة بعد شوية.
2: Moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement.

0: حياتي.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
2: تسمعوا كل سبت جوهرة شو مع غازي خليل، مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: نرجع من جديد في جوهرة شو على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام وجوهرة اف ام تي في. نجد لكم التحية وين ما كنتم معنا. كما قلنا محتنا فرقة الشيخ المرحوم عليا المقدم باش نحكيوا على جديدهم. مدي بو يا سيدي غنية سبيسيال باك. ميسيرش باش نزيدو نحكيو على تفاصيلها أكثر. نعاود نستقبلها الفرقة خاطر كانت بحدينا زادة الشهرة اللي فات. ومجموعة حاتم سعلي زادة، مرحبا سعلي، شنحو لك سهيل، التشكيلة الكل والأولاد الكل. تشبه له والله، تشبه له والله. سهيل مغير لحية أنت بالله توا سي
4: هشام
3: هشام
4: وسامي
3: وسامي نورتونا خويا. محلية اللبسة زادة ديما ديما متألقين ومتألقين والله.
4: شكرا
3: فرقة الشيخ علي المقدم. خلينا نحكيو ما شاء الله الأجواء عندكم في المناسبات الكل. تفاجأت اللي فما حتى تعليلة على البكالوريا سيدي.
4: اي نعم، كل شيء عنده أغانيه. بالنسبة لي نحن من الولادة للنجاح للعرس للطور كل شيء.
3: بارك الله،
4: هذا موروثنا وتاريخنا.
3: معناها حتى البكالوريا فيها عندها تعليلتها وعندها جوها، وسمعناها بكري شوي.
5: في البكالوريا الكل نترحموا على الشيخ علي المقدم الله يرحمه، وخويا صابر التومي ان شاء الله ربي يفضله، اللي هما كانوا سبب في الغناية عندها 30 عام. هذه تسجلت عام 95. حاولنا احنا كالمجموعه الجديده هذه طورناها، خذينا نفس البيوت ونفس الاغاني وزدنا طورناها. عاش معانا بالحق الغنيه هذه اخونا خالد الكلبوسي، الحقيقه نقدم له تحيه، وسي مهدي بن يزه هو اللي عمل الاخراج الحقيقه. والوقت كان حسبناه الوقت باش تهبط وقت الريزلتا، خاطر تو تسمعوه الغنيه فما بيت تقول لو كان ينجح لي ولدي الغالي ينجح لي في الثانوي يمشي يقرا لي في العالي
4: يهون
5: علي تعبي
4: ونتمم
5: ما في بالي.
3: لا لا،
5: هي الحقيقه تتعاش. الكليب اللي خدمناه يتعاش، يتسمع ويتعاش، وكل كلمه فيها رمز وكل كلمه فيها احساس،
6: يعني معبره برشا معناها بلغه اخرى الغناء، معناها اللي باش يسمعها
3: خنعطيه الكلمه باش يحكي في الميكرو واحكي لي على المغزى كما قلت انت.
6: الغناء في حد ذاتها اللي يسمعها معناها تحير برشا حاجات معناها في الجيل اللي قبل وفي توا. معناها اغاني في كل تركينه فيها معناها عندها معنى، عندها لغز، عندها حاجه تمس كل واحد معناها فينا. هذا هو معناها
4: هي زوز مسارات في الغنية. فما مسار الموضوع الغنية بحد ذاته والوقت اللي هبطت فيه، جا احنا كبرنا معاها الغنية هذية. المسار بتاع الغنية انه هي من الولادة لين عرس الوليد،
3: عبارة قصة، عبارة قصة هكا مراحل حياته الكل.
4: هو
3: نعطي كلمة لسيسي
4: المعنى بتاع
7: معناتها هي الغنايه كشها لها لم توصف في ولدها كيفاش بشويه بشويه كيفاش تدرج من الكتاب مشى للمدرسه للثانوي بعد لين
4: رحله هي
7: وهي تبدا توصف فيها معناتها لين خرجت.
3: تحيه لي زاد السعلي بحذاكم، خلينا نعطيه الكلمه، خلي يحكي لنا شويه على الميزان، يحكي لنا شويه على الذكرى هذيك الكوتي الموسيقي في الغناء.
6: الكوتي الموسيقي والله معناها كانت طريقة أداء الغناية هذه وتعليلها هذه من قبل معناها
4: الشيخ المرحوم عليه المقدم الله يرحمه
3: الله يرحمه
4: والشيخ طابع صابر تومي، كانت طريقة أدائهم معناها تمس للإنسان وتمس كل أم وكل بو كبداوا ولدهم مصدر سواء كان مطهر ولا معرس ولا كذا يغنيوا له. إن شاء الله أنت ولا نسمعوا هذه في كل دار وإن شاء الله في كل الأفراع والمسرات.
3: ويعطيك الصحة لي هذاك علاش شفنا في الكليب زادة فما تكريم المرحوم الشيخ علي المقدم.
5: بالطبيعة هو
3: كيفاش تخدمت الحكاية دي؟
5: كيفاش تخدم الكليب؟
3: أي الكليب الكليب
5: الكليب هو غناية مس خاصة
3: موجودة عندك 30 سنة
5: 30 سنة وتعرفوها راهو في الساحل الكل معروفة.
3: أي
5: من ديبو ياسيد تسجلت هي في كاسات لكن يومنا هذا مازلنا كي ندخل للدار دار الفرح اي دار فرح وكانت ان شاء الله ربي يفرح الناس الكل يطلبوها. دونك احنا ما راهناش على الغنايه هذه كونه خطر باك ولا قد ما راهنا كونه هي تقعد في الاستمراريه نتاعها عدت 30 عام نحبوها تزيد تعدي 30 عام اخرين وان شاء الله الاجيال اللي بعدنا يكملوا يواصلوا زاد
3: به. نحب نقول لكم غنيات اخرى وتكمل بها فرقه المرحوم الشيخ علي المقدم وتكونوا انتم حاملين الرساله رسالة المرحوم علي المقدم في نفس الوقت زاد الموروث هذا موروث سيدي عامر والعوامرية.
4: احنا تعهدنا انه الموروث هذا باش نصونوه ونحافظ عليه كما قلنا في عدة مناسبات اخرى. من اللي توفى الشيخ كان عندنا زوز خيارات، الخيار كونه نسلمه في كل شيء والخيار اللي هو نجمع بعضنا ونجمع ارواحنا والموروث اللي عندنا ونزيد عليه ونحافظوا عليه امام كما تعرف الهجمه نتاع معناها
3: كل شيء هو
4: كل شيء ولا اي ذكاء اصطناعي
3: الموسيقات الغربيه الحديثه
4: بالضبط.
3: فاحنا
4: تعهدنا
3: كوننا على تراثنا وموروثنا هذا مهم مش سهل.
4: ونكملوا الثنيه اللي بدا فيها الشيخ
3: يعطيك الصحة. والمهم لم الشمل بالنسبة لفرقة المرحوم الشيخ علي المقدم خاطر مش سهل كما قلنا رسالة مش سهل راهو أمانة نجم نقولها
5: طريقة غنية برشا راهو حتى تو الشيء اللي قاعدين نسمعوا فيه راهو الميزان مخبي أكثر من اللي نسمعوا فيه غنية برشا بالنوبات بالتعالل بالشغل غنية
3: ان شاء الله ربي ينجحكم
5: ربي
3: يوفقكم خاطر مدي بو ياسيدو باش نسمعها قبل النشره الرئيسيه الاخبار السبعه هكا كلمه شكون عنده ديديكاس من بعد يقولوا له راك مشيت لجوهر اف ام ولا جوهر تي في ما هنيتناش بالباك
5: ولا ديديكاس احنا
3: مناسبه حاجه
5: مبارك للناجحين الكل نقدم تحيه لعناصر فرقتي الكل
3: هاي.
5: اللي ما حضروش معانا ما تعرف انت راهو السبب
3: خاطر هو بلاتو مونديال بلاتو باك
4: غازي. وبالمناسبه احنا بعد انت قلت شنو بعد الباك احنا بعد جوره بعد جوره عندنا ديجا عندنا باك باش نمشيو له نهنيوهم ديجا احياء سهره بتاع نجاح
3: ان شاء الله يا ربي ربي
4: وان شاء الله ان شاء الله فرحانين يا رب
3: وان شاء الله
5: احنا حاجه واحده
3: اللي ما نشحوش ان شاء الله
5: حاجه واحده الحقيقه تو احنا عندنا مثل اللي ينجح اللي يقرأ ينجح واللي ما قراش ينجحش أما اللي ما قراش ونجح عندنا ليه مفاجأة اللي ما قراش ونجح يجيب حذانا نعمل له واني بروموسيون 50% ما يخلصش نعمل له سهرة مادام هي جات مسهلة نزيدو نصور فما برشا عباد ما قراتش ونجحت الحقيقة
3: هذاك نزيد يا خو بروموسيون من عنده
5: إذا كان ربي سهلها له باش نصعبوها عليه احنا نزيدو احنا من عندنا نخدموا له سهرة
3: يعطيكم الصحة شكرا لكم يلا مدي بو ياسيد وخليكم معنا ساعتنا الثانية زادة فيها برشا موسيقى وجو مزيان برشا يكون بعدنا زادة الأستاذ والموسيقي صبري مرابط مسيرة كبيرة أكثر من 40 سنة من العطاء الموسيقي اللامحدود تو بعد نسمعوه زادة أنامل ذهبية نحب نقول عليه صبري مرابط سينو زادة نستقبلوا الفنانين والمطربين بحدنا نرجع لكم في الساعة الثانية ديما في جوهر الشو على جوهر FM وجوهر FM TV

تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبدايته بالعناوين. وزارة التربية تكشف عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وبلغت نسبة النجاح العام 35.67%. والحرس والثوري الإيراني يعلنوا عن إغلاق مضيق هرمز مجددا أمام حركة السفن، ردا على استمرار عدوان الاحتلال على لبنان. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التربية مساء اليوم عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وبلغت نسبة النجاح العامة 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بنسبة بلغت 79.41%، واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%. هذا ما نشرت وزارة التربية قائمة المتفوقين على المستوى الوطني، وحيث حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية ضمن قائمة المتفوقين بمعدل 20.01، وأحرزت التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76، وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسريانة على الأفضل معدل بلغ 19.72، فيما تصدر التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا المهدية شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.54، وفي شعبة الاقتصاد والتصرف حل التلميذ آدم الكوكي في المرتبة الأولى بمعدل 18.70. أما في شعبة الرياضة فقد آلت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبو حسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. وفي شعبة الأداب تصدرت التلميذة رغد عشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بجندوبة. في أخبارنا العالمية، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء العسكري أن إغلاق مضيق هرمز يمثل خطوة أولى، محذرا من إجراءات إضافية إذا استمر العدوان. وأضاف أن إغلاق المضيق جاء بسبب الانتهاكات الأمريكية والاحتلال لمذكرة التفاهم، وبسبب ما وصفه بالإخلال بالثقة وانتهاك الولايات المتحدة التزامها بالبند الأول من المذكرة. ختاما، قال نائب الرئيس الأمريكي أنه واثق من قدرة واشنطن على الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هناك تباين في الأهداف، أما أن الأمر يقتصر أحيانا على اختلاف في كيفية تحقيقها. وأضاف أنه لا يريد التحدث نيابة عن حكومة الاحتلال، معتبرا أنها كانت شريكا جيدا في جوانب كثيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكر لي، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوك ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. جوهر شو.

0: نرجع مجديد في جوهر الشو على ثاني يوم فيها جوهر فام. السلام عليكم الكل, نسلموا برشا على فرح في سوريا تسمع فينا الوقت هذا, عامل جو مع الموسيقى مع الغنيات. تحية الفرح وتحية للشعب السوري الكل, الشعب الشقيق اللي نحبوه برشا برشا برشا زادة. ونقولوا ألف مبروك مرة أخرى للناجحين في البكالوريا, وعنا زادة اتجونت ناجحة زادة ومتألقة ومتميزة وتجي بحدنا اليوم وتنجح موسيون وتفرح مع الجماعة اللي نجحوا الكل وتقول لهم هايو هايو. مايوتا مايا أهلا وسهلا.
1: عسلامة مستمعينا في جوهرة فيم سبيسيال موب برنامج غازي خليل جوهرة شو.
0: شنو حالك مايا؟
1: الحمد لله.
0: والله توحشناك برشا أباخ كل شيء. راهو مايا ديما عندك طلة مزيانة, عندك مرسي. روح محلاها, عندك قلب كبير برشا
1: وتعرف
0: المحبة الكبيرة اللي عندي اللي كنتي زادة مايا اللي فرحان بهايو هايو الحقيقة وبالنجاحات اللي قبلها زادة.
1: الحمد لله. أنا غبت شوية, حبيت نفهم شنو الديمارش متاعي ولقيت طريقي صباح معناها قسمة البرودكسيون متاعي بين توسكي جون كيا بوب ايتو والغنيات اللي باش ندخل بهم ديار الناس والعرايس
0: والفروحات والمناسبات. صحيح,
1: اللي هي حاجة مهمة برشا ولات في تونس ونشجع على الانتاج هذا على الاخر خاطر هذا هو الباتريمون باش يقعد الاجيال الجاي.
0: هذا هو ما اللي نعرف عليها. ومن بداياتك شديت ثنية وكملت في الثنية هذه, امنت بالستيل اللي حبيت تعمله, نوعت في نقول على مستوى لي شوا, غنيت في المواضيع الكل, لكن قعدت في جوك, قعدت في الموند اللي بديته وانت مع تطويرات تعرف ايش قاعده تعمل. هذا اللي يعجبني فيك بالحق. مايا قاعدة تاخذ في ثنيتها وتعرف عندها كيما نقولوا اوبجيكتيف, عندها هدف والحمد لله. معناها
1: ان شاء الله المعجبين متاعي مازالوا يحبوا يسمعوا الاغاني اللي انا قاعده نخرج فيهم. وانا كي خرجت هاي وهاي والحقيقه هذه ثانية اغنيه معناها ليا في ستيل اغاني الفروحات بعد اغنيه شطري. اما حبيت نعمل اغنيه في ستيل اللي يشبه لي خاطر اغنيه شطري كانت فينو. حبيت قلت علاش لي ما تكونش حاجه برسمي ربوخ يعني وغير حشايه نقولوا نحنا فزاني تشطح تكون الكلمات تمس العائلات العروس العروسه. وكان شوى الحق في محله, ونشكر حمود فلاح اللي هو كاتب الملحن والموزع بيان سور ريزغوس محمد يعطيه الف صحه. ولازم يكون نسمع فيهم الحقيقة مش خاطر غنيتي والله, نطلع على اليوتيوب ونشوف لي كومنتير لي زيكو تيك توك زيدا كيف كيف برشا ناس قاعدة تبارتاجي. وإن شاء الله يا ربي تزيد تتشهر أكثر
0: إن شاء الله. مايا حاجة اللي نحب نسألك عليها وبصراحة
1: قل لي
0: الحقيقة هو العصفورة قدم أنه المرة هذه في هايو هايو مايا خدمة برشا وحطت الباكو.
1: شكون العصفورة دي؟
0: قالوا لي مايا بالحق
1: شكون العصفورة اللي
0: حبت تعمل غنية بمواصفات عالمية بمواصفات مغاربية, يعني مش حتى هايو هايو مش حتى على مستوى تونس الجزائر المغرب ليبيا, أن تحب تاخو حقها وعطاتها من عندها مايا المرة هذه.
1: خاطر انا غبت شوية
0: صحيح ولا غلط
1: لك عطيت من عندي بعد الغياب اللي طول شوية قلت لازم تكون حاجه باهيه يلي
0: هاي جات باهيه الحمد لله
1: جات باهيه الحمد لله. وي قبل شكون العصوره اللي قتلك؟
0: ما تتحط الشيء ما تخافش
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما نجيب لك في الاخبار الباهيه
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي على كل احنا نحبوا نشوفوك وباش نشوفوك
1: ان شاء الله
0: في مناسبات كبيره باش نشوفوك في ديزيفينمون على شلي. ومن بعد
1: انا خدمت دي زيفينمون كبار ما عرفش كيف نجي نتفرج
0: على صيف السنه.
1: صيف السنه ان شاء الله اللي جاي خير. انا من ما عادش نحب نحكي على حاجاتي اللي بحضرتها في الصيف خاطر ساعه ساعه فما مثل هكا ايفينمون ما يصيرش ولا حاجه دونك تصير لي انا ديسيبسيون. قول يا ريتني ما حكيت نخير نخدم بالستره.
0: انا نقول يا ريتني قابلتك من زمان.
1: سينو خدمت حاجات مزيانه في البريود اللي تعدات بعد رمضان شفتوه في العام هذا طلعت في اقوى سيل عندي انا في حياتي معناها دوم دو باري ايفينمون كبير فرحانه بيه. الببليك اللي جا ليا والزملاء اللي زارتيست المغاربه من تونس مغرب وجزائر كان ببليك محلاه وعظيم الاورغانيزاسيون محلاها. فرحت حاسين شو نقول لك فرحتي كبيره وعام بدالي برشا حاجات مزيانه ان شاء الله يكمل هكا
0: وان شاء الله. باهي هايو هايو باش نسمع بعد شوية أي، لكن نحب نسمعك شوية في اللايف. شنو
1: تحب غني غنيتي؟
0: يلا وليا،
1: يلا
0: يلا نسمع وليا مع المايسترو الأستاذ الموسيقار صبري مرابط. كما قلنا مسيرة أكثر من 40 سنة عطاء الأنامل الذهبية الجولد فينجرز صبري مرابط. مرحبا صبري، زاد نورتنا أخوي.
1: باهي ناخذوها على
0: يلا باش نسمعكم بعد شوية كما قلنا في جو اللايف اليوم في جوهر الشو. يلا يلا توت سويت.
1: Thank you.

0: في محمية ونقدر في لحظة نمحيك.
1: يعطيك
2: الصحة
1: صديقي العزيز.
2: لا لا برافو صبري مرابط يعطيك الصحة مايا ما شاء الله عليك مايا برافو كالعادة
0: عايشك
2: كالعادة ما شاء الله والله
0: ميرسي بوكو
2: حتى توزيع جديد
0: نجح توزيع جديد والله عجبني على الأخر
2: خمم فيها خمم فيها
0: أبخو أبخو بيلي والله باهية هذه تمشي مع لو ستيل نقول نحن الشاوي كيف ما قالوا أنا الحدود متاعنا من تبسة وأنت ماشي على حدود على الجزائر
2: فوالا بيان سور ملالي بي هايو هايو وان شاء الله نقولوا احنا مبروكه وان شاء الله تكمل في نجاحات
0: ان شاء الله يا رب
2: على ثنيه ولي او ثنيه نجاحاتك الكل مش تعاملات جايه في ثنيه مع فنانين هكا نشوفوش مايا فيديو زاد بالك
0: ما نعرفش
2: خلي الجايه جايه
0: والله يفهم اغزل انت تعرف احنا في سيزون تاع صيف والاغنيه انا خرجتها سبيسيالمون باش نجم دور ونختم بها في الصيفيه هذه للعروسات هذا ما يمنعش اللي انا عندي غنيه صورتها في نيس غنيه شبابيه في البوب من كلمات والحان ومن كلماتي بمساعده بمساعده من حمدي المهيري والحان وتوزيع
2: كيفاش غنيه جديده نقول له مبروك زاد
0: مبروك معك
2: ومعك
0: حمدي المهيري
2: ان شاء الله تعاود تكون ضيف
0: هذيك صديقي رفيق دربي هو يعرف اللي احنا بدايتنا كانت مع بعضنا والنصايح وما ننساهاش الجمله دونك تستناو مني اغنيه في ستيل مغاير قلت لك انا قسمت برودكسيون بعد الركول اللي عملته وحبيت نعرف شنو نعمل دونك خيرت اللي تكون برودكسيون فروحات وش معناها كل شيء فروحات وعروسات واغاني شبابيه دون لو ستيل بوب راب شانتي دونك الاغنيه هذه ان شاء الله باش تعجبهم انا متاكده
2: وقتاش هذه؟
0: الخروج مش خارجه ان شاء الله في جيزيت انتر جويي ولا اوت خاطرها جاويست
2: نفرحوا الهايو هايو
0: نفرحوا الهايو هايو خي
2: فهمت ومن بعد نستناو
0: الجديده هذا المطلوب
2: هايو هايو تاخذ حظها كيما يلزم نعرفك زاده عندك الخدمه بروفيسيونيل عندك زاده ما شاء الله سليم بوسعديه نحب نسلم عليه برشا تخي بوسعديه بوسي هذاك برافو نقولوا خاطر تبارك الله كل ما نكلموه زاد ونسقوا معنا قهوة
0: ايوا كلاش هذا كلاش قول لي ما نجموش نوصلوا لك دونك متعدي بسليم بسعدية تحية المساعدية وتريبوس اللي هما صحابي وعشرة سنين وخدمة مع بعضنا وش نقول اخر بالنسبة للسؤال اللي سألتولي على التعاملات اللي جايين في ثنية انا عندي ديزارتيست في مخي كونتاكتيتهم وكونتاكتيوني اما نخير انهم يكونوا ابارتيغ التعاملات نتاعي معناها لي جو ابارتيغ من سبتمبر خي نحب ندرس الاغاني
2: تونس ولا المغرب العربي
0: تونس والمغرب العربي زوز
2: ابارتيغ من سبتمبر عندك
0: جايه ابارتيغ من سبتمبر
2: عندك جايه اخرى ما عادش تغيب
0: ابارتيغ من سبتمبر ليل ما عادش نغيب الحمد لله راجعه بروح جديده وبعد برشا تعب خاطر انا ما نحبش نحكي على الحاجات
2: عندك الناس اللي يحبوك
0: الخايبه
2: عندك الجمهور
0: ديما نوري كان الباهي الحمد لله
2: صحفيين زاده واعلاميين اللي هما يحبوا مايا ويحبوا مايا الناجحه اوكي
0: اكزاكتومون هذيك علاش ما نحبش نحكي في توسك توسكي باد فايبس نخير
2: لا لا ما نحكيوش الباد فايبس
0: يعني نحب نعطي الفرحه وبالنسبه لجماعه الباك ان شاء الله ربي يعطيكم فرحه قد الدنيا وعلى قد تعبكم ربي ينجحكم نوفيام اللي نجحوا زايده يا ربي ان شاء الله ديما فرحانين وناجحين ونراوكم في اغلى واعز المناصب وكل واحد يجتهد في اي مجال
2: مش ذكريات مع الباك هكا عندك
0: ذكرياتي نجحت في الباك مونسيون بيان خليت الورقه الخضراء هذيك انا باك قديم مش رجيم هذا القرايه كانت اصعب من توا ما كانتش مسهله بالاتيودات والحقيقه ما كنتش متخوفه كنت عارفه روحي ناجحه على خاطر ماما كانت صعيبه معايا وتقريني وكان معناها دارنا صارمين فهمت ما عنديش لك الخروج والدخول برشا نتاع الاصحاب ونمشي لدار صاحبتي وارجع ولا نمشي راجع كنت ديما معناها مسكرين عليا كنت عندي باسكيت نترينا نادي الموسيقى القرايه الحمد لله نجحت كهو ان شاء الله ربي ينولهم فرحه قد اللي في بالهم في قلبهم
2: ان شاء الله ميرسي يا مايا يعطيك الصحه
0: ميرسي ابو عايش
2: نشوفك على قريب
0: ميرسي على الاستضافه غازي نحييك ونشكرك ولتوت ليكيب محليكم ان شاء الله نشوفكم مره اخرى
2: سبتمبر متفاهمين
0: ان شاء الله اكيد والله
2: كان في تونس كان في تونس
0: حنا تحيه للعبيد اللي سمعتنا واللي تبعتنا ميرسي بوكو وكاع نشوفكم بخير ان شاء الله
2: يلا خليكم مع مايا هايو هايو
0: نعم ديديكاس نحب نعمل ديديكاس لمروان بورخيس اللي هو مون اسيستون صديقي نشكره برشا على وقفته معايا وان شاء الله يا ربي يعطيه على قد قلبه البي
2: برافو يلا هايو هايو ونكملوا معكم في جوهر الشو بعد شوية باش نزيدوا نستقبلوا دفعة أخرى من نجابة من المتفوقين ونستقبلوا المطربة والفنانة إيمان محمد خليكم معنا

0: نرجع من جديد ديما في جوهر الشوال. الدنيا ما فيها جوهر فيم وجوهر فيم تي في بجو البكالوريا وبجو النجاحات وبجو زاد الانتاجات الجديدة. فرحان باش تكون بحثينا زاد الصوت متميز برشا مطربة ما شاء الله من أروع المطربات اللي عنا في الساحة الفنية التونسية. عطاء غزير ما شاء الله زاد اختيارات متميزة في انتاجاتها. إيمان محمد أهلا وسهلا مرحبا.
1: عايشك غازي, شكرا على الاستضافة. تحية لكل مستمعي جوهرة FM, تحية لكل مستمعين في الساحل الكل.
0: يعيشك
1: يعيشك.
0: أنت جيتنا تقريبا 4 سنين التالي, ظهر لي هكا كانك خذيت باك ومن بعد سنة جيت لعندك ماتريز.
1: جيت الباك ولدي اليوم.
0: صحيح جبت الباك ما جيتش يدك فارقة. مبروك سانجح ولدك.
1: يعيشك فرحانة, الفرحة فرحتي من اليوم الحمد لله. نحب نبوسه برشا محمد علي نقول له عايش ولدي ربي, إن شاء الله نشوفك فيما خير, إن شاء الله عقب الماتريز وعقب المخير. ونحب نوجه نبارك نبارك للي نجحوا الكل, بالنسبة للي تعديوا لدورة التدارك الكونترول إن شاء الله ربي ينجحهم. اي فوالا, واللي ما خالفهمش الحظ نقول لهم راهو ما ترخيوش ليدين, راهو سي ني با لا فان دو مون, سي ني با لا فان دو لا روت, قدموا القدام وما تيأسوش. فوالا,
0: قبل ما نحكي على الانتاجات خلينا نرجع مع ايمان محمد لذكريات البكالوريا. خاطر الحدث اللي
1: فرض
0: وقت اللي انت هكا كنت تذكر شويه هكا الاجواء هذه,
1: راهو الاحساس ما تنجمش توصفه الحقيقه, وسورتو قبل راهو ما كانش كيما تو ماك تعرف الباك نتاع قبل كيفاش. دونك اما اليوم الحقيقه حسيته دوبل, انا ما عندكش فكره معناتها. الباك فرحة كبيرة الحقيقة, مالغريك ماهيش لا فان دو موند, اما ما حتى كبيره في حياه اي انسان. سي لا كلي نقول لهم المفتاح.
0: والام حتى وانت دوبل قلت الام اللي ولدها خذي لها الباك,
1: ما قلت لك احساس الام سي حاجه اخرى. والله الحمد لله وكا
0: صارت كي الانكدوت, هي معناها الاس ام اس قعد لاخر لحظه وانت نجي ما نجيش.
1: هو بعث اس ام اس وحده وما حبش يعطيني, قال لي ماما نبعث انا نستنى. وش عمل ولدي؟ خلاني مشي مع اصحابه للبحر يصطاد وانا يدي على قلبي. الاربعه ساعي حسيت حاجه باش تخرج بالحق, وبكيت وحدي في الدار وبكيت. جاي هو ما حبيش نعمل له ستريس. بابا فماش حاجه؟ قال لي ماما ما فماش شيء. ونحضر في روحي راني جاي نورمالمون الخمسه ونخرج. الخمسه قال لي الخمسه بداو يخرجوا لي ميساج اسمع صاحبه نجح ايتو. قلت له قال لي ماما ما بعثوليش, تريت نجرب من عندك. وانا قلت راني خارجه ماش وقت علي. اي ما بعث الميساج بالوقت بعثوا له الحمد لله. عطلت شويه دونك باش زغرت هكا تسمع باش الجيران بيركولي شويه والعائله. دونك الحمد لله نحب نعاود نبوسه مره اخرى ونهنيه وربي فضله ان شاء الله ويفرح كل اميمه. الحقيقه احساس لا يوصف.
0: اي تو شو مش تهديله هو ما دام جبدنا.
1: هو يعرف هو يعرف
0: عنده كادو الباك
1: بيان
0: سور. ان شاء الله ربي يفرحك
1: ان شاء الله ربي يقدر
0: ان شاء الله في الميتريز والماستر والدكتوراه ان شاء الله.
1: والف مبروك لكل الناجحين بالحق, احساس كبير برشا. ربي يفرح كل ميمه وكل بو وكل عائله. والحقيقه مهما
0: شعور سبيسيال برشا ان شاء الله ربي يفرحك به مره اخرى. خلينا نحكيو شويه على الانتاجات, نحكيو على الجديد محبوبي, نحكيو على الاستراتيجيه الجايه بالنسبه للصيفيه. نعرف فما ينجم يكون مهرجانات, ينجم يكون فما عروض مناسبات على شلي. ايمان محمد اللي ما شاء الله معناها كما قلنا في اكثر من مهرجان وتتويجات وما شاء الله
1: معناها
0: الحمد لله طالع لهم ولا البوز
1: ليلهم ملحق
0: حتى البوز
1: سيش حتى البوز
0: بي. إيمان بالنسبة لاختيارك المحبوبي تعامل مع عدنان الكردي الملحن زاد
1: صديقي نقدم له تحية كبيرة. عدنان 10 سنين وسنين كتب سهل ربي باش تعاملنا مع بعضنا. ديما يقول لي يا إيمان هيا الحقيقة محبوبي ثنية أخرى إيماج أخرى الإيمان محمد. مش باش نقول برشا قالوا لي بعت ما الطربي سينسنا بيك في الطربي
0: هذا باش نسأل
1: دايوغ حتى لي كومونتير على الأغنية قالوا لي سينسنا بيك في لون آخر. بون أنا نقول الفنان راهم ما يزموش يربط روحه بلون برك. وانا جو سوي توجور ايمان الفنانه الترابيه اللي نادي الترابي والمطربه, اما يلزمني زيدا نمس شرائح الكل نتاع المستمعين وانا ديما نقول سي با ان روبير معناتها فنان طربي ما يلزموش يغني معناتها هي عليا الله يرحمها عملت اغنيه عروستنا تشبه القمر معناتها ومحليها كي تفرح مع الناس انا توا وليت موجوده برشا في الاعراس ومطلوبه برشا في الاعراس دونك حبيت نكون حاضره بانتاجي الخاص.
0: ما تراهيش مغامره؟
1: الحقيقه وي الحقيقة وي ماك تعرف الساحة الفنية ما شاء الله تعج بالأسماء الكبيرة تعج بالفنانات اللي الوجهة متاحهم معناتها الكوميرسيال ولا
0: الفرايحي
1: فوالا مغامرة كبيرة كانت بالنسبة لي إن شاء الله تكون ناجحة إن شاء الله تلقى نجاح الغنية.
0: فما شكون شجع ايمان على الاختيار هذا؟
1: اي برشا برشا برشا على خاطر
0: انت قلت كان اللي قالوا يا ايمان شبيك مشيت للطربي ايمان غنيت الطربي وابدعت في الطربي علاش ليه ما نجربوش؟
1: لا ولا برشا برشا عجبتهم برشا الاغنيه وقالوا لي قداش وتيك اللون هذايا قالوا لي وتيك برشا اللون هذا
0: تحس انه منه ينجم يكون فما انطلاقه جديده الايمان مثلا ثنيه اخذتها جديده
1: تحسها يظهر لي
0: تحس
1: ما بوادر
0: شوف في روحك
1: اي لا فما ايش نقول لك حاجه خلينا نكونوا واقعيين غازي اللي نشوفوا فيه تو مش نقول موجه انا العباد تميل اكثر ولات للخفيف وتميل اكثر احنا تو اجواء سيف وللفرايحي انا غنيت انواع كلها نتاع الاغاني الترابيه والحزينه ومسيت الشرائح كلها نتاع المستمعين معناتها اللي يقول لك محليك في الحزين واللي يقول لك اليوم حبيت ندخل هكا بحاجه فرايحيه اجواء الصيف كما قلت لك نكون موجوده بانتاجي انا علاش لا وان شاء الله تلقى الاعجاب والنجاح.
0: باهي مع الاستاذ الموسيقى صبري مرابط باش نسمعوك شويه في اللايف وبعد نرجعوا نحكيو على المرحله الجايه كما قلت ومن بعد نمشيو نسمعوا محبوبي.
1: داكو
0: يلا شنو حضرتونا؟
1: والله انا باقي برونشي في الباك واجواء الباك ومع ولدي برونشي الحقيقه باش نغني لولدي عزيز على امه كادو مني لولدي نعمل شويه جو جربي فوالا نعمل شويه
0: يلا مع بعضنا وهذا الميكرو ايمان هاو الميكرو هذا اللي نغنيو

0: الله الله برافو يعطيك الصحة.
1: عايشك ميرسي.
0: حفلتها وان شاء الله
1: الحمد لله
0: الفرحة تكون في كل دار
1: ان شاء الله. دار ان شاء الله ربي يفرح كل دار وبربي ذي حبيتها ان شاء الله في الخير للمنتخب الليلة يلعب
0: يعيد
1: ان شاء الله تكون الليلة عيد بأتم معنى الكلمة ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم واحنا رانا ديما نسندوهم
0: في البول بتاعنا هولندا 90 دقيقة لعب والماتش بشوفه ربح السويد 5-1 نتيجة عريضة نتيجة تخلينا
1: السويد اللي نحن خسرنا كونترها 5 دونك سي لا ميم نفس النتيجة
0: 5-1 يعني حتى على فرق الأهداف المقبولة والمدفوعة يولي فما كلام تخسر السويد ومن بعد تفاصيل طبعا ناخذوها مع قسم الرياضة تربح هولندا نجمو نعملو ريزولتا باهي بوزيتيف
1: ان شاء الله مربوحة الأوليد ان شاء الله مربوحة ورانا ديما وراكم المنتخب
0: ان شاء الله رانا ان شاء الله ينورونا اليوم وتكون نتيجة متميزة. باهي ايمان نستسمحك ناخذو تليفون مع المتفوقين والناجحين مادام كنت زادة كما قلت في الخير ومن بعد نرجعو معك من المتفوقين ومن الناجحين زادة اليوم باش ناخذوه معنا في التليفون احمد المذيوب من صفاقس. احمد اهلا وسهلا مرحبا.
2: عايشك وبيك اكثر. السلام عليكم.
0: مبروك يا احمد.
2: عايشك يبارك فيك
0: يا خويا. احنا ديما السؤال اللي نبداو به هو شعبة الرياضة. احمد المذيوب 19-02 هكا ولا معهد ابو القاسم الشابي في صفاقس.
2: لا ابو الحسن اللخمي.
0: ابو الحسن اللخمي. باهي تحية ليك وتحية بتبيع المربين الكل في المعاهد الكل. أحمد خلنا نحكي شوية على الغيزولتا معنا سبور فما سبيسياليتي ما فماش
2: فما سبيسياليتي ملا أكيد
0: هاي
2: اختصاص عمل جنباز.
0: برافو من أبطالنا نجم نقول
2: إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله.
0: هاي قدم من ميدالية ذهبية.
2: الحقيقة مش مشاركات وطنية معنا محلية معنا نقولوا احنا مدرسية جيميكا السكولير والمشاركات
0: تصور بعد الباك اش تولي فما مشاركات
2: ان شاء الله. الله
0: اي اش حتي تلعب اش جيت 19-02 هذي كيفاش عملت شنو السر؟
2: توفيق من الله ما فما حتى سر بإذن الله اللي يتكل على ربي بإذن الله ما يشيبش.
0: فما خدمة من قبل فما انترينمون فما
2: اكيد اكيد اكيد
0: فما غرام بجنباز نتصور ملي انت صغيرة.
2: صحيح سنوات من العمل سنوات الحمد
0: قديش عندك قديش عندك تترين؟
2: عندي تم 6-7 سنين.
0: برافو 6-7 سنين يعني تقريبا من
2: الكليج.
1: ألف مبروك. أنا نحب نقول له ألف مبروك.
0: معاك الفنانة إيمان محمد معناها النجمة
1: ما شاء الله عليكم نورتونا.
0: قلك مبروك زاد
1: ما شاء الله عليكم وما شاء الله ديما متفوقين وان شاء الله عقبه للميتريز وعقبه للميموار.
2: عايشك عايشك مشكور جدا عايشك.
1: شفتهم انا ديجا لا ليست.
0: لا وشفت انت حكينا على ليكيب ناسيونال ومعنا معنا من شعبة الرياضة.
1: رياضة
0: احمد ميرسي يا احمد. نقول لك شكون تحب تهدي له نجاح كذا قبل ما نخليوك ترجع باش تحتفل مع العائلة.
2: نجاحي نادي اكيد للعائلة معنا اللي ما وقفوا معايا اللي ما وقفوا معايا معنا الحمد لله وضحاوا وتابوا ان شاء الله يكون فخورين وان شاء الله ندفع لمراتهم معنا
0: ان شاء الله يا رب.
2: الحمد لله.
0: فما طموحات القدام فما احلام قاعدك تراها قدامك احمد مثلا بعد 4 سنين شنو ينجم يكون احمد في تونس في الخارج شنو برنامجك؟
2: والله الحقيقه ما زال تحت الدرس معنا البرنامج ما زال مش واضح. ان شاء الله خاطر الحقيقه غير متوقع والمعدل معنا كانت سيربريز معنا ان شاء الله نعملوا حاجه باهيه ان شاء الله والحمد لله ان شاء الله نشوفوا
0: ان شاء الله
2: نعملوا بلان ان شاء الله
0: ان شاء الله يا احمد. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. ميرسي تحيه
2: عايشك مشكور جدا. ميرسي بوكو
0: للعائله الكل وللمتفوقين الكل. ايمان نحكي على محبوبي ونحكي قبل محبوبي خلنا نحكي إيمان محمد سي فيت سنة شنو البرنامج عندنا شكا اتصالات مع مهرجانات.
1: والله ما زلت مش واضحة برشا الرؤية ما زالت إن شاء الله أكيد فما عروض بتبيع. أنا ديما متواجدة مع فرقة الوطن العربي تحية كبيرة لسي عبد الرحمن العيدي نوجه له تحية كبيرة دونك وان شاء الله ان شاء الله فما اقتراحات صبينا الدوسي كيما الناس الكل وربي سهل.
0: فماش هكا تفكير انه ايمان محمد بالغنيه الجديده باش يكون فما مثلا عرض هكا خدمه مثلا نقولوا احنا ستيل جديد ايمان محمد بالتوازي باش يكون مع فرقه الوطن العربي.
1: ما تعرف فرقة الوطن العربي رانا ثلة من الفنانين دونك سافا ريستي لو ميم كونسيبت. بالنسبة لعرضي انا ان شاء الله ان شاء الله نكون موجودة بأغانية انا وان شاء الله نكون موجودة بعرضي انا وان شاء الله فما جديد اذا نحضر فيه زاد انا
0: بعد محبوبي
1: بعد محبوبي باش تكون نقلة اخرى باش تقولوا يمينش بها
0: بالحق والله شبيكم الزوز
1: فما ان شاء الله ربي سهل
0: ان شاء الله ربي ينجح بيان سور وربي يوفقك خاطر سي با فاسيل زاد باش تبدل من ستيل لستيل زاد
1: سي با فاسيل
0: تكتشف في ايمان جديده تحس فما ايمان جديده
1: والله الحقيقه

0: ما كنت ما تعرفني انت
1: انا نعرف اي صحيح
0: لكن كنت الحقيقه ياسر منغلقه ونحشم برشا و هكا نو توا سي شد القطار شد السكه ويلزمني معناتها ندافع على روحي ونضرب على بلاصتي الحقيقه في الساحه
1: فوالا هذه هي ملا محبوبي
0: محبوبي
1: الحان عدنان كردي
0: عدنان كردي كلمات حيدر نجازي توزيع عدنان وميكساج وماسترينج ريس غوس نقدم له تحيه كبيره الكليب من انتاج شيزا عليا مقدم لها تحيه كبيره زيدا صديقتي
1: تحيه
0: وان شاء الله ينال اعجابكم وان شاء الله يكون بادر الخير السنه 2026
1: وان شاء الله الاغنيه الجديده تجي بحضنا كالعاده
0: اكيد اكيد افيك غون بليزير
1: جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في
0: ونعاون نحب نشكرك مره اخرى على الاستضافه نقدم تحيه لكل المستمعين تحيه اخرى لكل الناجحين وان شاء الله نتقابلوا قريبا بالجديد
1: ان شاء الله ميرسي بوكو شكرا لك يا محمد شكرا لك صبري مرابط تحيه لك الاستاذ والموسيقار صبري مرابط نكملوا رونديفو جوهر الشو لليوم مع غنيه محبوبي جديد ايمان محمد حصريا لجوهر اف ام وتحيات فريق كامل غازي خليل في الاعداد والتقديم سامي دويري في الاخراج وعبد الحميد بلعجوزه في الديجيتال حظ سعيد ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه للمنتخب الوطني التونسي اليوم ضد اليابان 5 بتاع الصباح ان شاء الله يشرفونا وينورونا ثلاثه نقاط ان شاء الله تكون من نصيبنا وان شاء الله هكا نجم نحكي على ترشح للدور القادم وانجاز تاريخي لكره القدم التونسيه ان شاء الله انا نقعد متفائل لاخر لحظه الحقيقه هذا هو سينو زاد حظ اوفر للي اجلت نقولوا النجاح بتاعهم لدورة المراقبة بون كوراج ما ترميوش المنديل ما تسلموش
0: منهم بنت أختي نقدم لها تحية ونقول لها كوراج وميمة إن شاء الله ربي ينجحهم الكل
1: بتخويا خالد كيف كيف دورة الأبطال أنا نسميها أيوة خاطر ما يسالش
0: خاطر أنا ندخل صوفل ما يسالش
1: تنجم تنجح مونسيونير تطيح شوية من بعد تعرف تنجم
0: برشا يقول لك لعل فيها خير
1: يعملها بالعاني يقول لك طيحت أنا ماتير باش ننجح من بعد
0: بالموين القوية
1: بالموين
0: القوية إن شاء الله ربي ينجحهم الكل
1: واللي ما نجحوش إن شاء الله عام الجاي ما يسالش ما ترميش المنديل
0: أكيد أكيد
1: مفتاح للنجاح للحياة البكالوريا وربي ينجح الناس الكل الجو مازال متواصل السهرية مازالت متواصلة التليفونات مع المتفوقين كيف كيف يلا بون ويكاند الناس الكل وعلى خير باي باي

0: 24 3.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
2: جوهرة FM
3: ساعة ميكس.

0: تيفي. استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: شباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتوا بتحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامعني صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي مستونس وشايف منظر من ذوقي وحدة كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستان

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلة على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة 35.67% ونسبة المؤجلين إلى دورة المراقبة 32.43% حسب ما أعلنته وزارة التربية اليوم. وستجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 26 و2000 ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 من جويلية 26 و2000. أقر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات، منها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كما تشمل القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص أجال أعداد وأسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام، إضافة إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة ومدى قابليتها للتنفيذ بما يضمن سير الأشغال بداية من تاريخ انطلاقها دون أي تعطيل أو توقف. كما أقر المجلس الوزاري أيضا تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. وفي ختام أعمال هذا المجلس أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على أن ترسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 26 و2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وأحكام متابعتها الميدانية المستمرة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. دوليا أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إغلاق مضيق هرمز، موضحة أن قرارها اتخذ في ضوء الإخلال الواضح بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم. والقيادة العسكرية في إيران تضيف أن الممر الاستراتيجي أغلق أيضا ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أخبار الطقس هذه الليلة، سيكون الطقس صافي لقليل السحب على كامل البلاد حسب آخر تحليل للمعهد الوطني للرصد الجوي. أما الريح فتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: اللي يسمى حاجة نحب نشير لها وإن شاء الله واحد من مجلس النواب ولا وزارة المالية ولا الهيئة بالاقتصادي ينتبهوا لها. إنسان مثلا كسور متخرج ولا مبقاش خدمة هادم بالألاف يمشي باش يكون أموره قانونية يحل كود كيفيها. طلب كل لطف يراعوا لهم شيء مثلا يعطوهم عام أنه ما يخلصش التاكس ولا حاجة كيفك حتى اللي يحط ساقيه ويديماري معناها البروجي بتاعه معناها باش يلقى روحه. ما هوش معقول أنه مش هرلو لين يخلص التاكس ومن بعد في اخر العام يتفاجئ انه يخلص قرابه 25% من الريفوني نتاعو. تلقاه في الاخر مسكين يجري كيفاش يفكر الباتون هذيك.
3: راهو نداء لابد مش يسمعوا كمسؤول من التكوين السياقه حتى اللي بيسبا ولا يختر على الكراهب يتجاراو اكثر من لازم يتنطر كيما جيت يلزمهم يكون تقصير نتاعهم هذايا يعملوا لهم اقل كتيست هذاك نتاع الكود لاغوت يبداو حابين ويبداو يعرفوا قانون الاساسي نتاع السياقه راه يسوقوا نابورت كوا خلف الكهرباء هو براسه بيجي ونلقاه قاعد معانا متالي في الكهرباء يعني وين ماشيين وهذايا واحد اخر معناتها اني خليته الاولويه اما يجري برشا نورمالمون ينقص شيء مسيب.
4: أنا أمل من كندار أتفرج على الراجل اللي يحكي على الاستعجالي بالرسمي الاستعجالي ما هوش استعجالي نهار العيد أنا مشيت بدل في الفاطمة مش بدل الفاطمة أنا قلت نحن في الأعياد والمناسبات ما نبدلش الفاطمة قلت لها هي عاملة عملية غرفة محلولة معناها لازم نبدل خاطر المستوصف نتاعنا مسكر نهار العيد فاطمة معناها راهو استعجالي ليه موجود كل شيء بالفيديو معناها لو هما يرجعوا السلطة المعنية بالأمر ذاك ترجع وتشوف الفيديو أو تشوف الحكاية الكوليكا ونبطئ استهتار في المستعجلين.
5: تام زي طريق الجواليش مع تمديد رمدين ولا تمسير الا لي عقل الشيء ثلاث عيال محطمين ميسر راح شراب 600 متر يبعد ميسر راح شراب شوفوا نعل حكايه الماء في اقرب وقت هذا دوش لحتى شيء لي عقل الشيء ضايع في 2026 ما يعقلش الشيء ضايع حاله مزريه اجى اغزر في طريق الجواليش مع تمديد رمدين كيفاش تعيش في طريق الجواليش اجى طل هاك البتاع كيفاش يشربوا فيه لا تتشم لا تكره يغسلوا بهم متبشل الدوش ريحانات الزفره هل يعقل زرا واحد يبطل زرا ليهم القرايه ما في حق ميسر راح شراب علاش نشكي ونجري من 2013 تو 16 المطلب ما اسمع حد هو في البرنامج هاك بالبرنامج فهم شيء في عايشين في 2026 راه مش عايشين في قرن قداش راه.
6: أنا حبيبة من حمام سوسة نهني أحفادي التوأم هارون وياسين بعيد ميلادهم ونتمنى لهم كل عام وهم حيين بخير ونحبهم برشا.

0: كل سبت من 9 لنص الليل لغران عيد مع أحمد الحباسي مع أحمد الحباسي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع.
1: مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا من مكان يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. بدايه سهره لوغرون هيت بالنسبه لليوم السبت 20 جوان 2026، تهانينا الف مبروك كل نجحوا في البكالوريا، ان شاء الله حظ اوفر للي ما تمكنوش من اجتياز الامتحان هذا، وان شاء الله كل التوفيق للمؤجلين لدوره المراقبة. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة اف ام وسهرية لوغرون هيت اللي تتواصل معكم حتى النص اللي رافقكم فيها سي حسام الجايد في الاخراج التقني، احمد حبيسي من قدام الميكرو في سهرة الليلة 9 ساعات من الموسيقى الموجودة في ترتيب الاغاني الشرقية الغربية والتونسية. ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. البداية كالعادة تكون بالموسيقى بيكي جي كاتساي كادر جابوني محمد رمضان، قبلهم بالكل هذا محمل وشاب بلال.

هذه بيكي جي الأغنية اسمها إيبا نيرو الصباح للتسعة 24 دقيقة ديما على موجتها لجاور فام في لو جران هيت موصلين معكم حتى لنص اللي ناخذوا فكرة الأبرز الأغنيات الموجودة في المراتب الأولى بالنسبة للأوفيشال سينجلز شارت توب 100 احنا باش نكتفي بالمراتب الأولى مرتبة الأولى نلقاو I know it I knew you الأغنية متاع تايلور سويفت للأسبوع الثاني موجودة في المرتبة الأولى Stupid Song الأغنية متاع أوليفيا رودريغو في المرتبة الثانية كدخول جديد The Cure نفس الفنانة أوليفيا رودريغو في المرتبة الثالثة Rain Mean Sam Fender أوليفيا دين المرتبة الرابعة Drop Dead أوليفيا رودريغو في المرتبة الخامسة Hate زادة أغنية Hate That I Made You Love Me الأغنية متاع أريانا جراندي المرتبة السادسة مرتبة قاو زادة من بعد في المرتبة التاسعة دراكولا أغنية تيم إمبالا ميدنايت سان أغنية متاع زارا لارسون كانت في المرتبة التاسعة وترجعت المرتبة العاشرة جانيس أغنية دريك المرتبة 11 أمريكان جيرلز أغنية متاع ري ستايلز في المرتبة 12 جو أغنية كيميكولز براذرز في الكيميكول براذرز في المرتبة 13 وتشوزن تكساس أغنية متاع إلا لانجلي في المرتبة 14 ونلقاو منانيد لأوليفيا دين في مرتبة 17 زادة إير رينجز لغنية متاع مالكوم تود في مرتبة 19 وماتيريال لوفر لغنية متاع سيانا سبيرو في مرتبة 20 ذوما أبرز لغنيات بالنسبة للجمعة هذه في الأوفيشال سينجل شارت بعد شوية نواصلوا مع الموزيكا تستناو جوناس براذر تستناو زادة شيرين فؤاد جنيد بيسان اسماعيل وتوت سويت نخليكم مع أمجد جمعة ورجين موسيقى

هذوما جوناس براذرز لانيس ماي كان لوز غني نوصلوا معها لل 9:38 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. مازلنا مواصلين معاكم في لو كرون هيت حتى لنوصلين ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات وأكثرهم مشاهدة الأسبوع هذا حسب شان الأراب ساوند على يوتيوب. مرتبة 20 إحساس الحب زياد برجي نلقاو من بعد في المرتبة 19 غنية ديزي دروز غنية اسمها هريس. نلقاو زيادة في المرتبة 18 اللي أجبرك كاظم الساهر. نلقاو مرتبة 17 كوتي غنية أحمد سعد واختياراته الغريبة. 16 نصبة للفنان سيلاوي. نلقاو في المرتبة 15 الفنان المصري نبيل وقلت السلام. في المرتبة كذلك 14 شو مشتاق لوائل كفوري. في مرتبة 13 كايرو إكسبرس الغنية متاع دي جي سنيك. في المرتبة 12 نلقاو ديور غنية

حمائي وشيرين عبد الوهاب، مرتبة الرابعة محمد شاكر وسعد المجرد غنية الأمر ديالي في المرتبة 13 أو المرتبة الثالثة فنقاوت وليت سان ليفانت غنية نانو، في المرتبة الثانية عايشة لعيونك الشامي ولين حايك تنصموها من بعد، المرتبة الأولى غنية تباعاً شيرين عبد الوهاب للأسبوع الثالث وموجودة في المرتبة الأولى. خليكم توا مع الموسيقى محمود التركي، داليا مبارك غنية شينو شنو بلقيس، من البوم الآخر غنية الدراما ناسمو لويس توميلسون بوستر، نرجو نوصل معكم في لو غران هيت.

Maybe half a day.

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انساني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

هذا كازو غنيت السفير غنينا نصطو معها 59 دقيقة على موجة الجوهرة فهم صاريتنا مزيد مفاصلة في القرون هيت حتى لنص الليل شوية أخرى تستنى موعد جديد للأخبار موجز 10 مع هاجر نويلي بعدها يكون موعد مع جوهرة سبور مع أنيسة الدويري عودة لأبرز الأخبار الوطنية والعالمية وخاصة كأس العالم والمشاركة التونسية وآخر تحضيرات الماتش غدوة كل تفاصيل تلقاها بعد شوية مع أنيسة الدويري وبعدها نرجو احنا نواصل معكم حتى لنص الليل في القرون هيت.

0: من 24 3000.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، وذلك ضمن قائمة المتفوقين التي نشرتها وزارة التربية اليوم. وأحرزت التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76. وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة أفضل معدل بلغ 19.72، فيما تصدر التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية شعبة علوم الأعلامية بمعدل 19.54. وفي شعبة الاقتصاد والتصرف تحصل التلميذ آدم الكوكي المرسم بأحد المعاهد الخاصة برادس على المرتبة الأولى بمعدل 18.70. أما في شعبة الرياضة فقد آلت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. وفي شعبة الأداب تصدرت التلميذة رغد عشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بجندوبة. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري كل الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في الإنجاز والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 26 و2000 2030. وأشارت رئيسة الحكومة لدى إشرافها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصيصا لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، وذلك بحضور ولايات تونس وعريانة ومنوبة وبن عروس ومشاركة بقية الولايات عبر تقنية الاتصال عن بعد. أشارت إلى أن الدولة تولي عناية قصوى لدعم الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة له على ميزانية الدولة من 4.7 مليار دينار سنة 23 و2000 إلى 6.5 مليار دينار سنة 26 و2000، أي بزيادة تناهز 38% خلال 4 سنوات. وأن التحدي الأساسي لا يتعلق بتوفير التمويلات وإنما بتحويلها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع في الأجال المحددة لها. كما جددت رئيسة الحكومة تأكيدها على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة في معالجة الملفات تقوم على الاستشراف والاستباق، وذلك بالمتابعة المستمرة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان دون تأخير، مؤكدة على ضرورة انخراط كل المسؤولين مهما كانت درجة مسؤولياتهم في العمل الدؤوب من أجل مصلحة الشعب التونسي بما يحقق تطلعاته وانتظاراته المشروعة في كل المجالات تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفق بلاغ رئاسة الحكومة. وطنيا أيضا، أكدت عضو بتنسيقية خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش وفاء بوعلاقي في تصريح للجوهرة فام عشية هذا اليوم أنهم ينفذون اعتصاما منذ 19 من جوان 26 و2000 أمام وزارة المرأة احتجاجا على قرار اتخذته وزيرة المرأة.
3: احنا معتصمين قدام وزارة المرأة وذلك بسبب تغيير مفاجئ طرأ على معايير الانتداب. الانتداب كان في قرطاج درمش منذ جامعة قرطاج درمش تخرج في مربين وأساتذة الرب والطفولة عن طريق الملفات، معناها نعتمد في الانتداب سنة التخرج الأقدمية في التخرج ونقاط على الأكبر سنا ونقاط على المعدل بتاع آخر سنة تخرج. كنا نمسو بالمبدأ هذا منظمين عنا أن كلاسمون ديما يهبط بعد كل كونكور، عنا ليست داتون في تهبط كونكور، نعرفوا روحنا شكون قبل وشكون بعد، حتى بالشهر حتى بالنهار الأكبر راهو هو اللي باش يخدم في الدفعة هذيك. ما رانا إلا إنه بعد 15 سنة وإحنا نمشوا بالريتم هذاك، تتوفر فيه الشفافية، تتوفر فيه المصداقية، مبدأ العدل والمساواة كيفنا كيف وزارة الشباب والرياضة وكل الوزارات اللي تمشي بالمناظرة بالملفات. هبط لنا السيدة وزيرة المرأة قرار يوم 12 جوان 2026 بالرائد الرسمي هو اعلام بالمعايير بتغيير المعايير اللي بيشطر على المناظره اللي باش تحل عن قريب. دونك المعايير تبدلت وولت فيها تناظر في اختبارات شفاهي، ما مش عارفين المعايير علاش بدلت. احنا نرفضوا رفضا تاما انه مبدا الشفافيه والمصداقيه اللي احنا كنا نرتكزوا عليه يتنحى ويولي، خطر بالنسبة لي أنا مناظرة بالشفاهي وبسؤال شفاهي هي باب للشكوك، للشكوك معناها بالنسبة لي أنا تنجم تكون تدخل فيها المحاباة وعدم المصداقية وعدم الشفافية.
2: ومن أخبار العالم الآن، تشارك باكستان بوفد رفيع المستوى في المحادثات الفنية التي ستستضيفها سويسرا يوم غد الأحد في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أنه لن تفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار مع إيران الذي يمتد 60 يوما أو بعده إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل محادثات السلام. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: ستوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان. بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد، منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور البداية بمونديال 2026

0: على FM TV.
1: ساعات قليلة تفصلنا على مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد نافيرو الياباني اللي باش تكون غدوة الصباح انطلاقا من الخمسة متاع الصباح في إطار الجولة الثانية من المونديال. مواجهة تاريخية باش تحمل الرقم 1000 في سجل نهائيات كأس العالم، إن شاء الله نحققوا من خلالها نتيجة إيجابية قبل زفر الحكم الروماني إشتيفان كوفاتش. آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي ناخذوها في المباشر من مدينة مونتيري مع مبعوثنا نجح مجدوب. نجح، مساء النور.
2: عسلامة نيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة FM TV. تحياتي لكم من مدينة مونتيري المكسيكية. مازلت توصلنا بعد الساعات لانطلاق المقابلة رقم 1000 لكأس العالم بين المنتخب التونسي والمنتخب الياباني. إن شاء الله حظ موفق للمنتخب التونس. حسب ما عملنا زيارة خفيفة اليوم للفندق مقر إقامة المنتخب، الأجواء ممتازة، الناس كل يعني محضر رواح على المقابلة هذه. إن شاء الله فما تشكيلة جديدة، التشكيلة حسب ما سمعنا تو المعلومات كلها تبدلت من حارس المرمى لآخر لاعب. إن شاء الله اللاعبين الكل سوقتوا اللاعبين عقدي العزم باش يعملوا ردة فعل للجماهير التونسية ويفرحوا الجمهور التونسي اللي في تونس واللي خارج تونس. حتى الجو العام في المنتخب اليوم يعني كله متفائل، الجماهير زادة كيف كيف اللي موجودة بكثرة تسمى، والجماهير قاعدة تعطي في شحن معنويات كبير ياسر للاعبين هنا، خاطر اللاعبين قاعدين يتبعوا في الجمهور وش قاعد يعمل الناس هنا. إن شاء الله فما زادة حسب ما سمعنا برشا شخصيات رياضية وعالمية مش كون موجود في المقابلة هذه. إن شاء الله نوفيكم بكل التفاصيل بعدين من قلب الملعب.
1: يعطيك صحة ناجح، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. نذكر رحلة ناجح مجدوب إلى المكسيك برعاية تونيزي برومو. بالنسبة للمقابلة والقيمة التسويقية بين زوز منتخبات، منتخب اليابان يفوقنا من خلال القيمة التسويقية 270 مليون يورو في المقابل، منتخبنا الوطني التونسي قيمته التسويقية 70 مليون يورو. نحكي على الجماهير التونسية اللي موجودة في المكسيك وتحولت لمشاهدة ومتابعة مقابلة منتخبنا الوطني التونسي. هل هي متفائلة بعد الهزيمة في المقابلة الأولى وبعد التغييرات زادة اللي صارت في المنتخب الوطني التونسي خاصة بقدوم المدرب الفرنسي إيرفي رينار؟ الإجابة من خلال الروبورتاج هذا في ميكرو نجح مجدوب.

0: 2022 حكيت مع جوهرة عند 4 سنين التالي بلت تروح متاع فرنسا وربحنا تروح فرنسا إن شاء الله. إحنا بحضرش على الماتش بلاني دونك مانيش عاتبة من ماتش تاني هالي لهناجي بالذمة إن شاء الله ربي يسهل إن شاء الله بوجكم مبروك علينا. ما نحبش يكون نعمل بريفيزيون ماتش تاع غدوة الحي صعيب اللي يقول لك نعمل بريفيزيون أما باش تحطوا الدم باش تحطوه على غازون إن شاء الله نجيبوها.
1: حبيب جوهرة والناس اللي تسمع فينا تفرج فينا الكل في سوسة في الساحل في تونس الكل.
2: كيف
1: بعدك
2: على
1: الماتش غدوة
2: والأجواء في
1: الشوط الليلة؟ والله إن شاء الله متوسمين خير إن شاء الله يعملوا رياكسيون. الجو تشوف ما شاء الله معناها تونس الكل ملمومين ويد واحدة مع تونس وإن شاء الله إن شاء الله يعملوا رياكسيون إن شاء الله يكون ماتش بيه إن شاء الله مربوحة.
2: توقع وعدك بنتيجة غدوة؟
1: والله نقولوا 2-1 لتونس.
2: خويا مرحبا بك على جوهرة فين؟
3: مرحبا بجوهرة فين في مونتيري.
2: أعطيني توقعاتك الماتش
3: كي شفت
2: الأجواء الكل اللي
3: زايرة
2: الليلة.
3: والله توقعاتي للماتش متفائلين الكل بعد تغيير المدرب بعد الدماء جديدة بعد الأمبيونس جديدة متفائلين وإن شاء الله يا ربي ما يخيبوناش الجوهرات وإن شاء الله يقدموا ماتش طيب.
2: عندك ثقة زعما في
3: عندي ثقة ودوة. عندي ثقة شفنا تدريبات اللاعبين شفنا المدرب الجديد شنو حكي مع اللاعبين إن شاء الله يا ربي يوفقهم وإن شاء الله ما يخيبوناش.
2: توقعاتك بسكور غدو؟
3: ربحناهم 3-0 قبل المرة هذه نربحوهم 2-0
4: إن شاء الله غدو مربوحة. كلمة للجوارات ما تحطوا شيء في بالكم الجمهور راه وراكم تونس كلها راهي وراكم كوروا ألعبوا شيخوا هكاك باش نجموا نعملوا الاستعباية ما نحطوا شيء في بالنا تونس راهي ديما في العلالي معانا ما لاش نخافوا سقينا على القاع وربي يكون معانا إن شاء الله. تحية تونس
5: إن شاء الله مربوح المنتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله حقق نتيجة إيجابية في المقابلة هذه. نذكركم غدوة صباح بلاتو سبيسيال مع جمال وبقيت ليكيب بداية من 4 متاع الصباح حتى 8 متاع الصباح لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد نافيرو الياباني. النتائج والمواعيد في المونديال نذكركم البارح الولايات المتحدة الأمريكية ربحت أستراليا 2-0 المغرب ربحت سكوتلندا 0-1 اليوم الفجر البرازيل ربحت آيتي 3-0 تركيا خسرت مع الباراغواي 0-0 وهكا آيتي وتركيا يغادروا المونديال. كيف ماضي ساعة متاع الفجر قبل المقابلة متاع منتخب الوطني التونسي فما مباراة الإكواتور ضد منتخب كوراساوا. لعب منتخب الباراغواي ميغيل الميرون خذا أول حمراء بسبب أنه غطى فمه خلال مباراة تركيا في مباراة البارح ونعرف أنه صار تعديل من الفيفا في القوانين وخاصة لغطي فمه ياخو ورقة حمراء مباشرة هذا بعد الحادثة متاع فينيسيوس جونيور لعب ريال مدريد وقتها في مواجهة بنفيكا في الشامبيونز ليج. كشافين من ريال مدريد كانوا موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية ويتابعوا في أيوب بوعدي لاعب المنتخب المغربي ولاعب ليل الفرنسي. جيريمي دوكو حسب الصحافة الإسبانية أبلغ مسؤولي المنتخب البلجيكي على مغادرته ورغبته في مغادرة المعسكر من أجل التواجد مع زوجته أثناء الولادة. هذا أثار جدل كبير في الأوساط الإعلامية خاصة في بلجيكا وفرنسا. وجيريمي دوكو قال لا ينبغي لأي أب أنه يفوت هذه المناسبة وما يكونش حاضر في العائلة. صحفية فرنسية اللي هي فرانس بيرون قالت هذه بطولة استثنائية مش معقول وقال دور الأب أثناء الولادة ما هوش أساسي. في المقابل فما شكون جاء مع جيريمي دوكو من خلال الرايو الملاكم الفرنسي السابق إبراهيم أسلوم اللي قال الطفل هو كل حياتك ومن حقه يكون بجانب الزوجة متاعه.

0: Joia FM TV.
1: رسميا المدرب فتحي جبال هو المدرب الجديد للقوة الجوية العراقي اللي كان توجد الموسم الفارط بلقب البطولة. الترجي الرياضي التونسي أعلن على تجديد عقد كل من حمزة اللجلاسي ومحمد بن علي دون كشف على المدة بتاع تجديد العقد. الترجي قال في التدوين متاعه الثنائي هذا باش يواصلوا المشوار بألوان الفريق خلال المواسم القادمة. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرات هذه وخلال أخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة نسي كل فيلم.

إذا هيك كنا رحنا نسمع كيك كالور، رحنا نوصل معها للعشرة 27 دقيقة لموجة الجوهرة اف ام. إذا أنا مواصلين معكم مشوار حتى النص اللي في لوغران هيت، ناخذوا فكرة أكثر الفيديوهات مشاهدة في آخر 24 ساعة. غنية شاكيرا بيرنا باي، غنية داي داي، الغنية هذي اللي محقق اليوم 9 ملايين مشاهدة، والأغنية عاملة إجمالا 196 مليون مشاهدة وقت خرجت في 23 ماي، وزادت الفترة الأخيرة الأعداد متاع المشاهدة متاعها، وتم مشاهدتها في يوم فقط كأكثر رقم نهار 13 جوان 10 ملايين و 371 ألف مشاهدة. مرتبة ثانية أوليفر تري، الأغنية اسمها لايف جوز أون. مرتبة الثالثة أوليفر تري مع روبن تشولز، الأغنية اسمها ميسيو، الأغنية ما مجدود لكن رجعوا يتشافوا ليمات هذوما على اليوتيوب. نلقاو زادة أغنية شوغر هاني آيس لتيا، أغنية متاع بيبي مونستر. نلقاو تريجر أغنية زوم زوم اللي عاملة اليوم 3 ملايين و 600 ألف مشاهدة. أغنية جولدن للكي بوب دامن هانترز في المرتبة التاسعة ب 3 ملايين مشاهدة. وشاكيرا أغنية 2010 الكوب دي موند 2010. أغنية واكا واكا في المرتبة 11 وعاملة اليوم فقط 2 ملايين و 500 ألف مشاهدة. الغنية بين سوى من 2010 راك ما تحط التوى 4 مليارات و 589 مليون مشاهدة بالضبط بالنسبة لغنية شاكيرا بتاع اللي خرجت في 4 جوان 2010. هذو ما أكثر وأبرز الغنيات اللي تم مشاهدتهم في آخر 24 ساعة على يوتيوب. أبقى معنا ديما في الاستماع والمتابعة، موصلين مع الموزيكا باش تسمعوا مسلم، باش تسمعوا إيه حلوة الغنية بعنوان و دافيد جيتاتي دي سويم ستونز ان اي جون جون. نسيب زيتون بغنية كاز دورة و ولي تونسي مرتضى فتيتي امان عليك.

وليد التونسي مرتضى فتيتي غنيت أمانة عليك غنية من أجد بطبيعة الأغاني التونسية في التعاون بين الفنانين الاثنين. مازلنا باصين معكم في لوغران هيت على موجات الجوهرة فهم جد التحية لكل مستمعات المستمعين والمكان يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس تحياتنا وشكرا لجميع الاختيار موجات الجوهرة فهم وصارية لوغران هيت ناخذوا فكرة توا على الترتيب الأغاني بالنسبة للبيلبورد العربي المرتبة الأولى ما تنساني غنية فانكو المرتبة هذه يحافظ عليها الفنان والغنية للأسبوع الثاني على التوالي المرتبة الثالثة نانو غنية توليت وسان ليفانت يا ما غنية ديستانكت المغربي في المرتبة الثالثة تباعا لشيرين عبد الوهاب في المرتبة الخامسة صباح الورد سان ليفانت في المرتبة السادسة بتمنى انساك شيرين عبد الوهاب الاغنيه القديمه لكن موجوده في الترتيب في المرتبه الاولى نلقاو زاده مرتبه الثامنه كلمه رامي صبري تراجع اغنيه بحريه لمحمد حماية وشيرين عبد الوهاب للمرتبه السابعه بعد ما كانت في المرتبه السادسه او المرتبه التاسعه بعد ما كانت في المرتبه السادسه المرتبه العاشره سامدي الاغنيه بتاع الجراندي توتو بالنسبه لبقية الأغاني نلقاو زادا حسيني غنية وليت المرتبة 11 نلقاو فاصلة فليرباتشي مرتبة 13 سر وقعنا رحمة محسن نوردو المرتبة 14 كلام عينيه غنية قديمة برشا تقريبا 130 أسبوع من اللي دخلت للترتيب غابت لكن رجعت في الأسابيع الأخيرة في مرتبة 16 نلقى محمد حمائي مشيت المرتبة 17 ونارين توليت في المرتبة 18 ونفس الفنان عنده غنية ناري ناري في المرتبة 19 وطول منا عالي طول منا ناجح غنية حامل مرشدي في المرتبة 20 مازلنا مش نواصلوا مع الموزيكا هذه هاي فغنية بدنا الرو ويلا ويلا غنية أحمد السكني وارماستا بينك بانتروز غنية اسمها ستيت سايد و

con si mujer la Bernardo o Bernardo.

هذه اسماء المنور لكن تحبيبي غنين وصلناها للعشرة 55 دقيقة على موجتها الجوهر أفهم شوي أخرى سنة موعد جديد للأخبار ما هيجر اللهنوين نرجو احنا بعدها نكون معكم مشوارنا في الجرون هيت حتى لنوصل الليلة بقى معنا ديما في الاستماع الموزيكا الأخبار وبعد رجعين.

de la Arab Sat, جورة FM TV عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورة FM TV.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اعلنت الجمعية التونسية لقرى الاطفال سواس عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف ابنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا دورة 26 و2000. وذكرت الجمعية في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك انه تقدم للامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة موزعين بين الأبناء بالمنازل المندمجة والأسر في برنامج دعم الأسرة، فيما تم تأجيل 46 مترشحين إلى دورة المراقبة ورسوب 7 مترشحين. كرمت وزارة الصحة شركاء نجاح في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم يوم 23 مايو 2020 تحت شعار نعمة البصر نور الحياة. وقد مكنت هذه المبادرة الوطنية من إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين من مختلف ولايات الجمهورية، متجاوزة الهدف المبرمج والمتمثل في 1000 عملية. ويأتي هذا التكريم تقديرا لجهود الإدارات الطبية والشبه الطبية والإدارية والهياكل الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة الصحية والإنسانية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة اليوم. أعلن مستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى في بلاغ له اليوم عن انطلاق نشاط قاعة القسطرة القلبية التابعة لقسم أمراض القلب في خطوة جديدة تندرج ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى. ويمثل هذا المشروع حسب إدارة المستشفى مكسبا نوعيا للمؤسسة الصحية، حيث سيساهم في تعزيز قدراتها على تشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين وتوفير خدمات طبية متخصصة ومتقدمة وفق أحدث المعايير المعتمدة في المجال الصحي. وأكد المستشفى أيضا أن دخول قاعة القسطرة القلبية حيز الاستغلال يعد محطة مهمة في مسار تحديث وتجهيز مختلف الأقسام الطبية، بما يضمن تحسين التكفل بالمرضى وتقريب الخدمات العلاجية الدقيقة منهم في أفضل الظروف. ومن أخبار العالم الآن، قال مكتب رئيس وزراء باكستان أن محادثة فنية ستعقد يوم غد الأحد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلامباد. وأضاف أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان يوم غد في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: الغناية بسان اسماعيل غناية نجمة غناية نصف معها اللحداش 21 دقيقة على موجات الجوهرة افهم شن ياخذوا فكرة على أبرز الغنيات بالنسبة للشهر هذا في أوروبا تحديدا في فرنسا حسب الهنرجين القمر تبالولا تو لوف مع استرومايل غناية اسمها دي فلور أندريا بوتشيلي دافيد جيتا وكذلك ميغان ذا ستاليون الغنية اسمها دي ان اي وإلا مور ذان ا جيم الخاصة بكأس العالم موسيمان الغنية غنية تسون يتعامل فيها مع غايتن روسيل نلقاو زيدا وان داي الغنية متاع بيبي ريكسا نلقاو أوليفيا رودريغو ستيوبيد سونغ هاجل بيج تشون واسكوت ستورتش الغنية اسمها بادي دروب أفا ماكس مع بيا الغنية اسمها انرجي تايلور سويفت اي نو ات اي نو يو نلقاو من بعد ميوز الغنية بعنوان نايت شيفت سوبر ستار وجيمس مع كازو الغنية بعنوان تريبل اس هذوما الغنية الأكثر استماع مشاهدة في الأيامات هذه في فرنسا بقوا معنا في الاستماع خليكم مع اسماعيل تامر مهرجه نسمو زيدا جوزيف عطية وراجعين
1: ما

هذه غنية بيت يور سيلف اب الغنية نتاع شارلي بوف غنية نسمعها على 11 50 دقيقة على موجة الجوهرة فهم ناخذوا فكرة على أبرز الغنيات الأكثر مشاهدة على يوتيوب في الأيام الأخيرة في تونس مرتبة أولى في التوندونس نلقاو رحمة محسن ونوردوس الروقانة مرتبة ثانية شيرين عبد الوهاب تباعا مرتبة ثالثة غنية ألي ديور مرتبة الرابعة أمجد جمعة وغنيته خاب العاشر مرتبة الخامسة الشاه الشهلي شيرين اللجمي كازو غنية أسفي مرتبة السادسة صابر الرباعي سولو جاسمان الغنية في المرتبة السابعة سمارة فويو في المرتبة الثامنة ولازارو المغربي غنية زومبي في المرتبة التاسعة والحبيبة غنية بنا في المرتبة العاشرة ذوما أهم وأبرز الغنيات وأكثرهم مشاهدة في الأيام الأخرى في اليوتيوب توندونس تونس بيان سور خاص بتونس حسب الأرقام أكيد نتاع المشاهدة في الأيام الأخيرة. بقوا معنا في الاستماع خليكم معنا توليت ورجل

11 صباح 50 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. نصب معكم لدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من لوغرون هي. تحياتنا وشكرا جميعا الاستماع والمتابعة. إن شاء الله تكونوا بخير، كان في الطريق سيسر روحكم، كان في الخدمة خليكم معنا وانتم بنو مين ولا تقضي في أي شهور من الأشهر، وكان في الطريق بيان سور سيسر روحكم، كان في الخدمة الله المستعان. تحياتنا للجميع، تحيات حسام الجيد في الإخراج، أحمد حباسي من قدام الميكرون. قبل معكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال شوية أخرى، موعدكم مع النشرة الأخيرة الأخبار مع هاجر النوير. تتواصل برامجنا 24 ساعة على 24. تحياتنا للجميع، لكم زينة، صباح الخير، سلام معكم.

0: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل والبداية فيه بالعناوين. أكثر من 35% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريوس 26 و2000. مجلس وزاري يقرر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. واليوم تبدأ مفاوضات إيران في سويسرا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث صدرت أمس نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 عبر خدمة الرئيسيات القصيرة في انتظار الأعلان الرسمي عنها بالمؤسسات التربوية يوم الثلاثاء 23 من جوان 26 و2000. ووفق ما أعلنت وزارة التربية أمس، فقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذان من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وقد تأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 والأول والثاني من جويلية 26 و2000، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. ووفق ما أعلنت وزارة التربية، فقد تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بنسبة بلغت 79.41%، تليها شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%، وحلت شعبة العلوم التجريبية في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27%، وجاءت شعبة العلوم التقنية في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62%، أما شعبة الاقتصاد والتصرف فقد حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح قدرت ب 26.22%، وسجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24%. ووفق ما جاء في قائمة المتفوقين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 والتي نشرتها وزارة التربية أمس، فقد حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني بحصولها على معدل 20.1%، وأحرزت التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76، وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة أفضل معدل ب 19.72، فيما تصدر التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية شعبة العلوم الإعلامية بمعدل 19.54، وفي شعبة الاقتصاد والتصرف تحصل حصل التلميذ آدم الكوكي المرسم بأحد المعاهد الخاصة برادس على المرتبة الأولى بمعدل 18.70. أما في شعبة الرياضة فقد آلت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.2. وفي شعبة الأداب تصدرت التلميذة رغد العشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بجندوبة. في شأن وطني آخر، أقر المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس بالقصبة بشرف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، أقر جملة من الإجراءات منها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كما تشمل القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص أجل أعداد وإسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام، إضافة إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة، ومدى قابليتها للتنفيذ بما يضمن سير الأشغال بداية من تاريخ انطلاقها دون أي تعطيل أو توقف. كما أقر المجلس الوزاري أيضا تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. وفي ختام أعمال هذا المجلس، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على أن ترسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 26-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وأحكام متابعتها الميدانية المستمرة. دوليا الآن، وصل الوفد الإيراني المحافظ إلى سويسرا مساء السبت للمشاركة في المحادثة المرتقبة مع الولايات المتحدة اليوم الأحد في سويسرا ضمن الجهود الرامية إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها ترحب بوصول الوفد الإيراني، مؤكدة أن المحادثات تندرج في إطار متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن. كما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وصول الوفد إلى سويسرا لبدء المفاوضات. ومن المقرر أن تركز المحادثات على آلية تنفيذ مذكرة التفاهم والملفات العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات، إضافة إلى قضايا إقليمية تشمل التهدئة في لبنان وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 من جوان الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات. وتم توقيع مذكرة التفاهم التي أطلق عليها اسم تفاهم إسلامباد، ودخلت حيز التنفيذ في 18 من هذا الشهر بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net